صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

هون صوت كل لبنان. صباح الخير أطيب التحيات لكم أصدقائنا المستمعين مع بداية إرسالنا لليوم الأحد 17 أيار 2026. من الجميع نهار أحد حلو ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتدي 6:15 مع أول موجز للأخبار و6:30 صاحبة الجلالة. منذكر بموعد لقاء الأحد الساعة 9 مع بسام أبو زيد، واليوم ضيف الحلقة عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل. واحد ونص فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم، 5:15 راديو راما، وستة إلى ربع فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. وتابعوا معنا ليلا 9:30 يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة 10 ليلا من موسكو إلى بيروت برنامج من قناة آر تي روسيا اليوم. أهلا وسهلا مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دافك انزو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان يترقب لبنان الرسمي ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن التي خلصت إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من أيار إلى ذلك لم يتوقف القصف المدفعي طوال الليل وحتى هذا الصباح وطاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات ولأول مرة وصل القصف إلى أطراف قرى باريش في قضاء صور كما طاول القصف بلدات الغندورية وبرج قلاوية وبرعشيت وفي قضاء النبطية طاول القصف بلدات شوكين وزبدين وجبشيت وكفر تبنيت هذا وسجل فجر اليوم تمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر الطيران المروحية باتجاه أطراف زوتر الشرقية أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا عبر منصة إكس أن خلال نهاية الأسبوع هاجم الجيش الإسرائيلي نحو 100 هدف في مناطق مختلفة في جنوب لبنان منها مواقع الرصد بنى تحتية ومستودع وسائل قتالية تابعة لحزب الله على خط المساعي الدبلوماسية يعتزم المفد السعودي لبنان يزيد بن فرحان زيارة بيروت مطلع الأسبوع في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن من المتوقع أن يحضر قانون العفو العام مجدداً على طاولة اللجان النيابية المشتركة خلال الأسبوع المقبل لدرسه ومحاولة التوصل إلى صيغة تحظى بتأييد معظم الكتل النيابية أوردت القناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تفيد بتجدد الحرب مع إيران قريبا إلى ذلك أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة بي اف ام الفرنسية إلى أن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: سيو أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: لك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
2: هيك بتبلش الإشاعة. مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة مالنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: يا أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية، مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة أوازيس دو في، الأشرفية شارع أديب إسحاق.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
4: صباح الخير وأهلاً بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الأحد 17 من أيار 2026. نبدأ مع ما ورد في صفحة الإلكترونية للنهار تحت عنوان اليوم 17 أيار من مقلبين ووقف النار يسري نظرياً. تشاؤم فرقات المصادفات الزمنية الرمزية أن يحل اليوم تاريخ 17 أيار على مقلبين شديدي التعبير والأثر القديم والحديث، فهو موعد ذكرى 43 لاتفاق 17 أيار 1983، وهو أيضاً موعد التمديد لوقف النار المعلن في نهاية الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن الجمعة الماضي لمدة 45 يوما تسري مبدئيا من منتصف ليل اليوم الأحد الاثنين، علما أن تمديد وقف النار هذا ورد كبند أساسي في البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية، كما أثبته البيان الرسمي للوفد اللبناني المفاوض. وتحدثت معلومات ليلا أن وقف النار قد يدخل حيز التنفيذ المبدئي عند منتصف الليل الفائت، على أمل أن يتم تثبيته خلال 48 ساعة. والواقع أن الدولة اللبنانية واجهت وتواجه تعقيدات من جانبي إسرائيل وحزب الله في تثبيت وقف النار، إذ إن إسرائيل وإن لم تعترض على تمديد الهدنة نظريا لكنها رفضت وترفض التزامها عمليا وعلنا، وتعتبر أن إعلان تمديد الهدنة لا يحول إطلاقا دون استمرار عملياتها ضد كل تحرك لحزب الله، كما أن الحزب يشترط التثبت من التزام إسرائيل الوقف الجذري للنار قبل أن يلتزم هو بذلك بوقف عملياته، وهو الأمر الذي تبلغه رئيس الجمهورية من رئيس مجلس النواب الجمعة الماضي. وفي أي حال وفي انتظار الساعات المقبلة وما قد تحمله لجلاء غموض المحاولات الجارية لتثبيت وقف النار، ظل التباس واسع يشوب النتائج المعلنة للجولة الثالثة وسط انطباعات حيال استمرار الوضع الميداني على حاله الراهنة بين الإنذارات والغارات والمحلقات التي يطلقها حزب الله، ولكن الأيام القليلة المقبلة ستشكل اختبارا أساسيا إذا كان سيحصل تخفيض نسبي طويل الأمد في وتيرة العنف والتصعيد. وبحسب هذه المعطيات فإن الأمر الجوهري الأساسي الذي تحقق في واشنطن في الجولة الثالثة تمثل واقعيا في إظهار الوفد اللبناني ثباتا جريئا على المضي قدما في خيار التفاوض مهما كلف الأمر، من دون تهيب أو خضوع للحملات الضاغطة الترهيبية والتخوينية، بما بدأ يوفر صدقية عالية للسلطة اللبنانية خارجيا وداخليا في خيار التفاوض الهادف إلى إخراج لبنان من الكارثة التي رمي فيها بفعل الاستباحة الإيرانية عبر حزب الله من جهة والعدوانية الإسرائيلية المفرطة من جهة أخرى. وتاليا فإن السيناريو الذي بدأت معالمه بالارتسام يتمثل في مواجهة تحدي الميدان المستمر في دوامة العمليات المتبادلة مع أجندة سياسية استراتيجية لمفاوضات لن تخضع لوتيرة الميدان المباشرة بعدما نجح الأمريكيون في إرسائها وتثبيتها وفق محطات تكشف تقدم لبنان في أولويات إدارة ترامب، ولكن على قاعدة إدارة الوضع المتفجر ومنع انفجار الواسع ومنع انفجاره الواسع إلى حرب كبيرة. وأفادت معلومات أنه خلال فترة تمديد وقف النار سيتم التحضير للاجتماع الأمني في وزارة الحرب الأمريكية في 29 من الجاري، وهذا الاجتماع من المتوقع أن يناقش حصر السلاح وكيفية تقوية الألوية القتالية في الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. وأشارت إلى أنه في الاجتماع الأمني سيتم التطرق إلى كيفية تفعيل آلية مراقبة اتفاق وقف النار، وتحديدا البحث بكيفية إتمام عملية التحقق المستقل. وأضافت المعلومات أنه في خلال فترة تمديد اتفاق وقف النار سيتم استكمال العمل على بيان إعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل الذي ليس من المتوقع أن يصدر في الأيام المقبلة، وهذا البيان سيضع الخطوط الحمر لكلا البلدين وماذا يريدان من بعضهما البعض. وتابعت أنه في خلال فترة تمديد وقف النار سيتم العمل على آلية تثبيت اتفاق وقف النار على أن تلتزم إسرائيل وحزب الله به، فهل يؤدي المسار الأمني المفترض إطلاقه في 29 من الجاري في البنتاغون إلى جديد يجمد الحرب؟ الجواب سيبقى رهن الإجراءات الأمنية الجاري التحضير لها على أن يضيء الاجتماع المقبل في 2 و3 من حزيران في وزارة الخارجية الأمريكية على مدى إمكان التوصل إلى تسوية سلمية دائمة.

نتابع مع عناوين الديار. التصعيد الإسرائيلي يضرب الهدنة ولبنان يتمسك بوقف النار. جلسة تشريعية قريبا وقانون العفو على جدول الأعمال. الراعي لبناء وطن يقوم على الحقيقة لا على الخوف. لبنان يخسر يوميا حوالي 30 مليون دولار خسائر غير مباشرة ما بعد مضيق هرمز والسلاح النووي. وعنوانات الديار أيضا: باكستان تفعل وسطتها، بزشكيان ملتزمون بالحلول الدبلوماسية.

0: نقرأ من منشات الديار: بينما كانت تعقد في واشنطن جولات المفاوضات، كانت إسرائيل تغير على بلدات وقرى الجنوب والبقاع الغربي وتفجر المنازل في إطار تنفيذ مخطط التدمير الممنهج للجنوب وممارسة سياسة الأرض المحروقة وإقامة ما يسمى بالمنطقة العازلة جنوبي الليطاني. ورد حزب الله بسلسلة عمليات بواسطة المسيرات الهجومية والصواريخ استهدفت مواقع وتجمعات لجيش العدو في المناطق المحتلة في الجنوب والجليل الأعلى والغربي، وموقعا المزيد من الخسائر البشرية وفي الآليات. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل سيكون مصير هدنة 45 يوما كمصير الجولتين السابقتين، أم إنها ستكون مفتوحة أيضا لجولات تصعيد أوسع؟ لم تخفي مصادر رسمية عدم ارتياحها من فشل التوصل إلى وقف ثابت وكامل لإطلاق النار. وقالت للديار: لقد قدمت الدولة اللبنانية كل ما يمكن تقديمه وانخرطت في هذه المفاوضات وأثبتت أنها جاهزة للتوصل إلى نتيجة. وسألت المصادر: هل إسرائيل مستعدة للوصول إلى نتيجة إيجابية لهذه المفاوضات؟ إذا كانت مستعدة، عليها أن تعطي أدلة حسنة لجهود زيتها لوقف النار من أجل الدفع في المفاوضات إلى الأمام، بدلا من أن تواصل خروقاتها وتصعيدها. وأضاف المصدر أن لبنان يتطلع في اجتماع انطلاق المسار الأمني في البنتاغون في 29 من الجاري إلى بحث موضوع تثبيت وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وانتشار الجيش في الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين. وأضاف أن قيادة الجيش تتحضر لهذا الاجتماع، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استبعاد التجاوب مع الاقتراح الإسرائيلي بإنشاء قوة خاصة من الجيش اللبناني لتنفيذ إزالة سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية لا تضم عناصر لحزب الله بحسب التوصيف الإسرائيلي، موضحا أن ولاء ضباط وعناصر الجيش اللبناني هو ولاء وطني للمؤسسة العسكرية. وأمس حذر حزب الله في بيان له من محاولات إعادة إنتاج ما يتجاوز اتفاق 17 من أيار خطرا وانحرافا من خلال الحديث عن اتفاق سلام كامل وشامل. وقال النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض للديار: يبدو لبنان وقد خرج خالي الوفاض مع مزيد من الضعف والتدهور، إذ يبدو وكأنه دفع بوقف إطلاق النار إلى نهاية المسار بدل أن يكون شرطا مسبقا، حيث جرى ربطه بخطوات شائكة ومعقدة عليه أن يقوم بها. وأضاف أن السلطة تستعيد المنهجية التفاوضية نفسها، أي التنازل أمام العدو من دون أي مكاسب. من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة للديار إن زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان المرتقبة الأسبوع المقبل تندرج في إطار متابعة تحركه الذي كان بدأه من أجل متابعة الملف اللبناني، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام باتفاق الطائف الذي يشكل سقفا لطمأنة الجميع. ووضحت المصادر أن جانبا من مهمة الموفد السعودي يتناول متابعة ما يمكن وصفه بالبيت السني، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية، وأن الزيارة تتناول بطبيعة الحال أجواء ونتائج مفاوضات واشنطن حتى الآن. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة، تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقى فضيله.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: صاحبة الجلالة.
1: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع نداء الوطن، وهذا العنوان 17 أيار يوم التكنولوجيا العالمي، بين الذكاء الاصطناعي والإنسان من يقود المستقبل. كتبت مايا الخوري. يأتي اليوم العالمي للتكنولوجيا في 17 من أيار لتذكيرنا بأهمية المحافظة على قيمنا الإنسانية في ظل ما تؤديه من دور كبير في مختلف المجالات. فهل ستكون بتطورها وسيلة لتحسين جودة الحياة وضمان الرفاهية أم مصدر تحديات ومخاطر؟ أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، تنجز أعمالنا سريعاً وتسهل اكتسابنا العلم، فضلاً عن إيجادها الحلول لمشكلات كبيرة وإسهاماتها من خلال التطبيقات في تحسين جودة الحياة عبر بلوغ الخدمات بطريقة أسرع وأسهل، كحجز المواعيد الطبية أونلاين مثلاً أو التعليم عن بعد. لكن هذا التطور ينطوي على عدد من التحديات، وفق بشير تغريني مستشار في الإعلام الرقمي والتواصل، أبرزها اختراق الخصوصية، الجرائم الإلكترونية، البطالة بسبب فقدان بعض الوظائف لصالح الآلات، إضافة إلى عدم قدرة الجميع على الوصول إلى التكنولوجيا بتساوٍ. وعما إذا كان يتوقع أن تحل التكنولوجيا مستقبلاً كان الإنسان، خصوصا في مجالي الطب والتعليم، يرى أنه ربما في بعض المهمات اليومية إنما من الصعب استبداله بها، خصوصا في الأدوار التي تتطلب إبداعا أو تعاطفا أو قرارات معقدة. والخلاصة، من دون ضوابط قد تتحول التكنولوجيا من فرصة لتطوير البشرية إلى مصدر خطر عليها. إلى عناوين الشرق الأوسط. في انتظار تعهدات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله، لبنان يختبر التزام وقف النار فج الاثنين. إسرائيل استغلت حنين قائد القسام لعائلته للنيل منه. حماس تشيع الحداد وحسم زعامتها مؤجل. إسرائيل تتحدث عن ضوء أخضر لعمليات في إيران وباكستان لإنعاش وقف النار. حافة الحرب أقرب من الهدنة.

كتبت الشرق الأوسط تحت عنوان لبنان يسعى لوقف نار فعلي يبدأ فجر الاثنين. يختبر لبنان فجر الاثنين التزام إسرائيل وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وكذلك التزام حزب الله المقابل لإطلاق مرحلة تهدئة ميدانية فعلية تؤسس لانطلاقة سلسلة للمسار الأمني نهاية الشهر الجاري واستكمال المسار السياسي في بداية الشهر المقبل، فيما رأى حزب الله أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تصب في تعزيز المكتسبات الإسرائيلية على حساب لبنان، داعيا السلطة اللبنانية إلى عدم الذهاب بعيدا في خيارات منحرفة مع العدو، ومحملا المسار التفاوضي مسؤولية استمرار الضغوط والاعتداءات الإسرائيلية. وقال مصدر رسمي لبناني للشرق الأوسط إن الاتصالات التي يقوم بها لبنان بعد نهاية الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن تركز على تأمين هذه الثوابت قبل الانتقال إلى الخطوات اللاحقة في المسارين الأمني والسياسي. وأكد المصدر أن لبنان شدد في الاتصالات مع الراعي الأمريكي للمفاوضات على ضرورة وقف النار ووقف استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية. وأوضح المصدر أن رداً أولياً من الجانب الإسرائيلي أتى بإبداء الاستعداد للالتزام إذا التزم الطرف الآخر أي حزب الله. وأضاف المصدر قد أبلغنا المعنيين في الداخل بهذه المعطيات، وقال تبلغت الرئاسة اللبنانية من رئيس البرلمان نبيه بري استعداد الحزب لوقف النار، وإذا ما التزمت إسرائيل وبالتالي باتت الأمور على المحك الآن، خصوصا أن الجانب الإسرائيلي غير مأمون تعهداته كما أثبتت التجارب حتى الآن. وأعلن المصدر أن بري أبلغ الرئاسة أن الحزب مستعد لإطلاق تعهد علني بهذا المعنى قبل حلول موعد وقف النار الممدد منتصف ليل الأحد الاثنين. وحذر حزب الله من محاولات إعادة إنتاج ما هو أخطر من اتفاق 17 أيار عبر الدفع نحو اتفاق سلام كامل وشامل بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن أي مسار من هذا النوع يشكل انحرافا على الثوابت الوطنية وتجاوزا للدستور اللبناني ولتاريخ لبنان وتضحيات أبنائه. ورأى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تصب في تعزيز المكتسبات الإسرائيلية على حساب لبنان، داعيا السلطة اللبنانية إلى عدم الذهاب بعيدا في خيارات منحرفة مع العدو. وبموازاة استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوبا تصاعدت المواقف السياسية الداخلية المرتبطة بمصير سلاح حزب الله ودوره في المرحلة المقبلة على وقع المسار التفاوضي الجاري برعاية أمريكية، والذي أعاد طرح ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كأولوية سياسية وأمنية.

0: نقرأ بعض العناوين من صحيفة العربي الجديد. حراك باكستاني لإحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وزير الداخلية الباكستاني في طهران وتسنيم تشير إلى جهود لتيسير المحادثات. المسار الأمني بين لبنان وإسرائيل في واشنطن محفوف بمخاطر. رئيس الوزراء القطري لضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية. فيدان يلتقي نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في إسطنبول. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. سعد الحريري يحيي ذكرى المفتي حسن خالد ويشيد باعتداله ووحدته الوطنية. حزب الله الحديث عن اتفاق سلام ما هو إلا انحراف وتبرئة للعدو من عدوانه، وندعو السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني. بزشكيان في رسالة إلى البابا: إيران ملتزمة بالدبلوماسية وستواصل عمليات المراقبة ورصد في مضيق هرمز. وزير الخارجية السعودية تلقى اتصالا من نظيره القطري ويبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. ترامب على تروث سوشيال في إشارة لإيران: هدوء ما قبل العاصفة. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج توني خولي.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
6: وبنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
8: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
9: يا ويلي ملا شوط. السنة الماضية لنا ما حدا يناقش.
10: شو سكور؟
9: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
10: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
10: السامبا قالك هو دبك انسو عم يعرف.
11: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
10: طب خبرونا شو بصير. ايه
9: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
10: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، معك لوفيس لبويز يزبك وإعلان شديد خليفي، إخراج توني خوري.

0: عناوينه اليومية.
1: لبنان ينتظر ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن، فيما الميدان جنوبا مشتعل، وحزب الله يحذر من الدفع نحو اتفاق السلام كامل وشامل. تكثيف للمساعي الدبلوماسية بن فرحان في بيروت الأسبوع المقبل. قانون العفو العام في جولة جديدة من البحث الأسبوع المقبل، إما الإقرار وإما التصويت في الهيئة العامة. استعداد أمريكي إسرائيلي لاستئناف ضرب إيران، بوتين بعد ترامب في بكين مطلع الأسبوع.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطع الحرف مع الشاعر أنري زلي، وناقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في وقت يترقب فيه لبنان مفاعيل الحراك الدولي المرتبط بملفاته السياسية والأمنية والاقتصادية، تبدو الساحة الداخلية أمام مرحلة شديدة الحساسية تتداخل فيها الضغوط الإقليمية مع الاستحقاقات المحلية. فلبنان يختبر فجر الاثنين التزام إسرائيل وقف إطلاق النار، إلى أن هذا الانتظار يصطدم بمشهد ميداني متوتر في الجنوب، حيث لا تزال وتيرة التصعيد الإسرائيلي مرتفعة. وفي موازاة التوتر الأمني تنشط الاتصالات الدبلوماسية بصورة مكثفة مع ترقب زيارة وزير الموفد السعودي فيصل بن فرحان إلى بيروت الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس عودة الاهتمام العربي بالملف اللبناني ومحاولة إعادة فتح قنوات التأثير السياسي والاقتصادي. داخليا يعود ملف القانون العفو العام إلى الواجهة في جولة جديدة من البحث النيابي وسط انقسام حاد بين القوى السياسية حول مضمونه وتوقيته وحدود شموله. إقليميا يرتفع منسوب المخاوف مرحلة أكثر سخونة مع تزايد التقارير الغربية والإسرائيلية التي تتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاستئناف توجيه ضربات ضد إيران. وفي هذا السياق تكتسب التحركات الدولية بعدا استثنائيا، خصوصا مع الحديث عن زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين.
1: إذن يترقب لبنان الرسمي ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن التي خلصت إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من أيار. وفي السياق رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ل45 يوما.

0: هي تندرج في إطار متابعة مهمته وتحركه الذي كان بدأه من أجل متابعة الملف اللبناني وحماية الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام باتفاق الطائف الذي يشكل سقفا لطمأنة الجميع.
1: في الميدانيات الجنوبية لم يتوقف القصف المدفعي طوال الليل وحتى هذا الصباح، حيث طاول العديد من القرى والبلدات الجنوبية كما سجل فجر اليوم تمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر الطيران المروحي باتجاه أطراف زوتر الشرقية. حسين معنا والتفاصيل.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، وقد تواصل القصف المدفعي وطاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات، بدءا من القطاع الغربي واستهداف بلدات المنصور ومجد الزون وجبال البطم وصولا حتى قانا والحوش. ولأول مرة يصل القصف المدفعي إلى حدود باريش ومعروب وبستات ودردغية في قضاء صور. وفي القطاعين الأوسط والشرقي طاول القصف المدفعي بلدات صفد البطيخ ومجد السلم وبرج كلواي وكلواي وبرعشيت والغندوري وفرون ووادي الحجير ووادي السلوك. كذلك استهدفت مدفعية العدو في شمال النهر بلدات زوتر الشرقية ومجرى النهر ويحمر شكيف وأرنون وكفر تبنيت وميفدون وشوكين وجبشيت، حيث وصل القصف المدفعي إلى جبانة البلدة. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي خلال ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى سلسلة غارات استهدفت بلدات أرنون وزوتر الشرقي ومجد السلم وتولين. كما قامت المروحيات الإسرائيلية بحملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوتر الشرقي ومجرى النهر وأطراف دير سريان. وكان الميدان الجنوبي شهد يوم أمس تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا استهدف عشرات القرى والبلدات بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي تجاوزت 100 غارة وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 22 شهيد وعشرات الجرحى. في المقابل نفذ أمس حزب الله 19 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخيام والناقورة ودير سريان وحداثة والبياضة. كما فجر عبوات ناسفة بقوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم والتسلل باتجاه حداثة. أيضا استهدف حزب الله أمس بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وبالمحلقات الانقضاضية دبابات مرجافة وآليات وجرافات عسكرية في الطيب والبياضة. كذلك استهدف مقرا قياديا لقوات الاحتلال في بلدة البياضة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في غضون ذلك أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في بيان أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 16 من أيار باتت 2969 شهيدا و 9112 جريحا.
1: في السياق، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي عبر منصة إكس أنه خلال نهاية الأسبوع هاجم الجيش نحو 100 هدف في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، منها مواقع رصد، بنى تحتية ومستودع وسائل قتالية تابع لحزب الله. إلى ذلك، حلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض أمس فوق العاصمة بيروت، وبقاعا سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك.
0: ومع استمرار العدوان، أظهر التقرير الإحصائي الجديد لحصيلة النزوح في المراكز المعتمدة الذي أصدرته خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا ارتفاعا طفيفا في أعداد الوافدين إلى مراكز الإيواء بواقع 335 وافدا جديدا، ما يضع البلدية وغرفة عملياتها أمام تحديات إضافية لاستدامة الدعم.
1: التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة حضرت في اليرزي بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل والسفير المصري علاء موسى، الذي أكد في خلال اللقاء دعم بلاده لجهود الجيش في الحفاظ على أمن لبنان في ظل ما يمر به من تحديات.
0: وأعلنت طيران الشرق الأوسط عن تعديلات إضافية على جدول رحلاتها للفترة الممتدة من 16 من أيار إلى 31 من أيار في ظل استمرار تغير الأوضاع التشغيلية. في المواقف، رأى المسؤول في حزب الله محمود قماتي أن إسرائيل تستطيع نزع سلاح الحزب ولا الجيش اللبناني يستطيع أن ينزعه.
1: وفي ذكرى 17 من أيار أعرب حزب الله عن رفضه لأي إملاءات أو ضغوطات ووصايات خارجية أمريكية أو غير أمريكية تحاول أن تفرض بالقوة على لبنان مسارا ومصيرا يطعن بسيادته واستقلاله وكرامته، داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني وسيناريو التفريط.

0: بالحقوق وبكرامة الوطن كونها مؤتمنة على ذلك بحكم القانون.
1: أشار النائب إبراهيم الموسوي إلى أن أي إهانة أو إدانة للمقاومة من قبل السلطة التي تسمع كلام الأمريكي والإسرائيلي إنما هي طعنة في ظهر طائفة الوطنيين في هذا البلد، وكفى بذلك عارا وخزيا ومذلة للأمريكي وغيره. الموسوي دعا البعض في لبنان إلى أن يوقفوا ما أسماه تآمرهم على هذا البلد والوطنيين فيه، متطرقا إلى مسألة السلاح.
2: قسما لن نترك السلاح، سنبقى أحرارا ندافع عن مقدساتنا والسلاح.
3: هناك في الوطن من يتنكر لكل هذه التضحية ولكل هذا الوفاء ولكل هذه القيم. يا عيب الشوم، هذه سلطة وصاية. الذين يفرضون وصايتهم على لبنان وبيذلوا المسؤولين اللي مفكرين حالهم مسؤولين، هودي لا ينبسوا ببن شفا، ما بيحكوا كلمة عليهم.
0: النائب فؤاد مخزومي وصف المسار التفاوضي بالوطني الشجاع والمسؤول الذي يعيد لبنان إلى منطق الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار وإعادة الإعمار وبناء المستقبل. مخزومي كتب عبر أكس: زمن السلاح الخارج عن الدولة انتهى، وزمن استعادة لبنان لسيادته الكاملة قد بدأ. إن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق المسارين السياسي والأمني يشكلان خطوة متقدمة على طريق تثبيت سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش اللبناني كمرجعية وحيدة لحماية الحدود والأرض والشعب.
1: أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي نائب وائل بوفعور أن جولة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط خلقت مناخا من المسؤولية الوطنية الجامعة رفضا لأي فتنة أو صدام أهلي، وعززت مناخات الوحدة الوطنية. أبو فعور تناول مسألة النزوح والإيواء.
4: واضح أن الحرب لم تتوقف، وحتى إذا ما توقفت فإن العودة لن تكون سريعة وسهلة، خاصة في القرى التي تم تدميرها في الجنوب. ماذا يفعل النازحون الذين لا بيوت لهم ولا قرى ولا كهرباء ولا طرقات ولا أي مقومات للحياة؟ الحل الوحيد هو في أن تقتنع الحكومة بضرورة تجهيز مراكز إيواء جماعية كبرى لتخفيف الاحتقان في المدن، تحديدا بيروت في بعض مناطق جبل لبنان.
0: من المتوقع أن يحضر قانون العفو العام مجددا على طاولة اللجان النيابية المشتركة في خلال الأسبوع المقبل لمتابعة درسه ومحاولة التوصل إلى صيغة تحظى بتأييد معظم الكتل حول الفئات المشمولة بالعفو وآلياته. وفي السياق، تسلم النائب وليد البعريني مذكرة تتضمن مطالب السجناء المرتبطة بملف قانون العفو العام في خلال لقائه وفدا من لجنة متابعة الموقوفين الإسلاميين. وأكد البعريني أن قضية العفو العام تمثل أمانة إنسانية ووطنية، وهو يحمل بعدا إنسانيا قبل أي شيء، مشيرا إلى أن من حق الطائفات السنية كغيرها من مكونات الوطن أن تنال حقوقها كاملة في إطار العدالة والمساواة.
1: وفي سياق آخر، أشار مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش أن عدد السوريين العائدين من لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026 بلغ 1,266,000 شخص. أخبارنا الإقليمية نبدأها من الملف الإيراني، حيث أورد القناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تفيد بتجدد الحرب مع إيران قريبا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار لقناة BFM الفرنسية إلى أن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
0: إلى ذلك، نشر الرئيس دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهر فيها واقفا على متن سفينة حربية في وسط البحر، وهو يشير بإصبعه إلى الأمام في ظل عاصفة هوجاء تتخللها ومضات البرق والرعد، وهو يرتدي قبعة تحمل شعار Make America Great Again وقميصا كتب عليها رئيس الأركان.
1: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد في رسالته إلى البابا لون الرابع عشر أن إيران أثبتت دائما التزامها بالدبلوماسية والحلول السلمية لتسوية القضايا. كما أكد بازشكيان أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها بعد زوال حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن طهران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر مضيق هرمز.
0: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لفت إلى أن العالم يقف على أعتاب نظام جديد، مشيرا إلى أن مقاومة الأمة الإيرانية المستمرة منذ 70 يوما قد سرعت بهذا التحول.
1: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى أن أحد العوامل الرئيسة التي أوجدت الأزمة هو استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، فإسرائيل تريد أن تمتد الحرب إلى كامل المنطقة. وميدانيا أعلن البنتاغون أن حاملة الطائرات USS جيرالد فورد التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران عادت إلى الولايات المتحدة أمس السبت بعد فترة انتشار دامت 326 يوما.
0: في الداخل الفلسطيني، نقل موقع ولاع عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن اغتيال عز الدين الحداد سيخلف فراغا كبيرا جدا لدى حماس.
1: وفي النبأ الأخير، أعلنت الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين الثلاثاء بدعوة من نظيره الصيني. ومن المقرر أن يبحث بوتين مع الرئيس الصيني سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما سيناقشان القضايا الدولية والإقليمية ويوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة، خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية التي تتخطى معدلاتها وانخفاض بنسبة الرطوبة، ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة جنوب البلاد.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على الأد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: نبقى الآن مع نقطة على الحرف والشاعر أنري صغيب.
3: نقطة على الحرف، الحلقة 1776، سعد الزين بين النوستالجيا والقهر الحافي.

لا أكتب عنه زميلا في الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو، ولا رائع النشاط الدينامي بتفعيل رسالة الجامعة في المستشفيين، مستشفى رزق الأشرفي ومستشفى القديس يوحنا جوني، بل أكتب عن طعنة صامتة في قلبه النازف، النازف قهرا حافيا، بعدما شاهدت جواهر بيته الأثرية في كفر رمان اندثرت رمادا بين دمار، وانسحقت ممحوة وكانت مزهوة بأناقة إرثها التراثي في أرجاء بيته الجميلة وفي محيطه الأخضر المزغرد من سعادة. تتهاطل علينا كل يوم مشاهد أبوكاليبتية من غارات الوحش على جنوبنا المقدس، تدنسه نفثات النار من شتق الوحش، ونوجع كل يوم لبيوت وأرزاق وغلال عمر قصفها الوحش الهائج، فرمدها حجارة بائسة جريحة تئن من مصير كانته بيوتا سعيدة لناس سعداء تعبوا في بنائها سنوات وصعقتها في ثوان غارة مجرمة. هذه أتابعها كلها كل يوم، فجراح الجنوب جراحنا جميعا، لكنني أمام أنقاض الدمار المكوم الفاجع جثة بيت لما كانه بيت صديقي وزميلي سعد الزين، أمامها وقفت في صمت خاشع ودموع حافية لم تتسلل إلى خدي، لأن فداحة الموت أحيانا أقوى من شهقات النحيب ومن شرقات الدموع. رحت أقرأ في الصور ذكريات الحجارة عما كانت يوم كانت غرفا وقناطر وشرفات وحدائق مزهوة بأعراس الكنوز، هنا فخاريات نادرة، هنا معتقات أثرية، هنا زجاجيات عتيقة، هنا أدوات بيتية فولكلورية من الأمس البعيد، هنا خشبيات من كل شكل ونوع، هنا شرفات مزهرة بالخضرة والورود، هنا رفوف معجوقة بزوغة جمالات، هنا بركة تختال بنافورتها، هنا بنادق عثمانية لم يصدأ عليها الزمن، هنا ماكنة خياطة تنظر بحنان إلى بابور الكاز العجوز، هنا عربة خضر خلعت عنها الخضر وتقاعدت في الحديقة متغاوية بمكياجها الجديد، وهنا مدخل البيت ببهائه وهيبته وجماله المنثور بين الشجر العالي. وأكمل مشاهد الصور بعد ويغص قلبي حتى لا يخجل الدمع الحافي من هول الصدمة أمام هذه الجمالات التي استحالت خرائب من دمار رماد. ماذا بقي؟ بقيت شهقات من الذكرى والذاكرة سيظل سعد الزين يرويها لأولاده وأحفاده عن بيت مضيء من بيوت آل الزين الأشراف جنوبيا ولبنانيا، تسلمه سعد جوهرة فجعله جوهرة أجمل، حين قصفه الطيار العدو لم يدرك أنه لا يرمد بيتا بل يرمد عمرا من سنوات الربيع. ولن يكون وقت لأخي سعد أن يتبسط باللوم على من وما سبب هذه الفاجعة العمرانية، لأنه سيكون منشغلا بتلقين أحفاده أمثولة من قلب لبنان اللبناني أن الصياد يقصف عصفورا على شجرة فيسقطه صرعا، لكنه لا يكون قصف الشجر العالي ولا منع الفصول من عودة الربيع.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. لا يكف الرئيس ترامب عن تأكيد انتصاره على إيران مرتين في اليوم على الأقل، ويذكر بأنه أغرق البحرية الإيرانية ودمر الطيران الحربي. وبين التصريح والتصريح يبث تهديدات بإبادة الحضارة الفارسية، ثم يتراجع ويعلن عن قرب التفاهم وإنهاء الحرب، بعد ذلك يعلن امتعاضه من الجواب الإيراني الذي وجده لا يستحق الرد ولا القراءة. وفي فترات استراحته من التصريحات يتصل بنتنياهو ليؤكد أنه وحده صاحب قرار الحرب والسلم، ومن ثم يذهب إلى الصين للقاء صديقه الرائع شي. كل هذا يحدث في مشاهد تتتابع بسرعة لا تتوقف، بحيث أنه لو كان زياد الرحباني حيا لألف عنها فيلما أمريكيا ملحميا طويلا جدا جدا. يتم هذا بالتوازي مع اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان لم يحترم لحظة واحدة، إذ يستمر الجيش الإسرائيلي بالقصف والقتل والتجريف والاحتلال، متذرعا بالدفاع عن المستوطنات ضد الصواريخ والمسيرات والخطابات التي تهدد بنار جهنم. اللبنانيون يتعاطون مع الأمر بعيون زائغة وقلوب وجلة، وينتظرون بارقة أمل في حل ما، حتى لو كان هذا الحل يبرمه ترامب مع الحرس الثوري، فيأملون أن يكون صحيحا ما تعلنه إيران بأن إنهاء الحرب سيشمل لبنان، وذلك التزاما منها كما تقول بوحدة الساحات والمسار والمصير. هنا أعود إلى ذلك اليوم المشهود الذي احتفى به حزب الله وأنصاره بإعلان وقف إطلاق النار، إذ عدوه انتصارا باهرا أنجزته إيران وسلاح المقاومة، فشهدت سماء العاصمة والضاحية إطلاقا مبتهجا بوقف الإطلاق. وهذه مفارقة تفوق الكوميديات المرة، وقد كان الأجدى بالمحتفلين أن يدخروا ذخائرهم للمجابهة لا المباهجة المغشوشة والمحاججة المستهلكة. أيها الأصدقاء، لا أرى في كل ما يجري على الساحة السياسية اللبنانية إلا تفننا عجيبا بإنفاق الطاقات عبثا وإهدار الوقت والترصد المتبادل بين الفئات التي بيتت كل منها لأتيها أمرا، من استعادة الهيمنة من هنا وانتصار يحاسب الخونة من هناك وفيدرالية متنصلة من هنالك، فيما حق عليهم أن يستبينوا أننا تحولنا إلى ساحة لا تملك على الإطلاق إمكانية وقف القتال فيها، لأنها فقدت وحدتها وذهبت إلى ما يجعل التسويات في المستقبل عسيرة جدا إذا ما تمادى الضغن والمشاحنة والقول الأجوف. بل إنني أنظر بعين القلق إلى ما تتناوله بعض الوكالات العالمية، إلى أن اتفاقا في الجوهر بات قريبا، إذ أن الشيطان الأكبر ترامب أكد أنه في اتصال مباشر مع ملائكة الحرس الثوري، وربما تكون هناك تفاهمات أصبحت قريبة حول السلاح النووي واليورانيوم الخصب وفك الحصار عن الموانئ الإيرانية ومضيق هرمز، وأن مسألة الأزرع والحلفاء ليست ضمن جدول الأعمال، إذ ستكتفي إيران بالتأكيد المبدئي على موقفها بالتضامن مع لبنان فيما تتولى إسرائيل أمر حماس وحزب الله، وتقوم أمريكا بمحاصرة العراق والتضييق عليه اقتصاديا. هذه احتمالات لا تخلو من الجدية، فإذا سارت على هذا النمط الإجرائي علينا أن نتوقع مزيدا من الاستشراس، ويجبنا أن نخرج من خداع الذات وأن ننتهز فرصة أن لبنان لم يزل مسجلا حتى الآن على قيد الاهتمام العربي والدولي. في هذا الصدد يحكى أن راهبا نذر نفسه لعبادة الله في ذروة جبل بعيد، فلما غزا السير صادفه راع وقال له: يا أبتي سيدلهم الليل وأنا أدعوك للمبيت في كوخي حتى الصباح. رفض الراهب عرضه شاكرا وبقي مستمرا في مشيه إلى أن بدأت الثلوج بالتساقط، فمرت سيارة عرض عليه ركابها أن يقله إلى حيث يريد، فرفض أيضا وقرر الذهاب منفردا. فلما وجد نفسه فجأة محاطا بالذئاب الكاسرة التي تقطقط عصلا في أسرتها الردى على حد قول البحتري في وصف الذئب، أرعده الخوف والبرد، ورفع رأسه إلى ربه ضارعا مستنجدا وقال: رباه ساعدني فأنا عبدك المخلص. فجاءه صوت من أعماق الرعد يقول: لقد جاءتك المساعدة مرتين وأنت الذي رفضتها. وفجأة ومضى البرق الباهر وانكشف الراهب تماما في موقعه المختبئ فيه لعيون الذئاب الجائعة. إلى اللقاء.
0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: لبنان ينتظر ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن فيما الميدان جنوبا مشتعل. حزب الله يحذر من الدفع نحو اتفاق سلام كامل وشامل. تكثيف للمساعي الدبلوماسية: بن فرحان في بيروت الأسبوع المقبل. قانون العفو العام في جولة جديدة من البحث الأسبوع المقبل، إما الإقرار وإما التصويت في الهيئة العامة. استعداد أمريكي إسرائيلي لاستئناف ضرب إيران، وبوتين بعد ترامب في بكين مطلع الأسبوع. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطع الحرف مع الشاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

حرية تعبير أم فوضى رقمية؟ وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة؟ هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية؟ متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقص يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 9 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: تكوينا نحن اللي بكينا الكل ايه جميل بكينا.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل. هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: أنا لبنان تلقف.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك. بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: طاب صباحكم. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس لبويز يزبك، ألان شديد خليفي، والمخرج توني خولي.

في عناوين النشرة، لبنان ينتظر ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن، فيما الميدان يشتعل جنوبا. تكثيف للمساعي الدبلوماسية بن فرحان في بيروت الأسبوع المقبل. قانون العفو العام في جولة جديدة من البحث الأسبوع المقبل، أما إما الإقرار وإما التصويت. استعداد أمريكي إسرائيلي لاستئناف ضرب إيران ببوتين بعد ترامب في بكين مطلع الأسبوع.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. في وقت يترقب فيه لبنان مفاعيل الحراك الدولي المرتبط بملفاته السياسية والأمنية والاقتصادية، تبدو الساحة الداخلية أمام مرحلة شديدة الحساسية تتداخل فيها الضغوط الإقليمية مع الاستحقاقات المحلية. فلبنان يختبر فجر الاثنين التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، إلا أن هذا الانتظار يصطدم بمشهد ميداني متوتر في الجنوب، حيث لا تزال وتيرة التصعيد الإسرائيلي مرتفعة. وفي موازاة التوتر الأمني، تنشط الاتصالات الدبلوماسية بصورة مكثفة مع ترقب زيارة المفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس عودة الاهتمام العربي بالملف اللبناني ومحاولة إعادة فتح قنوات التأثير السياسي والاقتصادية. داخليا، يعود ملف قانون العفو العام إلى الواجهة في جولة جديدة من البحث النيابي وسط انقسام حاد بين القوى السياسية حول مضمونه وحدود شموله. إقليميا، يرتفع منسوب المخاوف من مرحلة أكثر سخونة مع تزايد التقارير الغربية والإسرائيلية التي تتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاستئناف توجيه ضربات ضد إيران. وفي هذا السياق تكتسب التحركات الدولية بعدا استثنائيا، خصوصا مع الحديث عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين بعد زيارة دونالد ترامب للصين.
4: إذن يترقب لبنان الرسمي ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن التي خلصت إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من أيار. وفي السياق، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ل 45 يوما.
3: وقال مصدر رسمي لبناني للشرق الأوسط هذا الصباح أن إسرائيل أبدت استعدادا أوليا للالتزام بوقف النار إذا التزم حزب الله، مشيرا إلى أن الرئاسة اللبنانية بلغت من الرئيس نبيه بري استعداد الحزب لوقف النار مع إمكانية إصدار تعهد علني بذلك قبل انتهاء مهلة التمديد منتصف ليل اليوم. في المقابل، رأى المسؤول في حزب الله محمود قماتي أن إسرائيل لا تستطيع نزع سلاح الحزب ولا الجيش اللبناني يستطيع أن يفعل ذلك. وفي الذكرى 17 من أيار، أعرب حزب الله عن رفضه أي

0: دعا ردودا عدة غالبيتها من جمهور حركة أمل تضمنت هجوما عليه بلغ حد الشتائم، خصوصا لجهة إصراره على وحدة الجبهات فيما تخلت إيران عن لبنان الذي تستمر الغارات الإسرائيلية عليه، كما التوسع الإسرائيلي الميداني.
1: على خط المساعي الدبلوماسية، يعتزم الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان زيارة بيروت مطلع الأسبوع المقبل في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن. وفي السياق، قالت مصادر مطلعة للديار إن زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان المرتقبة الأسبوع المقبل تندرج في إطار متابعة مهمته وتحركه الذي كان بدأه من أجل متابعة الملف اللبناني وحماية الاستقرار الداخلي وسلم الأهل، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام باتفاق الطائف الذي يشكل سقفاً لطمأنة الجميع. وأضافت أنه لم يتم تحديد مواعيد لقاءات بن فرحان، لافتة إلى أن زياراته عادة لا تبرمج مسبقا. وأوضحت المصادر أن جانبا من مهمة الموفد السعودي يتناول متابعة ما يمكن وصفه بالبيت السني، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية، وأن الزيارة تتناول بطبيعة الحال أجواء ونتائج مفاوضات واشنطن حتى الآن.
0: في الميدانيات الجنوبية، لم يتوقف القصف المدفعي طوال الليل وحتى هذا الصباح، حيث طاول العديد من القرى والبلدات الجنوبية كما سجل فجر اليوم تمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر الطيران المروحي باتجاه أطراف زوطر الشرقية. حسين معنا والتفاصيل.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، وقد تواصل القصف المدفعي وطاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات، بدءا من القطاع الغربي واستهداف بلدات المنصوري ومجدل زون وجبال البطم وصولا حتى قانا والحوش. ولأول مرة يصل القصف المدفعي إلى حدود باريش ومعروب وبستات ودردغية في قضاء سور. وفي القطاعين الأوسط والشرقي، طاول القصف المدفعي بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وبرج كلواي وكلواي وبرعشيت والغندوري وفرون ووادي الحجير ووادي سلوك. كذلك استهدفت مدفعية العدو في شمال النهر بلدات زوتر الشرقية ومجرى النهر ويحمر شكيف وأذنون وكفر تبنيت وميفدون وشوكين وجبشيت، حيث وصل القصف المدفعي إلى جبانة البلدة. أما في العدوان الجوي، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي خلال ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى سلسلة غارات استهدفت بلدات أرنون وزوطر الشرقي ومجدل سلم وتولين. كما قامت المروحيات الإسرائيلية بحملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوطر الشرقية ومجرى النهر وأطراف دير سريان. وكان الميدان الجنوبي شهد يوم أمس تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا استهدف عشرات القرى والبلدات بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي تجاوزت 100 غارة وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 22 شهيد وعشرات الجرحى. في المقابل، نفذ أمس حزب الله 19 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخيام والناقورة ودير سريان وحداثة والبياضة. كما فجر عبوات ناسفة بقوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم والتسلل باتجاه حداثة. أيضا استهدف حزب الله أمس بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وبالمحلقات الانقضاضية دبابات مرقابة وآليات وجرافات عسكرية في الطيب والبياضة. كذلك استهدف مقرا قياديا لقوات الاحتلال في بلدة البياضة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في غضون ذلك، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار الماضي حتى 16 من أيار الحالي باتت 2969 شهيداً و 9112 جريحاً.
1: إلى ذلك، حلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق العاصمة بيروت، وبقاعا سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك. وفي السياق، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي عبر منصة أكس أنه في خلال نهاية الأسبوع هاجم الجيش الإسرائيلي نحو 100 هدف في مناطق مختلفة جنوب لبنان، منها مواقع رصد، بنى تحتية، ومستودع وسائل قتالية تابع لحزب الله.
0: ومع استمرار العدوان، أظهر التقرير الإحصائي الجديد لحصيلة النزوح في المراكز المعتمدة الذي أصدرته خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا، أظهر ارتفاعا طفيفا في أعداد الوافدين إلى مراكز الإيواء بواقع 335 وافدا، ما يضع البلدية وغرفة عملياتها أمام تحديات إضافية.
1: التطورات والمستجدات في لبنان.

0: لبنان والمنطقة حضرت في اليرزي بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل وسفير المصري علاء موسى، الذي أكد في خلال اللقاء دعم بلاده لجهود الجيش في الحفاظ على أمن لبنان في ظل ما يمر به من تحديات.
1: وفي سياق آخر، أشار مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش أن عدد السوريين العائدين من لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026 بلغ 1,266,000 شخص.
0: من المتوقع أن يحضر قانون العفو العام مجدداً على طاولة اللجان النيابية المشتركة في خلال الأسبوع المقبل لمتابعة درسه ومحاولة التوصل إلى صيغة تحظى بتأييد معظم الكتل حول الفئات المشمولة بالعفو وآلياته. وفي هذا المجال قال مصدر نيابي مطلع للديار إن الرئيس نبيه بري حرص منذ البداية على عقد جلسات متتالية للجان النيابية المشتركة من أجل درس اقتراح قانون العفو، وهذا ما حصل فعلا، لكن الخلافات حالت دون تمكن اللجان من إنهاء درسه والتوصل إلى صيغة نهائية. وقالت المصادر إن عقد اجتماع جديد للجان المشتركة غير مؤكد، لكنها لم تستبعد أن يدعو الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة في أواخر الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه لمناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، ومن بينها اقتراح قانون العفو.
1: وفي السياق، تسلم النائب وليد البعريني مذكرة تتضمن مطالب السجناء المرتبطة بملف قانون العفو العام في خلال لقائه وفدا من لجنة متابعة الموقوفين الإسلاميين. وأكد البعريني أن قضية العفو تمثل أمانة إنسانية ووطنية ويحمل بعدا إنسانيا قبل أي شيء هذا القانون، مشيرا إلى أن من حق الطائفة السنية كغيرها من مكونات الوطن أن تنال حقوقها كاملة في إطار العدالة والمساواة. أخبارنا الإقليمية نبدأها من الملف الإيراني، حيث أوردت القناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تفيد بتجدد الحرب مع إيران قريبا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار في حديث لقناة بي أم أف الفرنسية إلى أن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
0: إلى ذلك، نشر الرئيس دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهر فيها واقفا على متن سفينة حربية في وسط البحر، وهو يشير بإصبعه إلى الأمام في ظل عاصفة هوجاء تتخللها ومضات البرق والرعد، وهو يرتدي قبعة تحمل شعار Make America Great Again وقميصا كتب عليها رئيس الأركان.
1: من الجانب الإيراني، لفت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى أن العالم يقف على أعتاب نظام جديد المستقبل ملك الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن مقاومة الأمة الإيرانية المستمرة منذ 70 يوما قد سرعت بهذا التحول. وميدانيا، أعلن البنتاغون أن حاملة الطائرات USS جيرالد فورد التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران عادت إلى الولايات المتحدة أمس السبت بعد فترة انتشار هي الأطول دامت 326 يوما.
0: وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز يوميا تراجع إلى بضع سفن فقط بعدما كانت تسجل نحو 135 عملية عبور يوميا قبل اندلاع الحرب.
1: أعلنت الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين الثلاثاء المقبل بدعوة من نظيره الصيني. وعلى خط آخر، أعلنت الصين أن مجلس التجارة مع الولايات المتحدة سيبحث في خفض الرسوم الجمركية.
0: وقبل الأحوال الجوية، أفادت غرفة التحكم المروري بأن طريق عينات الأرز مقطوعة أمام مختلف الآليات بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقة من الجليد. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية التي تتخطى معدلاتها، مع انخفاض بنسبة الرطوبة، ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة جنوب البلاد.
1: كان في النشرة لبنان ينتظر ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن فيما الميدان جنوبا يشتعل. تكثيف للمساعي الدبلوماسية بن فرحان في بيروت الأسبوع المقبل. قانون العفو العام في جولة جديدة من البحث الأسبوع المقبل. استعداد أمريكي إسرائيلي لاستئناف ضرب إيران وبوتين بعد ترامب في بكين. وفي أحوال الطرق طريق عينات الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل، الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9:00 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

حرية تعبير أم فوضى رقمية؟ وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة؟ هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية؟ متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقس يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 9 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: ذو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
4: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
6: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
8: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
10: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صوت كل لبنان

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا من إذاعة صوت كل لبنان بحلقة جديدة من لقاء الأحد يوم الأحد 17 أيار 2026. في هذه الحلقة من لقاء الأحد نستضيف النائب سيزار أبي خليل، ومعه نناقش التطورات على الساحة اللبنانية ولا سيما ما يتعلق منها بمسألة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وما ينتظر لبنان من هذه المفاوضات، إضافة للمحاولات التي تستمر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار. أيضا ستكون لنا مع النائب سيزار أبي خليل نقاشات أخرى تتعلق بمشروع أو اقتراح قانون العفو الذي يناقشه مجلس النواب، إضافة إلى تطورات الوضع الاقتصادي. صباح الخير أستاذ سيزار.
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا. يعني بداية، نحن اليوم 17 أيار، يعني ما أشبه اليوم بالأمس. يعني كان في اتفاق اسمه اتفاق 17 أيار، أسقط هذا الاتفاق، اليوم نسعى من أجل اتفاق جديد مع إسرائيل. شو رأيك؟
2: بداية اليوم السلطة عم بتقول تسعى إلى وقف إطلاق نار بالأول. اتفاق جديد أو اتفاق سلام مع إسرائيل أو معاهدة سلام هو له بروسيدور طويلة وله التزامات لبنانية، إن كان من ضمن المبادرة العربية للسلام، مبادرة بيروت 2002، والموقف العربي العام بهيدا الموضوع. اليوم المطلوب هو إحراز وقف إطلاق نار، مطلوب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مطلوب عودة النازحين، تحرير المختطفين أو الأسرى اللبنانيين، وأيضا حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بحسب تعهدات هيدي السلطة يلي قامت من جانيوري 2025 على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. البيان الوزاري للحكومة اللي مشارك فيها حزب الله، لهيدي السلطة اللي شارك بتكوين حزب الله، تعهدت بحصرية السلاح وباستراتيجية أمن قومي سموها، ويني بقى هيدي كلها مطلوبات من الحكومة اللبنانية إنها تسعى إنها تنفذها. بقى موضوع المفاوضات، إيه نحن يعني من الأطراف، يمكن نحن الطرف الوحيد يلي كان عنده موقف مكتوب بموضوع المفاوضات، طلع عنا بيان بهيدا الموضوع، رئيس التيار طلع بمقال بإحدى الصحف اللبنانية ورجع حكينا بعدة مناسبات. نحن مبدأ المفاوضات معه أكيد، بالآخر كيف فيك أنت تحرز حقوقك إلا ما تقعد على الطاولة؟ بالآخر كل الحروب بتخلص
1: بتفاوض.
2: وكيف بالحري لما الحل العسكري بكون مش متوفر لك، مجبور تروح القناة الدبلوماسية. هلأ طريقة المفاوضات أكيد كان عنا
1: كان طريقة عنا شو يعني، إذا مباشرة أو غير مباشرة؟
2: تحفظ، مش بس مباشرة أو غير مباشرة. هو هيدي ورقة كمان تقدر تستعملها بالسياسة. طيب مبارح بالمفاوضات قالوا جددوا الهدنة 45 نهار، بس
1: ابتداء من ليل من ليلة الأحد الاثنين يعني.
2: أوكي ايه. بس الهدنة السابقة يلي عم بيجددوها كانت هدنة؟
1: لا ما كانت هدنة،
2: ما كانت
1: صراحة هدنة. يعني ما كانت هدنة.
2: هل هيدا التجدد رح يكون ذات الشيء يعني استمرار للأيام السابقة؟
1: كان في محاولات لأنه لا يكون في تثبيت لوقف إطلاق النار، بس هون ما مشكلتك مش عند الدولة، هون مشكلتك عند الإسرائيلي وعند حزب الله.
2: وكمان ما الدولة هون، الدولة يلي عطيت هالورقة للإسرائيلي ولا الأمريكي، كان لازم تاخد منها تاخد مقابلة شيء. يعني كمان الأمريكي كمان هون بدها الدبلوماسية اللبنانية تتحرك بهالاتجاه، يلي الحكومة اللبنانية اخلي كل هالمواقف مش عم بيسلفها ورقة صغيرة بالداخل يلي هي انها تقدر تجيب وقف اطلاق النار. اوكي وقف اطلاق النار ب 8 ابريل صار بباكستان، طلع رئيس الحكومة هونيك قال لبنان مشمول، ساعات
1: طلع لبنان مش مشمول.
2: It was rescinded. طلعوا انه لا. واجت ومشت المفاوضات من تاني ميل حتى نأمنوا على القليلة هادي بتحفظ لماء الوجه لهيدي السلطة اللي هن داعمين المفروض هيك. يعطيها الوقف اطلاق النار عن طريقة هي. طب ونو وقف اطلاق النار تم احترامه بكل هيدي الفترة. بعدين طلعت المذكرة يلي السلطة اللبنانية كلها سكتت عنها.
1: المذكرة الأمريكية.
2: المذكرة الأمريكية حطوا بالاتفاق مع الدولة اللبنانية مع الحكومة اللبنانية Government of Lebanon. ما سمعنا تعليق من الدولة اللبنانية. حفظ حق الدفاع عن النفس لإسرائيل. للبنان ما فيش حق الدفاع عن النفس. سقط ما باتفاق.
1: بس باتفاق 27
2: موجود. موجود. طيب هلأ شو هاي سقطوه؟
1: ليش سقط ذاك الاتفاق؟
2: ما لم يتم الالتزام فيه طوال 15 شهر. يعني كان على طول في قصف على على على القرى اللبنانية. لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمسة اللي كانت محتلتها بهداك الوقت. كل هيدا الموضوع بقى نحنا بحالة معقدة جدا. السلطة اللبنانية الحكومة اللبنانية للأسف ما عم تظهر كفاءة كافية بإدارة هيدا الملف. يعني أنا يعني بحزن لما بسمع على Face the Nation هذيك من أسبوعين آموس هوكستين. هلا بتقلي آموس هوكستين ديمقراط من غير طرف هونيك، بس عم بيقول لهم إنه استمرار الاحتلال الإسرائيلي عم بيجدد شرعية الحزب الله ووجوب الانسحاب بال طب
1: هيدا ما هم بيقولوا لك كمان إنه ما حزب الله هو اللي رجع جاب الاحتلال الإسرائيلي. أنت من 2006 إلى 2023 ما كان عندك ولا منطقة محتلة، رجع حزب الله حركش بالإسرائيليين جاب الاحتلال.
2: أنا ماني
1: بجيب الدب مع كرمه.
2: أنا ماني مش عم عارض هذا الكلام. أنا عم أقول إنه هلا بنسعى نرجع إلى سنة إلى ما بعد 2006. ما أنا ب 7 أكتوبر 2023 ما كان عندي أرض محتلة. ما كان عندي أرض محتلة. بقى لا هيدا المنطق معروف شو هو. بس هلأ نحن هنا نحن هون في سلطة نشأت من بعد 27 نوفمبر 2024 وهي نتيجة لاتفاقية 27 نوفمبر 2024. السلطة الحالية وهيدي الحكومة يلي قامت على مبدأ حصرية السلاح، وهيدي الحكومة اللي سحبت هيدي الرخصة اللي اخدها حزب الله.
1: ما في رخصة.
2: سحبت الرخصة
1: عمالي. في غطى كان اخده من الدولة بس ما كان في رخصة. رخصة عملية ما في.
2: البيان الوزاري
1: ايه هيدا هو
2: البيان. معلش البيان الوزاري هو political statement عم بيصوت عليه مجلس النواب، عم ياخد شرعية بمجلس النواب.
1: صحيح
2: هيدي الرخصة. هيدا بقى أعلى من الرخصة كانت.
1: بمعنى بالمعنى إنه حزب ما عنده رخصة. يعني مش والله مقدم طلب. يعني مش مثل التيار الوطني الحر يعني عنده علم وخبر
2: والقوات
1: اللبنانية أو حزب الاشتراكي.
2: مش قصة علم وخبر. أنا عم أقول هيدي رخصة حمل السلاح. رخصة حمل السلاح سحبت له إياها الدولة اللبنانية.
1: بس
2: اليوم باستمرار الاحتلال هلأ هو جزء من هيدي السلطة، هو عطاها الثقة عند تشكيلة وكان جزء منها. ولما طرحنا الثقة بالحكومة
1: رجع صوت معه
2: يعني كمان هون. وكانت تبينت المسار اللي رايحة فيه. هلأ حتى يقلي ما حدا كان مغشوش، بس انه منشان for the sake of the rhetoric اذا بدك، اذا كان عم بيقلي انه ما بدي اعطيها فرصة للحكومة كان by then بيّن الاتجاه اللي رايحة فيه هيدي الحكومي وجدد للثقة. بقى هون في مسؤولية ما في ينسحب.
1: ايه وصار عم يوصفها بالعميلة والخينة واللي بس يعني كل النعوت هيدي ألصقت فيها للحكومة.
2: بقى هو هلا تكافل التضامن الوزاري يعني هيدا امر على طول مطروح. وانا على طول بحب اطرحه لانه هلا بقية مش بوجه حزب الله، بحب اطرحه بقية أطراف الحكومة. لما أنا أكون بالحكومة وفي معي حزب الله أنا مسؤول عن تصرفاته، بس وقت القوات اللبنانية بحكومة مع حزب الله هي مش مسؤولة عن تصرفاته.
1: أنتوا كنتوا بتفاهم معه؟
2: لا لكن اللي حضروا اللي كانوا قاعدين على طاولة مجلس
1: الوزراء
2: كانوا يعرفوا مين اللي بدوا الدولة ومين اللي بيواجه ومين اللي بيتخبى تحت الطاولة وبيظهر برا بيعمل عنتريات بالإعلام. هيدي معلش المجتمع السياسي إذا بدك المطلعين يعني اللي hands on بالسياسة بيعرفوا مظبوط هيدي الحقبة. هلا أنا عم أقول نحن هون وصلنا هون، هلا فينا نناقش قد ما بدك كيف وصلنا لهون، فينا نناقش من 48 وفينا نناقش من 2000 ومن 2006 ومن امبارح. نحن اليوم هون في سلطة، قلما وجدت سلطة بلبنان تتمتع بهيدا الدعم العربي والدولي ودعم أمريكي، وكل يوم بخبرونا انه الملف it's good وهيدا شانس منيح لقلنا، انه مش كل يوم بلد مثل لبنان بيكون ملفه على طاولة
1: الولايات
2: المتحدة على طاولة الرئيس الأمريكي بالجمعة مرة مرتين بيتعرض له
1: بالحكي
2: وبهيدا الأمر. هيدي فرصة لهيدي السلطة تروح تعمل إنجاز للبلد بالآخر، يلي هو أول شيء تجيب لنا وقف إطلاق نار، تجيب تعهد بالانسحاب أو آلية للانسحاب، تروح تشتغل مع مكوناتها على موضوع حصرية السلاح يلي هن قاموا عليه وفي التعهدات المتبادلة وتجديد الثقة وكل ما إلى ذلك، وتشوف لنا الضمانات بالأمن لا اللبنانيين، ضمانات عدم الاعتداء. رحنا نقلهم رئيس التيار انه عملوا اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، ما عندي مشكل، بس انا بهم
1: طرح لينسي جراهام
2: انا ما عندي مشكل يكونوا اهلي اللبنانيين محميين محفوظين ضمن سيادة الدولة اللبنانية يلي عليها تعمل التدابير الدبلوماسية السياسية اللازمة حتى تحفظ، لأنه نحن بنعرف أنه نحن ما رح نعمل الجيش اللبناني ما رح يكون بحياته expeditionary force يعني
1: قوة هجومية،
2: نحن بدنا نكون قوة ردع حتى العالم ما يقدروا يعتدوا علينا بسهولة. هيدي قوة الردع بدك تحفظها أيضا بشو؟ بتفاهمات إقليمية ودولية.
1: بس عليك واجبات أنت كمان يعني اليوم مثل ما حضرتك عم بتطالب بضمانات، واللبنانيين كلهم عم بيطالبوا بضمانات من الإسرائيلي، الإسرائيلي كمان عم بيطلب ضمانات منك. يعني بدك تضمن له إنه ما بقى حدا مثلا يكون على حدود ويكب صواريخ على إسرائيل.
2: ما قلنا حصرية السلاح بلا تقطع قبل.
1: عظيم، بس ما حضرتك بتعرف أستاذ سيزار يعني اليوم حزب الله شو بيقول؟ أنا غير معني بهذه المفاوضات، غير معني بنتيجتها، أنا بدي سلم سلاحي.
2: هلا أنا عم بحكي عم بحكي موقفي. أول شيء نحن لما حكينا من 2014 يمكن وبالريتوريك تبعنا إيه حق إسرائيل بالأمن مثل ما حقنا بالأمن. هيدي نحن اليوم اللي بيسموا حالهم سياديين وهن أبعد ما يكون عنا من أي طرف اللي كان انتقدونا عليها بهيداك الوقت، بعدنا عم نقول نحن حق البشر، نحن ما عنا عداء مبدئي وأبدي مع حدا. أنا عدوي اللي بيعتدي علي، إسرائيل بتعتدي علي بتصير عدوي. أنا ما عندي إيديولوجيا كب إسرائيل بالبحر. أنا عندي الإيديولوجيا تبعي الحدود الدولية تبعي المرسمة من مارس 1923، هيدي اللي بفوت عليها بصير عدوي. براتا يعيش مثل ما بده. بقى هيدي الايديولوجيا تبعنا. اليوم حزب الله هلا بنص المعركه بالطبيعي بده يقول لك ما بدي سلم سلاحي، هو عم ياكل قصف، بس بالاخر حزب الله في عنده التزامات تجاه اللبنانيين بقلب هيدي الحكومه اللي مشارك فيها، هاي الحكومه اللي مجدد لسيئتها هو حصريه السلاح، نروح على حصريه السلاح والانخراط. وبتصور يعني باخر خطاب للشيخ نعيم لازم تكون
1: حسيت في حال حالي يعني
2: لا اعلامي قديم مثلك استاذنا شاف انه بمطرح ما حكي عن الدولة تستعمل كل شو اسمه، حكي عن نوع من حصرية او امن، هيدي شو اسمه
1: استراتيجية دفاعية
2: امن وطني عم بسموها،
1: وحكي انه هو مع المفاوضات بس غير المباشرة.
2: طيب اوكي يعني في بمطرح
1: بلشوا حالة حلوة يعني برأيك؟
2: بمطرح بتصور هيدا باب تفوت منه السلطة اللبنانية لا نقاش مع أحد مكوناتها حتى نقدر نوصل لحل بيقدر يجيب الأمور المطلوبة اللي هي وقف إطلاق النار، انسحاب، عودة النازحين، أكيد حصرية السلاح، وبالطبع بعدين إعادة أعمار هيدي القرى. يعني كمان بالاخر كمان في لبناني يلي ضاعت ودمرت وبيته ودمر، ما فيك تقول له نسي انه كان عندك بيت ونسي ونسي، تقول له هيدا بدك تشتغل انت حتى تحرر له ارضه وتسمح له يرجع عليها.
1: طيب شو هو الاتفاق يلي لازم يوصل عليه لبنان بنهايه هذه المفاوضات؟ اتقلت بالاول انه في اليوم كلام انه احنا بدنا نروح بس على اتفاق وقف اطلاق نار ومن بعده انسحاب وكل هيدي، بس بالاخر بدنا نوصل لنوع من الترتيبات. هلا هاي الترتيبات بتسميها اتفاق سياسي، بتسميها اتفاق امني، بس اليوم السقف الاسرائيلي والسقف الامريكي عم يطرح معاهده سلام، السقف اللبناني عم يطرح يعني
2: هدني وهدني بلس
1: وهيك عم يطرح حتى بسميه اتفاق انهاء حال العداء بين لبنان واسرائيل. نحن لوين ممكن نوصل بقى؟ شو هو الافضل للبنان؟
2: انهاء حال العداء هو اتفاق سلام، انه ما في عداء، اللي من بعده تطبيع هو مرحله تانية. في كتير دول أوكي. عملوا في دول كتير
1: عملت سلام وما عملت تطبيع
2: وما قدرت تعمل تطبيع لانه الشعب منه حاضر. فهيدا ما صار، ببلش بالاول بالنقاط اللي حطيناها، وانا عم برجع اكررهم من اول بين طلع فيه شو هن اهداف التفاوض.
1: صحيح. صحيح. صحيح.
2: اللي بيكون بس تصير عندك وقف اطلاق نار فيك تروح من بعده. فيك هلا في بعض اللبنانيين بيقولوا هدنه، نرجع على 49، في ناس عم بيقولوا هدنه بلس. انا ما عندي مشكل عقائدي مع السلام مقابل الحقوق. لما نحن بنحصل
1: اليوم صرنا نحن عم نطرح، في ناس بتقول لك اليوم بلبنان لازم يطرح السلام مقابل الارض لانه لما ارض محتله صار.
2: هلا اكيد بلا بلا بلا بلا انسحاب من الارض ما في سلام. في هيدي بالنقاط الاولى قلنا حصريه السلاح، انسحاب، عوده النازحين، عوده الاسرى، اعاده اعمار، هيدي باول مرحله تتوصل على وقف اطلاق النار. بعد وقف اطلاق النار بدك عوده الحقوق تقدر تعمل سلام. شو هي الحقوق؟ بدك ضمانات وقف الخروقات الاسرائيليه جوا بحرا برا، عدم سرقة الموارد
1: الطبيعية.
2: يعني هالفيتو اللي محطوط على استمرار الاستكشاف بعدنا بالاستكشاف، يعني عقود الاستكشاف والانتاج بالمياه البحرية اللبنانية ما صارت واضحة.
1: سبقونا السوريين.
2: اوكي
1: يعني شافرون وكونوكو فيليبس فاتو.
2: اوكي ما فاتوا هونيك فايتين بالانشور. الانشور اهون بكتير وبده مصاري اقل، بس بالاخر هيدي كمان برسم هيدي الحكومة اللبنانية اللي ورتت عقدين موقعين، انا موقعهم بالاخر.
1: صحيح. صحيح.
2: عقدين من احسن العقود. لما جربت تعمل بالبلوك 8 اجت 15% تحت من دون التزامات من دون شيء، حجز بلوك فقط بالبلوك 8 اللي عملته هيدي السلطة، ما قدرت توصل على المينيموم يلي الماكسيموم تبعهم، الماكسيموم government take، مش واصل للمينيموم government take بالعقد اللي أنا موقعه. بقى هيدا واحد. اثنين، موضوع المياه كمان، هي سد بسري مثل بلوك رقم 9، هيدي مثل هاي هودي كلهم شرط أساسي للسلام. بيرجع في عندك أكيد موضوع اللاجئين الفلسطينيين. اللاجئ الفلسطيني ما في تصير سلام مع إسرائيل أنا وفي عندي 500,000 لاجئ فلسطيني على أرضي، أنا هو ما بقدر أحملهم. حق العودة بمكرس بالقرار 194، إذا هني تخلوا عنه الفلسطينيين هي كمان منا رخصة لألون، رخصة يعني منه بيرمي هون منا رخصة لألون حتى يقعدوا على الأرض اللبنانية. بقى أنا ما في أحمل فاتورة المشكلة العربية الإسرائيلية كلها سوا، أنا بدي أحملها اللبناني. بقى هيدي كمان
1: صرني عم بحملها من سنة 48 لليوم،
2: بس ما في أنا
1: ضل أحملها عم بدفع ثمنها دم ودمار وخراب.
2: ما في مش راضي. هيدا واحد. اثنين، موضوع النازحين السوريين، زيت المؤامرة اللي جابت الفلسطيني جابت للسوري كمان لتغيير ديموغرافي و كمان انا بقاء النازحين السوريين بالشكل اللي هو فيه بلبنان واستمرار السياسة الدولية اللي عم بتخليهم
1: هيئتهم فلوا يعني اليوم إذا بتبرم على عامل سوري ما بتلاقي
2: مش مزبوط في بعد في
1: بروحوا على سوريا على القليل السورية عم بيصير فيها استثمارات ضخمة إن شو عم بيصير هون
2: يا عم إن شاء الله إن شاء الله
1: المستثمرين عم يهربوا
2: إن شاء الله إن شاء الله يكونوا إن شاء الله يكونوا هلا التقديرات وال والرابورات يلي شفناها ما بتبين هالقد انا بتمنى هلا انا بقول لك لانه هن بيروحوا وبيرجعوا بمعابر غير شرعيه بقى كل الارقام يلي بتجي بالتقارير منا فيابل منا موثوقه هلا بكل الاحوال هيدا كمان جزء لا يتجزأ من الشروط يلي بالنسبه لإلي هي مجبور تكون قبل ما اوصل على السلام ومن بعدها إذا تأمنت كل هالأمور تأمنت كل الحقوق اللبنانية

0: بأدنى
1: ما عم نقول لا
0: بأدنى
1: ما عم
0: نقول بأدنى لا بأدنى نقطة بأدنى نقطة لإلها بقى قديش العالم رح يضل يقدر يقبل تطبيع مع إسرائيل بهيدا السلوك بهيدا السلوك بهيدي الجرائم الحرب يلي عم ترتكبها بحق نسوان أطفال جرف المنازل هيدا الحقد قلع الأشجار من هيدا فلح الركزفت عم يفلحوه يشيلوه من محله هيدي العدوانية وهيدا السلوك قديش في العالم اليوم يقبلوا مشان يطبع معهم هيدي
1: هلا مش مطلوب يمكن يكون تطبيع بس مطلوب انه بالنسبة للبنان يا اخي على قليلة هالبلد يكون مثل مصر او مثل الاردن عايش ما في حروب بينه وبين اسرائيل بس نحن صرنا من سنة 68 يمكن لليوم نحن نخوض حروب مع اسرائيل اليوم كيف فيك تقنع حزب الله انه ما تحرر فلسطين يا اخي فيك تقنعه
0: حزب الله بده يقبل لما بتقول في حصرية السلاح وفي في دكترين دفاعية وعسكرية وحدة بده يلتزموا فيها كل اللبنانيين نحن حزب الله بده يعرف انه ما في ياخذنا بهيدي السياسة لما بصير في حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية مش هو بيقرر ساعتها انه بده يشن حرب على فريق معين لا يحرر فلسطين تحرير فلسطين مسؤولية الفلسطينيين نحن متعاطفين مع القضية الفلسطينية ايه الجنرال عون على طول بقول عنا ثلاث اسباب للتعاطف معهم ريزون دو تيت ريزون دو كور ريزون دانتري سبب العقل هو انه في عندهم حق بالاخر ناس انشحتوا من ارضهم سبب القلب انه بتتعاطف انت معهم بالمجازر اللي عم تحصل معهم وكل مظلوم عامة تتعاطف معه وسبب المصلحة انه انا مش قادر احملهم يعني بدي تنحل قصتهم طيفلوا من عندي يعني هل قدي الموضوع بس انا صرت دافع فوتير كفاية بهيدي القصة عن كل العرب ومش مستعد انا ادفع زيادة انا مسؤوليتي بتخلص عند الحدود الدولية المرسمة بموجب معاهدة بولين وكومب 23 مارس 1923.
1: كيف علاقة التيار الوطني الحر اليوم بحزب الله في تواصل بينكم وبينهم؟
0: أول شيء علاقتنا بعلاقة حزب الله هي شأن علاقتنا بكل مكونات الحكومة اليوم حزب الله نحن بالمعارضة حزب الله جزء من ائتلاف قوى سياسية متكافلة متضامنة المفروض ضمن الحكومة نواف سليم فبالتالي علاقتنا معه شأن علاقتنا مع كل مكونات الحكومة هيدا أول شيء اثنين عم نحكي معه نحن نواب وهن نواب طبيعي زملائنا النواب منشوفهم بالمجلس ومنتواصل نحن وياهم نحكي نحن وياهم بأمور البلد وبالأمور اللي حاصلة هيدا طبيعي مثل ما بنحكي مع كل
1: الزملاء أنا بحكي عن العلاقة السياسية لأنه كان في علاقة قائمة بين تيار الوطن الحر وحزب الله وكانت علاقة متينة جدا وكان يعني تحالف وتضامن واليوم أوقات نسمع التيار يعني ببياناته أو كان بكلام رئيسه النائب جبران باسيل بنشوف أوقات عم بيكون في يعني مثل هجوم على حزب الله وسلاح حزب الله وأوقات بنشوف أنه لا القصة يعني فيها اعتدال مثل ما بيقول
0: نحن
1: يعني شو اللي بيحكم العلاقة اليوم بينكم وبينهم
0: أول شيء نحن كنا بتفاهم نحن وحزب الله ورقة التفاهم مكتوبة معلنة لكل اللبنانيين على 10 عناوين كل اللبنانيين عم بيطالبوا فيها وكانت مفتوحة للكل ينضموا لها هلا طبيعي الكل منضم لها بال2006 لأنه كانت واضحة أنه جاي الحرب الإسرائيلية ومعتبرين يلي يعني هن معتبرين اليوم أنه إسرائيل بتشيلنا منهم لشو بدنا نفوت بهذا المسار اللي جاي التيار الوطني الحر يقدمه حتى نقدر نستوعب حزب الله ضمن الـ ضمن الـ ضمن الـ الأجندة اللبنانية
1: حزب الله بال2006 كان مخبرهم أنه الحرب جاي
0: مش حزب الله مش مخبرهم
1: هو شن الحرب
0: لا استاذ على ايه عمل عملية حزب بس لا الحرب هن عارفين مثل ما هلأ في البعض منهم خبرونا عن شو بده يصير وصار لأن في البعض منهم عندهم اتصالاتهم تقرير فينوغراد اللي طلع بأكتوبر 2000 طلع بأوائل 2007 بأوائل 2007 واضح انه اسرائيل كانت مخططة للحرب على حزب الله بأكتوبر 2006 حزب الله عمل عملية على الحدود تيعمل تبادل الأسرة هن محضرين بعد كم شهر بدهم يعملوا له بلشت الحرب

0: they anticipated الحرب, ومشان هيك هن الفيليرز اللي صارت فيها عم بيعلقوها على الانتسيبيشن تبع الحرب. بقى هيدي اللي كانت مخططة لآخر 2006 حصلت بجولاي, وبعض الأحزاب اللبنانية اللي الظاهر مربوطة بالأجندات الإقليمية كانوا يقولونا أنه بكرة جايين أنتوا شو جايين بدكم تعملوا هيدا العمل الوطني, أنه بدك تشيله من الديمانسيون الإقليمية تحطه بالديمانسيون اللبنانية بقصة البند 10 يلي بتقله أنت منروح على استراتيجية دفاعية وما مننخرط بمحاور المنطقة ومدري شو. قال جاي إسرائيل تعملوا هيدا الموضوع, هيدي تكررت كل ما نجي نحكي باستراتيجية دفاعية تنعمل بها الخبرية كانوا الأطراف التانية ما بدهم يشاركوا, هيدا شغل إسرائيل مش شغلنا وهيدا منطق سائد عند كتير من الأطراف يلي حزب الله اليوم متحالف هو وياهم. هلأ تفاهمنا مع حزب الله قطع بقيم على ثلاث ركائز, ركيزة أولى هي بناء الدولة, ركيزة تانية هي الشراكة, ركيزة تالتة هي العودة إلى الأجندة اللبنانية وليس إلى الانخراط بالمحاور الإقليمية, يعني نكون وظيفتنا دفاعية من ضمن استراتيجية, هيك استراتيجية دفاعية تكون الأمرة فيها للدولة اللبنانية. هذا التفاهم. أول شيء بقصة بناء الدولة وقلت لك قبل بشوي الكل الحاضرين اللي على الطاولة حاضرين, المشاكل نحن وياهم كانت تكون. هلأ البعض بتقلي في أطراف ما بدهم فتنة سنية شيعية تخبوا ورانا, في أطراف معروفين ما بيعملوا شيء على طاولة مجلس الوزراء بيطلعوا بيحكوا بالإعلام برا وزيرو بوزرائهم طفية وقاعد فيها يعني للوزارة والحكي برا المرجلي برا كانت هيدا المشكلة اللي نحن وياهم بمجلس الوزراء. بعدها اجت موضوع الشراكة بانتخابات رئاسة الجمهورية الحالية وحكومة المئات لما ظهرنا نحن من الحكومة وهني ما شافوا انه فيها خلل مسائي الحكومة واستمروا. وهيدا انا كنت قلهم لزملائنا النواب انتو مش عارفين هيدا قديش بدأ تعلم هيدا الموضوع قديش كان هودي اول ركيزتين سقطوا, سقطت الركيزة الثالثة ب 8 اكتوبر 2023 بالانخراط بحرب لمصلحة لنا فيها كلبنانيين وليست على اللبنانيين كانت هذه الحرب. هلا كان بيجي بيقول لك بس ما هو بس كان رح يخلص رح يجي علي, طيب اوكي بس انا تأجى علي بسبتمبر 2024 كان صائت 445 شهيد لحزب الله. طيب هود ال 445 شهيد لو هو اجى هجم علينا كان موقفنا أكيد مغير لما هو عليه, وكان موقف اللبنانيين كلهم بيكونوا مثل لما هجموا التكفيريين على البقاع وعلى القرى الشمالية. شفت أنت القوات عم بيساند حزب الله أكتر من العون اللي من الضيعة اللي قاعد بالمنطقة أو اللي ما عنده بيت بالمنطقة. بقى لما بصير الخطر من الخارج مين ما كان من اللبنانيين عم بيدافع بتشوف كل اللبنانيين رح يضبوا عليه, بس لما بيكون لبناني فوتنا بحرب لا شأن ولا مصلحة لنا فيها أكيد بده يكون في انقسام وبده يكون في معارضة داخلية. بقى هيدي هي المسار يلي نحن فيه. من بعدها من 25 وبيجي حزب الله شارك بتكوين هيدي السلطة بانتخابات رئاسة الجمهورية يلي معروف فخامة الرئيس على أي أساس جاي, شاركوا بتشكيل هيدي الحكومة يلي نحنا براتا يلي بينا الوزاري واضح ومطابق لخطاب القسم الذي يقضي بحصرية السلاح ضمن استراتيجية دفاعية. يعني أخذوا ذات الجملة بخطاب القسم أو بالبيان الوزاري, ما هيدي البند 10 بورقة التفاهم منيح. طيب اليوم انا عم اقول له انت عندك هالالتزام انت بائتلاف مع هودي المكونات ما فيك تتبرى منهم, وهيدا انما هيدا لا يعني بالمقابل انه انا كون مثل بعض اللبنانيين عم عول على الامريكي والاسرائيلي يحل لي مشكلتي الداخليه. مشكلتي الداخليه انا بحلها, ومن هون جاي سعي التيار الوطني الحر يلي هو خارج الحكومة بمقترحه لحماية لبنان حتى يجمع أعضاء الحكومة اللي هو معارضها لأنه شايف أنه في خطر داهم على البلد.
1: طيب رح ناخد بريك إعلاني ونرجع نتابع لقاء الأحد.
2: لقاء الأحد. تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: لقاء الأحد.
1: ونعود لمتابعة لقاء الأحد من إذاعة صوت كل لبنان مع النائب سيزار أبي خليل. قبل ما أنه على الملفات الثانية بس بعد عندي سؤال بالموضوع اللي له علاقة بالوضع السياسي والعسكري بلبنان. الدائر اليوم نحن بنقدر عن جد أنه نقدر نفصل ملف لبنان عن ملف إيران، خاصة مع الارتباط القائم بين حزب الله وحرس الحرس الثوري الإيراني.
2: هلأ هيدي بتتوقف على مدى مساعدة الأمريكي للسلطة اللبنانية بضمان وقف إطلاق نار حقيقي وانسحاب إسرائيلي من الجنوب، لأنه إذا بدها تضل الاجتماعات شكلية ولا تنتج وقف إطلاق نار والاعتداءات يومية بدها تضل، أكيد هيدا رح يعزز المسار الآخر ويربط حزب الله أكتر وأكتر بالمسار الآخر، وإذا إجا وقف إطلاق النار عن طريق المسار الآخر بتكون عطيه إذا بدك هيدي الورقة إلى حزب الله وإلى إيران وليس إلى السلطة اللبنانية اللي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يتوقف على مدى وعي الأمريكيين المهتمين بالشأن اللبناني على هيدي النقطة.
1: بدي أروح معك للملف اللي له علاقة باقتراح قانون العفو. هل سيقر يعني هذا الاقتراح؟ رح نوصل إلى قانون يكون فيه عفو ولا وين رايح الأمور؟
2: لك وين رايح الأمور هذا يتوقف أكيد في كان في جلسة لجان مشتركة على أساس نهائية تكون منشان هيدا الملف. تشكل لجنة للصياغة، نحن منا جزء منها لصياغة هيدا يعني التعديلات عليه، وما عادت انعقدت لأنه في مشاكل أساسية فيه. نحن موقفنا قلنا واضح من هذا الموضوع. هلأ في تسوية عاملين أطراف السلطة بين بعضهم بهالموضوع، نحن اللي بينعنينا فيه هو موقفنا. نحن بنعرف أنه في ناس مظلومين موقوفين وغير محاكمين، وهذا ما قلنا حق والقضاء ما قلوا حق. مش بس القضاء، هو القضاء والقوى الأمنية، لأنه في تلتين الجلسات ما بتنعقد لأنه لا يسوقون المتهم إلى المحاكمة.
1: ليش؟ لأنه ما في سيارات وما في بنزين،
2: لأنه في استلشاء كومبليزانس هيك إنه أوكي العالم محطوطة بالحبس، لا تتم محاكمتها. هيدا أول واحد. في منهم هؤلاء يمكن يكونوا مجرمين معمول إنه هو بريئين، وفي منهم يمكن يكونوا بريئين يعني ولد عملوا رفل بمطرح في حدا عم يتعاطى مخدرات واخدوا ولد معهم يمكن ما خصوا، بينقعوا سنتين ثلاثة أربعة قبل ما يبين انه هو ما خصوا، يمكن بيطلع منزوع من الحبس. واحد متدين اسلامي عملوا رفل على محل يمكن فيه ارهابيين، اخدوا واحد لانه هو شكله متدين بالهي، اخدوا معه يمكن هو مش مشارك بالقواس على الجيش او باي اعمال ارهابيه، بينقعوا سنتين ثلاثه بيطلع راديكالي اكثر وبيطلع يمكن ارهابي. هو يمكن موجودين بس هو حلهم اذا في ظلم واقع على اشخاص هن ابرياء وتم توقيفهم هيك بالجمله على فكرهم او بالغلط، هو حلهم مش بيروح بعفو عام، هو منروح على معالجة هيدا الأمر، تسريع المحاكمة، لأنه هيدا اللي بطلعوا بعفو أنا رح يضل في استجمة عليه، رح يضل في وصمة عليه أنه هيدا كان بالحبس وطلع بعفو، يمكن يكون مجرم بس بلكي هو كان بريء، ما بكون أنا ظلمته كمان هون مرتين بكون ظلمته. مشان هيك هودي بتحللهم مشكلتهم بتسريع المحاكمات حتى البريء منهم ساعتها بيطلع من الحبس. وإذا في مشكل بالنصوص القانونية فينا نروح لمعالجة النصوص القانونية، يعني المادة 108 من قانون المحاكمات الجزائية، من أصول المحاكمات الجزائية بتقول أنه بالجناية بتحطوا شهرين بلس شهرين والستة بلس ستة بالجنحة وبالجناية ست شهور بلس ست شهور، وهيك ظهروا رياض سلامي ست شهور جردوها ست شهور على السنة، لو ما خلصت المحاكمة صاروا بحكمه هو هو هو هو هو وبرها. إنما المادة 108 بتقول فيما خلا جرائم القتل والإرهاب والجرائم الكبرى. طيب مفتوح، هاي يعني مفتوحة؟ السؤال، السؤال هون القصة اوكي قول، بس فيما ولو عم بيقولوا هني للمواطنين اللبنانيين انه لا ليكو هو عفو عام ما عدا جرائم القتل والتعدي على الجيش اللبناني والإرهاب وما إلى ذلك، جرائم المخدرات، جرائم المالية، جرائم جرائم جرائم. en fait بقول لك لا هودي نحن مستثنيين العفو، هو مش مستثنين. بس ترجع تنزل لتحت بتخفيض العقوبات، إذا بتعمل حساب بيطلعوا كلهم. يعني لما بتقلي 9 سنين كل اللي صار له شهر. كل اللي صار له 12 سنة بالحبس برق تطلعوا 12 سنة سجنية، انه اذا بتعمل احداث 2017 فجر الجرود وما الى ذلك، ها من 9 سنين ب 12 شهر يساوي 12 سنة سجنية على 9 اشهر. انه لما بتنزل احكام الاعدام الى 25 سنة سجنية يعني صرت 18، يعني في كتير يعني تقريبا المحكومين قديم كلهم ظهروا. لما بتنزل المؤبد الى 20 سنة يعني 15، يعني كمان ظهروا. يعني en fait انت عم بتفرغ كل السجون، وهذا امر حصل قبل بايطاليا سنة 2006، قطعوا القانون اندولتو 2006 يلي خفض الاعداد السجناء الى 39,000 بكل ايطاليا، ايطاليا اكبر منا بكتير بقى، الى 39,000. هيدا الامر ادى الى انه سنة 2010 رجع طلع عدد السجناء ل 68,000، رجع دوبة العدد السجناء، ومعدل الريسيديفيسم يعني اللي بيعمل الجريمة مرة تانية العودة الى الجريمة 31.2%. بقى موضوع العفو هو يعني يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، بيعزز معدل العودة إلى الجريمة، وما بيخدم الهدف. الهدف هو لازم نروح إلى تسريع المحاكمات، البريء بيطلع لأنه ما يبقى عليه وصمة إنه هو في مشكوك إذا كان مجرم أما لا، اللي طالع بعفو لأنه كان بالسجن لمدة طويلة، تسريع المحاكمات. وإذا في ضرورة لا أي تعديل بالقوانين، فينا نروح المادة 108 نقول انه ما فيك اد فيتام اترنام تعتقل حدا وما تحكمه لو كانت التهمة خطيرة، كمان يمكن يطلع بريء الزلم. بقى هيدي الامور فينا نروح بهيدا الاتجاه عليها. اما اليوم وبعدين
1: يعني انت ضد قانون العفو بالكامل؟
2: نحنا قلنا مع معالجة حالات الظلم، منلاقي كيف المظلومين من عالج لهم. اما قانون عفو هيك لا، ليش اللبنانيين كلهم بخلفوا بالعمار؟ معلش سي بارالل بس سي سيميلير، ليه بخلفوا كلهم بالعمار؟
1: ما حدا بيقول وينكم،
2: لا لانه كل مده في عنا قانون
1: تسوي.
2: بقى ما بقى حدا يعمر على القانون بلبنان، كله بخالف وجاي التسوي، كله بخالف وجاي التسوي. وزيت الشيء اذا بدنا نعتاد نحن على مسار قوانين العفو، بصير يستسهل الجريمة بيعملها وجاي العفو. لا هيدي منا، هيدا أمر أساسي لدرجة، مهم لدرجة أنه لا يمكن التعاطي معه بهيدي الطريقة، بهيدي الطريقة الخفيفة. زيادة عن هيك معلش، لأنه حدا إلى جوا وإلى برا، لو إلى جوا بس كنت بسكت، لأنه نظام مجلس النواب جلسات اللجان سرية
1: واضح.
2: بس طيب انت الظاهر بيسربوا لك كتار، بس
1: انه شو بدي يعني. كل بيسرب، ما في عربة بيسرب الدولة اللي
2: لا خي انا ما بسرب، بس لا
1: انت بتنحكى برا شخصيا، بس
2: لما بتنحكى برا برجع انه لما حدا بيجي بيطلع بيقلك انه نحن عاملين تسوية على هيدا القانون، عاملين اتفاق وتسوية ومأمنين له الأكترية بين الافرقاء، وخلص يا بتمشوا يا ما بتمشوا، اكيد بدك تقول له لا ما عزيزي بدك ما امن له اكتريته، يعني خلص جايك منزل انه هاي القانون هيك وبدهم اياه وماشيين بالمعركه عليه هيك. بعدين بيجي بده يصير يقول لك اوكي والمبعدين الى
1: اسرائيل.
2: الى اسرائيل، طيب اوكي المبعدين الى اسرائيل. اول خطاب لفخامه الرئيس العماد ميشيل عون لما رجع من وعمل نايب بال2005 كان اول خطاب ذكرهم، عملنا احنا قدمنا اقتراح القانون، عملنا معركه لل 2011 القانون 194 طلع، ما عاملين لهم قانون نحن.
1: بدك المراسيم تبعه،
2: المراسيم التطبيقيه، وزراء العدل اللي كانوا من التيار الوطني الحر عملوهم ورفعوهم، واخر مره بتصور الوزير البير سرحان رفعوهم. يعني بعد مره ما بتعرف ما بصير فيه فايفيا. طب وين هو رئيس الحكومه؟ السلطه اليوم الحلي يتوقع، بس اذا بوقف عند وزير من الوزراء، عند وزير المال او عند وزير عند رئيس الحكومه،
1: ليش بده يروح عند وزير المال؟ شو له علاقه
2: عند رئيس الحكومه؟ خيي ما بعرف اذا بعته عند وزير المال،
1: لانه
2: في غرامات، ما غرامات بكونوا وهيدي الامور، ما بعرف اذا بعته عند رئيس، بس انه رئيس الحكومه يروح يوقعهم. هيدي بتنحل، يعني كله المنظومة القانونية اللبنانية، الأدوات القانونية اللبنانية، القوانين اللبنانية يعني كفيلة إنها تقدر تحل كل المشاكل يلي هن اليوم عم بيصوروها ويكبروها حتى يخلونا على عفو دكمة يقطع فيه مجرمين يظهروا البر. هذا اللي عم نقول، عم نقول نحن مع وواجب علينا معالجة أي ظلم واقع على أي لبناني، بس هذا اوكاباركا بصير كل حالة بتشوفها لوحدة. طيب كيف واحد فيك تكون حاطه صار له 4-5 سنين بالحبس ومن دون محاكم؟ طيب ما في مساءلة، ما في تفتيش القضائي يشوف القضاة اللي مستلمين هالملف، لانه ما في حدا اليوم موقوف من دون اشارة قضائية، لانه غلط احدهم بالهيدا قال ما طلعت بقائد الدرك قلت له مع علي عم بقول اذا ما فيش اشارة قضائية يعني انت خطفهم، في عنا ناس بينخطفوا، ايه لا صححوا القصة بالوقت، لا موقوفين باشارات قضائية. طيب اللي موقوف باشارة قضائية صار عنده ملف، احيل الى قاضي تحقيق، احيل الى محكمة، وين صار هيدا الملف؟ هيدا ملفه. طيب القضاة اللي اثروا بهالخبرية هن ما سفا كمان عفوا عن الموضوع ولا من رأيهم نعمل تعيينات قضائية، تشكيلات قضائية ومن رأيهم يلي انت جيت وواطي؟ ما هي عم بتصير كمان محلات. بتتذكر المرسوم يلي قامت القيامة على الجنرال ما مضي؟ لأنه مين اللي رأوا فيه؟ أقل انتاجية، أقل درجة، أقل مدري شو
1: فيه، رأوا ولا التشكيلات؟
2: بالتشكيلات اللي ما وقفها كانوا عم بيرأوا فيه اللي أقل اللي درجته ما بتسمح له، اللي انتاجيته واطيه، اللي فيه بالتفتيش القضائي اخبار ورقه اخبار عليه بدهم يرقوه. طب ما هي شو بدنا نعمل؟ خلينا نشوف هيدي السلطه هلا شو رح تعمل، كمان رح اللي ما عندهم. طب ما هيدي دليل انه في محل في تقصير، مش كله على القضاء اكيد، في جزء منه على القوى الامنيه اللي عم لا تسوق الموقفين. هلا عملوا محكمة بحبس رومي، بيرجع بيطلع اوكي بفهم انه المنظمات الدولية ومدري شو ممنوع تكون المحكمة ضمن انسنت الحبس، هيدا شي ما لازم يكون، بس قدروا طلعوا من 33% معدل سوق ل 87%. يعني الجلسة اللي بتاخد موعد تعقد، يعني بالاول كانوا 33% فقط من الجلسات التي تحدد تعقد،
1: هلا يوم 87
2: 87%. هذا امر جيد، لو هلا عم ترفع ظلم يمكن كمان عن عالم يظهر. طيب يروحوا بهذا الاتجاه بيرفعوا الظلم عن العالم يلي موقوفين من دون محاكم.
1: طيب كمان بدي اروح على ملف اخر، هو ملف الوضع المالي والاقتصادي. يعني وين صرنا بهذا الموضوع بعد الازمه الماليه كانت عم يلي اندلعت بال 2019 بعد عم بتجر لليوم؟ بعدنا نحن صندوق النقد ما وصلنا الى اي مكان؟ القانون يلي له علاقه باعاده هيكله المصارف بده يصير في عليه كمان تعديلات بعد ما اقر، وكمان مشروع قانون الفجوه الماليه بعد ما بلش النقاش فيه. وين رايحين؟ واليوم في خوف انه الدولار يرتفع سعره
2: أكيد. هلا
1: هذا مربوط بالأوضاع،
2: بس أنا تذكر المستمعين إنه هذا سؤال موجه لعضو بالمعارضة، لا لا عامة
1: هلا ماشي يعني كلكم كنتوا بالمعارضة وبالمواليد
2: لا لا لا, لا, لا
1: العالم
2: يعني. نحن لما كنا بالحكومات ما تنصلنا وما قلنا معارضة قلنا منا أكترية بالحكومة أوقات إيه بس مو ولا مرة قلنا نحن مش بهيداك اليوم نحن الفريق الوحيد يلي لا لبس فيه إنه خارج السلطة بلبنان ونحن المعارضة اللبنانية. هو الأسئلة كلها أكيد شرعية أنا كنائب جاوب عنهم بس هني
1: عندك ناس كمان بيقولوا لك حقه يعرف
2: المفروض إيه لا عم لك شرعية سؤالك شرعي لإلي بس هو موصول للسلطة ولا الحكومة اللي هي متولية هيدا الأمر. أول شيء الأزمة ظهرت بال 2019 الأزمة والانهيار كان حاصل من قبل. الرئيس الحريري ب 14 شباط 2020
1: نعم.
2: وكانت الثورة أو ما يسمى بالثورة أو محاولة انقلاب تشرين 2019 كانت قبل بكم شهر قبل بشهرين ثلاثة طلع قال الانهيار كان حاصل قبل 2016 واستطعنا تأخيره ثلاث سنوات
1: عظيم.
2: فبالتالي أنا عم بحكي مش من حدا من عندي عم بحكي عن رئيس حكومي سابق كان معترف إنه الانهيار كان حاصل قبل 2016. سبب الانهيار أكيد السياسات المالية يلي اعتمدت من التسعينات يلي لا تنتج أي شيء بس بتطحن الأموال والثروات اللي بتحطهم فيها بونزي سكيم على الكبير على مستوى البلد كله عم يطحن كل الثروات. إجا هيدا زاد عليه عبء السوريين الموجودين بلبنان. هيدي الدراسات بيّنت انه مكلفين الاقتصاد اللبناني فوق 82 مليار دولار. بقى طبيعي من وين راحوا هودي راحوا من ودائع اللبنانيين من العملات الصعبة اللي اللبنانيين حاطينهم بالمصارف اللبنانية. اليوم اجت سلطة جديدة تعهدت انها تعمل هودي القوانين الضرورية لا ترجع تحط الأمر على السكة. أول شيء موضوع إعادة هيكلة المصارف حكينا تنبحينا عملنا تعديلات على المادة 16 فيها اللي كانت الملحق رقم واحد وتراتبية الديون حكينا عليهم تعليقوا على قانون آخر حكينا عليه بس بتعرف لما بتيجيون التليفون مثل ما بتيجيون التليفون لما بصوته لما بيجي التليفون خلص الاي ام اف والاي ام اف محلات تقول مش هاي البداية بس ما بعرف هيدي الدولة العميقة تبع الدكتور جعجع مشيت خلص مشيت الدولة العميقة صوتت لهونيك هلأ صار في عندهم تعديلات عليه. طب يا خيمة لما نبحينا بمجلس النواب نقلكن هاي ما بتزبط وهاي ما بتزبط وهاي ما لازم تكون هيك لا عندك كلهم خبر اسم الله كله
1: يعني رأيك كيف بتوافق مع رأي الاي ام اف انتو كتيار
2: مش كل شيء بس ايه في محلات في امور تكنيك في امور تكنيك مع المشكله انه في نظريه الغباء لدانينج كروجر هن اثنين هو دانينج وكروجر. شو بتقول نظريه الغباء؟ كل ما كانت معلوماتك اقل بالموضوع كل ما بتكون ثقتك بنفسك اعلى. بقى بتشوف لك طواويس ببعض المواقع خلص القصة عنده هيك.
1: طب شو راح يصير
2: تنبح تقله طيفوت بالحيط بالاخر طيعرف بقى اللي ما بيعرف بتقلي ليش غلط لانه ما بيعرف
1: اوكي
2: بقى هيدا اول خبري. موضوع الجابلو كان هن بفكرون مأجلينه لبعد الانتخابات النيابية لانه الجابلو لما بدك تجي تعمل فيه هيركات مع انه فيه هيركات في ناس عملونه مش هيركات حلاقة في ناس حلاقة صارت
1: بس صار هيركات وأكتر يلا
2: ما لك حلاقة بعد بالك تصلخ له جلدة راسه بس يعني لللبناني التوقيت تبع الشباب ما بدهم يجوا فيك ما بدهم يصير قبل الانتخابات النيابية لان تيجي تقول لهم قبل الانتخابات النيابية في بدي اشطب لك هالقد من مصرياتك رح يصوت ضدك. بقى كانوا عم بيزبطوها انه هلا بتصير الانتخابات النيابيه بعض بتصير الانتخابات النيابيه من جبلونيه ورا الانتخابات
1: احسن ما نعمل دوشه وقت الانتخابات
2: صارت تمديد هلا بعد ما هون السؤال بيروح بيرجع للشباب لا السلطة المؤتلفة للائتلاف الذي يمثل هيدي الحكومة. وين توقيتكم بالهي؟ بطلت هيدي من الإصلاحات الضرورية وين شو ولا تأخرت الانتخابات؟
1: هلأ هو بمجلس النواب يعني مين لازم يحطوا على جدول الأعمال؟ مين لازم يناقشوا؟ مين لازم
2: هلأ بده ينحط على جدول الأعمال؟ بده يجي يا لجان يا لجنة المال والموازنة
1: يا لجان
2: مشتركة. هون بدك تسأل بالكولسي شو عم بصير.
1: طب مسألة كمان الوضع الحالي الاقتصادي، الوضع الحالي، الوضع المالي الحالي، والتخوف من ارتفاع سعر صرف الدولار، هل هذا التخوف بمكانه؟
2: هلأ طبيعي انه الحرب عم تحط ستريس كتير، ضغط كتير على احتياطي مصرف على احتياطي مصرف لبنان. طبيعي الاقتصاد واقف، لما الاقتصاد بيوقف الانتاج الناتج القومي بيتراجع، وبالتالي اذا بقيت استيراداتك هي ذاتها عم تنزف دولارات، وهذا بيعمل لك، وهذا اللي بيعمل هذا اللي بيعمل الخطر. سو هيدي تنحكي الأمر مثل ما هو. هلأ في الشق الثاني انه خبرية اللي طلعت ممكن يطلع سعر الدولار، وناس بيقولك 150,000 وناس بيقولك 300,000 وما بنعرف قديه بصير، كمان هيدا جزء منه. ما بدك تشيل من الحسبان الضغط بالعصاية الاقتصادية مع المفاوضات، لانه ما الانهيار المالي جزء منه كان مفتعل، لأنه ما بدك تقبل بتوطين الفلسطينيين، وما بدك تقبل بدمج السوريين، وما بدك تقبل بكذا، وما بدك تقبل بإن حرب أهلية ونزع سلاح الحزب بالقوة، وما بدك تقبل خد ثورة ما بدك حرب أهلية خد ثورة بقى. وهلأ هيدي زيت العصاية استعملت قبل، منهدد بالإعلام بالأول بالهيدا، ومبلش نعمل هيدا الجو حتى نضغط على السلطة اللبنانية بالمفاوضات الحاصلة بالتنازلات اللي لازم تعملها. وإذا ما بتعملوا هالتنازلات، في جزء منها مبرر ومزبوط وتقني ويحصل بسبب يعني استنزاف الاحتياط، وفي جزء منها تهويلة على السلطة بوقت الانتخابات بوقت المفاوضات
1: يعني بيحاولوا انه من خلال انه هذا وسيله الضغط عليك بالمفاوضات لحتى تقدر تمشي باللي بدهم اياه.
2: صح.
1: طب في سبيل يعني كمان نحن لنقدر نعمل مواجهه بهذا السياق؟ يعني في سبيل انه نقدر نحن يعني كيف ممكن نهدي في شيء بمكان ما؟
2: هلا السياسه النقديه وكيف بدنا نهدي، هلا هيدي شو اسمه، هيدي بمصرف لبنان بدنا نبلش نعمل كنترول على الاستيراد وما الى ذلك. اذا القصه الازمه طويله، ما فينا نروح على الهارب نشتري سيارات جديد بملايين الدولارات يعني بالخبريه، وبكره نعتز ما فينا نجيب ادويه، وبكره نعتز ما فينا نجيب قمح، وبكره ما فينا نجيب بنزين لانه ما عندنا دولارات. بقى هون بدنا شوي نروح على سياسة حرب. هاي بيقولولا هايدي بدو ينتبه عليها. ومرة تاني كمان الأساس الاستقرار هو أساس الازدهار. بقى ما في ازدهار دون استقرار. بدأ السلطة اللبنانية تشتغل مرة تانية على وقف اطلاق النار على الاستقرار. واللبنانيين سريعين، اقتصاد كتير صغير بيقلع بسرعة. صح. يعني اذا انقطعت عندك سيارة صغيرة من هايدي اصغر سيارة بتدفشها، بس اذا انقطع معك كاميون شحن ما فيك تدفشه انت، تتقلعه بدك قوة اكتر. نحنا اقتصادنا صغير، لما بصير في استقرار بيقلع بسرعة، وبتقدر ترجع تحطه على السكة بوقت اسرع.
1: النائب سيزار أبي خليل، أنا بدي أشكرك، أهلا وسهلا فيك بإذاعة صوت كل لبنان.
2: شكرا لك.
1: أهلا وسهلا. ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الأحد المقبل بإذن الله.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,543,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,560,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,254,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,498,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: الوحش
3: وحش
4: وحش
2: وحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
2: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
8: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا، ما حدا يناقش
9: شو سكور
8: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
9: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
9: السامبا قال لك هو دفكي انزو عم يعرف.
10: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
9: تبوا خبرونا شو بصير. ايه
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
11: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
9: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يدخل الاتفاق اللبناني الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار 45 يوما حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم، ويترقب لبنان إطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من أيار. اعتبر النائب سيزار أبي خليل أن الأولوية اليوم بالنسبة للبنان تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وتحرير الأسرى اللبنانيين، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وفق التعهدات التي التزمت بها السلطة الحالية منذ مطلع العام 2025. وفي حديث ضمن برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، شدد أبي خليل على أن التيار الوطني الحر لا يعارض مبدأ التفاوض مع إسرائيل، معتبرا أن كل الحروب تنتهي بمفاوضات، لكنه أوضح أن التفاوض يجب أن يكون وسيلة لتحصيل الحقوق اللبنانية وليس تنازلا عنها، وأضاف أنه لا يمانع السلام مقابل الحقوق شرط أن يسبقه انسحاب إسرائيلي كامل ووقف للاعتداءات والخروقات وضمان الأمن للبنانيين. وعن موقف التيار الوطني الحر من قانون العفو العام قال أبي خليل: موقفنا واضح بشأن العفو العام، فهناك أشخاص ما زالوا ينتظرون محاكمتهم بحيث ثلثي الجلسات لا تنعقد لأنه لا يتم سياق المتهم إلى المحكمة، ونحن لا نجزم ببراءة هؤلاء الأشخاص الموقوفين أو إداناتهم، ونحن نرفض العفو عن تجار المخدرات وقتلة الجيش وسارقي أموال المودعين. تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية هذا الصباح، حيث سجلت سلسلة غارات متتالية على بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي والمنطقة التي تحتوي دواجن بين البلدتين. جنوبا استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري، فيما طالت غارات إسرائيلية بلدة جبشيت. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قولها إن إسرائيل لن تتمكن من وقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى وإن احتلت جنوب لبنان بكامله، وشددت هيئة البث على وجوب تحقيق اختراق السياسي مع حفظ هيبة الردع لتغيير الواقع، معتبرة أن نشر شبكة حماية جنوب لبنان لتقليص خطر إطلاق المسيرات غير كاف. في غضون ذلك نقلت يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي يدرس توسيعة الحرب البرية جنوب لبنان في ظل غياب حل إسرائيلي للمسيرات. يحط الموفد السعودي يزيد بن فرحان في بيروت مطلع الأسبوع في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن. أعلنت إدارة استثمار مرفأ بيروت أنه سيتم إجراء تجربة لنظام سفرات الإنذار العائد للمرفأ، وذلك عند الساعة 5 من عصر اليوم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومنت واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي متأهب لفترة قد تمتد لأيام وربما لأسابيع لاستئناف الهجمات على إيران. وأشارت القناة إلى أن مستوى التأهب بلغ ذروته بغية توجيه ضربات مؤلمة تدفع طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات خلال أيام. في السياق، أعلن الوزير الإسرائيلي زائف إلكين أن إسرائيل متأهبة وجيشها مستعد لمباشرة الهجمات على إيران ومنشآتها. في غضون ذلك، أمل رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف في عقد جولة ثانية من المباحثات بين طهران وواشنطن، معربا عن تفاؤله بتحقيق سلام دائم. ناقش رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، ودعا أطراف الصراع إلى التجاوب مع جهود الوساطة لمعالجة الأزمة عبر الحوار. في نيجيريا، قتل 17 ضابط شرطة في هجوم مسلح شمال شرقي البلاد. والخبر الأخير، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة إزاء تفشي سلالة فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك الثالثة 10:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقب. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة عن جد حلوة.
0: مع علي بليلين وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوشي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما لينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان موجة الأخبار. في اليوم العالمي 60 لوسائل التواصل الاجتماعي أقيم قداس احتفالي في بكركي بحضور وزير الإعلام بول مرقس وفي عظة القداس دعا البطريرك الماروني مارب شارا بطرس الراعي إلى رفع صلاة علنية الإعلام كي يبقى مساحة لقاء وحقيقة وخدمة للإنسان وشدد الراعي على أن لبنان لا يبنى بالفساد والكراهية بل بالشفافية والصدق وأضاف نعيش اليوم ظروفا صعبة في ظل واقع يزداد غموضا لكننا أبناء السلام والحياة لا أبناء الحرب. تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية على قرى الجنوب حيث استهدف قصف مدفعي بلدة فرون الغندوري والمنصوري فيما طالت الغارات الإسرائيلية بلدتي جبشيت وطير دبة هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير العنيفة في بلدة الخيام بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء الجنوب في المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل سفارات الإنذار في منطقتين منارة ومارجليوت بعد رصد تسلل مسلح سيارة. أشار النائب إبراهيم الموسوي إلى أن الوطنيين والشرفاء الأحرار من كل الطوائف في لبنان أسقطوا اتفاق الذل والعار في 17 أيار على حد تعبيره ودعا السلطة إلى أن تأخذ العبرة وتوقف انحرافها الخطير وتنازلاتها أمام العدو لأن من أسقط اتفاق العار في الماضي سيسقط أيضا أي اتفاق في أي وقت وختم الموسوي ما أكثر العبر وأقل الاعتبار أعلنت وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء بدء الامتحانات الرسمية الخطية لشهادة الثانوي في 29 من حزيران على أن تنتهي في 26 من تموز إلى ذلك أعلنت دار الفتوى يوم الأربعاء في 27 من أيار 2026 يوم عيد الأضحى المبارك
9: حرية الطريق وأمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: طالب نحو 200 مسؤول من كبار دبلوماسي كندا السابقين للحكومة الكندية بفرض عقوبات على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية التجارة بين البلدين. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الهجمات الروسية على كييف قضت على 52 شخصا خلال الأسبوع الحالي. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.
10: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
11: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني زهرات البقل الشقرة وأنا شعرة تشكيني.
12: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
13: هو الصوت الحلو على بكرة.
12: مرسي عمو. عم تقرأ الجريدة؟
13: ايه أكيد عم بقرأ جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير بهالدنيا؟
12: بلا أكيد.
13: أنت ما بتقرأ؟
12: بلا بقرأ. بس عم مش أسرع لك تقرأ من التليفون؟
13: لا لا لا لا يا بنت لا، أنا تعودت على الجريدة، ما في مثله.
12: بس مثلا شوف لي هالخبر، في منه بالجريدة؟ أوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري، مش لأنه تأكدنا منها، بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
13: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
12: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، اسأل حالك سؤال بسيط، مين قاله؟
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
14: الوحش
15: تعال معي على البيت.
16: لشو؟
15: للحب.
16: مسرحية الوحش.
15: خلينا نروح من هون.
16: أنا لازم روح على البيت.
15: أنت ما عندك بيت.
16: كارول عبود
17: دوري السمراني،
16: مسرحية الوحش
17: بـ21 أيار
16: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
18: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 2:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
2: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: طابت أوقاتكم 12:15 في صوت كل لبنان نحييكم هذا عرض لآخر الأخبار يدخل الاتفاق اللبناني الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار 45 يوماً حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم ويترقب لبنان إطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل الولايات المتحدة اعتباراً من 29 من أيار هذا ويحط الموفد السعودي يزيد بن فرحان في بيروت مطلع الأسبوع في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية على قرى الجنوب حيث استهدف قصف مدفعي بلدات فرون الغندوري والمنصوري فيما طالت الغارات الإسرائيلية بلدات جبشيت طير دبة وكفرة وصديقين هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير العنيفة في بلدة الخيام بتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء الجنوب وكانت سجلت سلسلة غارات متتالية صباحا على بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد هدفا جويا في منطقتي المنارة ومارجليوت مشيرا إلى أن الحدث انتهى من دون وقوع إصابات أفادت يديعوت أحرونوت بأن الحكومة الإسرائيلية تواجه صعوبة في توفير حلول اقتصادية وتعليمية واجتماعية لسكان الشمال فيما يواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في توفير الأمن الذي وعد به وبحسب الصحيفة الإسرائيلية لم يتوقف إطلاق المسيرات المفخخة والصواريخ باتجاه مناطق الشمال خلال عطلة نهاية الأسبوع وأن الجيش الإسرائيلي يواصل التزام الغموض ولا يقدم معلومات حول نطاق هجمات حزب الله إنما يدرس توسيع نطاق مناوراته البرية لتتجاوز الخط الأصفر البالغ طوله 10 كيلومترات بهدف إبعاد الخطر المحتق وتبعا ليدعوت أحرنوت يؤكد الجيش الإسرائيلي أن جميع قادة حزب الله ومهندسيه يخضعون للمراقبة ولا يتمتعون بأي حصانة أعلنت إدارة استثمار مرفأ بيروت أنه سيتم إجراء تجربة لنظام صفارات الإنذار العائد للمرفأ وذلك عند الساعة 5 اليوم أعلنت دار الفتوى الأربعاء في 27 أيار 2026 يوم عيد الأضحى المبارك
9: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى كومن معك بكل خطوة إذا بتشعر بالقلق على بيتك كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية واشنطن من تكرار ما وصفه بالحماقات للتعويض عن فشلها في الحرب، وقال إن ذلك سيؤدي لرد أشد قوة. إلى ذلك أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة محمد باقر كاليباف كلف بالإشراف على العلاقات مع الصين. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين، تضاف إلى أمري الاعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويواف جالنت. الخبر الأخير، أعلنت الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية للصين الثلاثاء المقبل بدعوة من نظيره الصيني، ومن المقرر أن يبحث بوتين مع رئيس الصيني سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما سيناقشان القضايا الدولية والإقليمية ويوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. من صوتي كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
10: أنا لبنان تلقف
11: فضيئة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
11: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
12: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
13: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
14: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
13: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
14: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
15: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
16: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
15: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلو.
17: مع علي بليلي وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
18: يلا حبيبي كون حاضر
17: ابعت
18: الكلام. يلا بلا يا شاطر يلا.
19: اسم الله ابنك؟
18: ايه.
19: الله يخليلك. ايه
18: الله يخليك.
19: عم تبعتيه على المدرسة هالأيام؟
18: ايه. ليش؟
19: لا ولا شي.
18: لا اذا في شي خبريني.
19: لا بس سمعت انه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
18: اي مرض؟
19: عم بيقولوا انه جاي من الهونولولو، ما بعرف اذا مزبوط بس ليك.
18: شو هيدا؟
19: أوقات الصورة بتخوفنا أكتر بكتير من الخبر. بس لأنه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
20: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
19: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا انه الولد بيفقد حاسة النظر والسمع وبيصير لونه اخضر.
20: شو؟ يعني ابني بده يصير لونه اخضر؟ لا لا لا، لازم ننتبه، لازم ننبه. هاي صبايا، عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس، اوعي تبعتوا ولادكم على المدرسة.
19: المشكلة مش بالصورة،

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني
3: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما إلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الواحدة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار أصيب مسعفان جراء غارة استهدفت طير دب في الجنوب كما أغارت آلة الاحتلال على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي كفرة ودير عامس وزبقين في قضاء سور وبلدتي صديقين وجبال البطم في قضاء سور كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدتي برعشيت قضاء بنت جبيل ومجد السلم واستهدفت سيارة في الزراري بغارة من مسيرة وسجل تحليق للطائرات الاستطلاعية المسيرة فوق أجواء سور ومنطقتها رأى رئيس تكتل نواب على بك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن المفاوضات المباشرة التي أجرتها سلطة في لبنان مع العدو الإسرائيلي أدخلتها في مأزق وأوصلتها إلى مسار مسدود وقال نحن في المقاومة ثابتون بالرغم من التضحيات الكبيرة وعازمون على إكمال الطريق رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن تاريخ 17 أيار ليس يوما عاديا في تاريخ لبنان فمنذ 43 عاما كاد هذا الوطن أن يدخل في نفق الإذعان والخضوع لهيمنة العدو الإسرائيلي على سيادته وقراره وما على لبنان واللبنانيين إلا استحضار تلك المرحلة ومداولاتها لدفع الخطر عنه والتفتيش عن عوامل القوة لتحصين الواقع الوطني وإفشال المشروع الإسرائيلي للحفاظ على لبنان رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن وزارة الخارجية الأمريكية تحدثت عن هدنة ولمدة 45 يوما معتبرا أن هذه الهدنة كذبة وكأنها تمنح الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي لارتكاب المجازر عبر قصف القرى وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي وبعد الإعلان المباشر عن هذه الهدنة قصف مبنى في مدينة سور ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء المدنيين كتبت النائبة غادة أيوب عبر حسابها على إكس 3 أسطر كافية لاستعادة هيبة الدولة قرار يطبق وقانون يحترم ودولة لا تساوم وأرفقت تغريدتها بصورة لخاتمة قرار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي رام الحاج والمتعلق بملاحقة ناشري صور تتعرض بشكل مسيء للبطريرك الراعي قال النائب وضاح الصادق عبر إكس عندما يستهدف من تحكم بالقضاء لسنوات وظلم الناس وهدد استقلالية القضاء المدعي العام التمييزي وزملائه بحملة منظمة فاعلم أن القضاء بدأ يستعيد دوره ويخرج من دائرة التبعية والخوف وختم معتبرا أن المعركة صعبة لكن الاتجاه صار صحيحا رفض النائب جبران باسيل أن يشمل قانون العفو العام الاغتيالات السياسية والانفلات من المحاسب على الجرائم، معتبرا أن هذا الأمر يشجع على الجريمة ويلغي العقاب.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: في اليوم العالمي 60 لوسائل التواصل الاجتماعي أقيم قداس احتفالي في بكركي بحضور وزير الإعلام بول مرقس. وفي عزة القداس دعا البطريرك الراعي إلى رفع الصلاة على نية الإعلام كي يبقى مساحة لقاء وحقيقة وخدمة للإنسان. المطران السعودي رفع الصلاة كي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن والمسؤولين فيه ليعملوا جميعهم من أجل إنقاذه من الموت المحتق به. تم العثور على قذيفة هاون قديمة وغير منفجرة في معسكر القيادة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية سابقا، وستقوم القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي بتسليمها بعد قليل لمخابرات الجيش اللبناني. كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن اجتماع سيعقد هذا المساء للمجلس الوزاري المصغر. إلى ذلك كشفت مصادر إيرانية مطلعة عن تعيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مبعوثا خاصا لشؤون الصين، ونقلت وكالة تسنيم عن المصادر الإشارة إلى أن قليباف المكلف أيضا بملف التفاوض النووي أسندت إليه مهمة الإشراف على العلاقات مع بكين. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك، 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
3: إن دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
7: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة

0: في تطور ينذر بإعادة رسم خرائط التوازن الإقليمي والدولي، يعود مضيق هرمز إلى قلب المشهد بوصفه نقطة الاشتباك الأخطر في العالم، ليس فقط باعتباره شريانا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية، بل لأنه بات اليوم ساحة اختبار لإرادات القوى الكبرى وحدود النفوذ الإقليمي. بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتخاذ القرار الصائب لضمان فتح المضيق، وبين إعلان طهران عن إعداد خطط لإدارة حركة الملاحة فيه، فتصاعد الأسئلة حول ما إذا كنا أمام مواجهة عسكرية مفتوحة أم إعادة هندسة لقواعد الاشتباك في الخليج، أم مجرد رسائل ضغط متبادلة ضمن معركة تفاوضية أكبر. في هذه الحلقة نناقش أبعاد هذا التصعيد، هل إيران تملك فعلاً أوراق تغيير قواعد اللعبة؟ وما حدود الرد الأمريكي؟ كيف تنتظر العواصم العربية وخصوصاً الخليجية؟ أو كيف تنظر إلى ذلك العواصم العربية وأيضاً الخليجية إلى هذا المشهد شديد الحساسية؟ وهل العالم أمام أزمة طاقة جديدة أم أمام لحظة إعادة تموضع جيوسياسي أكبر؟ مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بالتفاصيل. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. معنا من طهران الكاتب والباحث في الشأن السياسي الإيراني صالح القزويني، من واشنطن مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن دكتورة هبة القدسي، من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي. مرحبا بكم جميعا، واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي من طهران أستاذ صالح. إيران تتحدث عن إدارة مضيق هرمز وليس عن إغلاقه بالكامل، هل هو تحول تكتيكي لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة أو ربما تكون محاولة لفرض سياسة جديدة على واحدة من أهم الممرات المائية الدولية؟ أتحدث أيضا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي الكريمة ولضيفتك وضيفك من الرياض وواشنطن، أهلا ومرحبا بكم ولكل المشاهدين. طبعا إيران تدرك بشكل كامل أنه لا يمكن الاستمرار في إغلاق المضيق إلى الأبد. ما حدث هو ردة فعل إيرانية على القرار الأمريكي، قرار الحصار البحري على موانئها وعلى سفنها، ولذلك اتخذت هذا القرار وقد برهنت على أنها لا تريد الاستمرار في ذلك إذا كان الطرف الآخر يعني يلغي القرار فرض الحصار عليها. ورأينا أنه مع تزامنا مع وقف إطلاق النار، إيران أطلقت أو فتحت المضيق لمرور السفن، ولكن عندما يعني أصر الطرف الآخر على التمسك بالحصار البحري على إيران، عند ذلك أغلقت المضيق من جديد. بالتالي إيران تعتبر هذه الورقة من أوراقها الذهبية التي يمكن أن تضغط على من خلالها على يعني على الإدارة الأمريكية، على ترامب بالذات. ربما لا يكون هذا الضغط ضغط مباشر بقدر ما أنه يكون بلورة لضغط دولي على ترامب حتى يتراجع عن قرار فرض الحصار.
0: يعني كأنه الإجابة على سؤالي أستاذ صالح هي مركبة، هو فعلا تحول تكتيكي لي يعني عدم ذهاب باتجاه مواجهة عسكرية مباشرة، وأيضا هو على بشكل أو بآخر محاولة لفرض سياسة جديدة على نقطة من أهم النقاط، أتحدث عن ممر مائي جدا مهم، أتحدث عن محاولة لصناعة سياسية جديدة وفرضها من قبل إيران على المنطقة.
1: فيما يتعلق بال يعني الحل العسكري للمضيق، أنا أعتقد أنه الجميع يقر بأنه لا حل عسكري للمضيق. يعني كيف يمكن حل وفتح المضيق عسكريا؟ هل يعني باحتلال المضيق باستخدام قوات أجنبية؟ هذا ممكن إذا لم تكن إيران لم تكن تمتلك يعني صواريخ بعيدة المدى، يمكن أن تستهدف السفن التي تسعى وتحاول الاقتراب من المضيق من حتى من أبعد نقطة إيرانية، يعني من حتى من شمال إيران بإمكان إيران أن تستهدف السفن التي تحاول أو القوات التي تحاول يعني احتلال المضيق. بالتالي وهذا ما يدركه الجميع، يعني تصور أنه لماذا مثلا الدول الأوروبية لا تريد الالتحاق بعملية فتح المضيق عسكريا طبعا، ولا تشارك ترامب في ذلك، لأنها تعلم أنه لا يمكن حل ذلك عبر الحل العسكري. حتى ترامب والإدارة الأمريكية تعرف ذلك، أنه لا يمكن حله عسكريا إلا إذا وقعت معركة طاحنة بين الإيرانيين وبين كل من يحاول ذلك.
0: طيب لو سمحتي لي دكتورة هبة، واشنطن كيف تنظر لهذا الإعلان الصادر من طهران عن إدارة مضيق هرمز؟
2: هو بالطبع تنظر إدارة الرئيس ترامب إلى هذا الإجراء الإيراني بالسماح بمرور ما تسميه سفن صديقة ومنع سفن معادية بأنه إجراء تصعيدي لا ترضى عنه إدارة الرئيس ترامب، وتعتبره خرقا للقوانين الدولية. وإذا تم تمرير مثل هذا الإجراء الإيراني سيكون سابقة يمكن أن تتقرر في ممرات ملاحية أخرى، ولذا هناك تحركات تجري في أروقة السياسة الأمريكية وأروقة الإدارة الأمريكية للتصعيد العسكري بشكل غير مسبوق، حتى أن الرئيس ترامب نشر منذ دقائق صورة علق عليها بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. وبالتالي هناك إجراءات تلوح بها الإدارة الأمريكية وتلوح بها أيضا إسرائيل أنه سيكون خلال الأيام القادمة تصعيد أو استئناف للضربات العسكرية ضد بنى تحتية وضد ربما جسور إيرانية، ربما بنية تحتية تتعلق بمحطات الكهرباء، في ضربة تستهدف منها إدارة الرئيس ترامب جلب إيران إلى مائدة التفاوض مرة أخرى وتقديم تنازلات.
0: طيب. هذا دكتورة ما يفسر قول ترامب بأنه سيتخذ القرار الصائب أولا؟
2: نعم، أعتقد أن أمام الرئيس ترامب عدة خيارات كثيرة، ما بين هذا التصعيد العسكري الكبير بحيث ينهي ما يستطيع إنهاءه من بنك أهداف وضعتها القيادات العسكرية في البنتاغون وفي القيادة المركزية الأمريكية، أو محاولة التصعيد مع مرونة تكتيكية تؤدي إلى تحريك للجمود التفاوضي الدبلوماسي وتحريك للجهود الباكستانية في محاولة لتجنب هذه الضربات العسكرية التي يمكن أن يقدم عليها الرئيس ترامب. وبالتالي نحن نسير في تصعيد كبير بضربات عسكرية وفي نافذة للجهود الدبلوماسية. إذا ضاقت هذه النافذة ولم تسفر عن أي حلحلة، فإن التصعيد العسكري هو الخيار الأبرز أمام القيادة الأمريكية.
0: طيب سيد سليمان ضيفي من الرياض، أيضا أسمع تعليقك لو سمحت. وإلى أي حد نستطيع أن نعتبر تصريح إيران بأنه تهديد مباشر للأمن الإقليمي، أو هي ورقة تفاوض قابلة للاحتواء؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حييك وضيفيك والمشاهدين الكرام. يعني في الواقع أنه ما نراه اليوم في مضيق هرمز هو توازن ردع، يعني هو الإيرانيون قادرون على تخريب أمن ممرات الطاقة في مضيق هرمز، لكن الأمريكيين أيضا قادرون على منع الصادرات الإيرانية وسلاسل الإمداد الداخلة والخارجية من إيران، ولذا فهو في الواقع وضع محرج للطرفين. وأنا في تقديري إنه واشنطن يعني غير مخلصة لعلاج هذا الموقف بوقت قريب، لأنها كما اتضح أنها تريد تسويق نفطها للدول التي كانت معتمدة على نفط الخليج العربي والإيراني.
4: يعني على مبدأ مصالح أمريكا قبل واقع حلفائها
3: أولاً. نعم بالضبط بالضبط. وينبغي لإيران ولدول الخليج معا أن يعني يكونوا حريصين على مصالحهم كما هي الولايات المتحدة حريصة على مصالحها. لذا فإن التكتيكات الإيرانية الحالية أنا في تقديري أنها تمثل ورقة تفاوضية ويعني للضغط على الجانب الأمريكي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال يعني إغلاق المضيق أو إدارته أو فرض رسوم على حركة المرور والملاحة في المضيق، لأنه ممر دولي معترف به في القانون الدولي والأسرة الدولية كلها. وكما اتضح في قرارات الأمم المتحدة الأخيرة يعني نحو 115 دولة صوتوا مع مسودة القرار الخليجي الأمريكي.
4: طب سيد سليمان، إلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن المجموعة الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص قادرة على فرض قرار ما على الرئيس ترامب لمحاولة تجنب المنطقة من الدخول في مواجهة عسكرية أكبر من التي سبقتها؟ وإلى أي حد هناك خط ربما ترى فيه السعودية قادرة على أن تستفيد منه في محاولة لفتح باب التفاوض والاحتواء مع إيران في المرحلة المقبلة؟
3: وفي الواقع يوجد قناة اتصال سعودية إيرانية مستمرة عبر وزير الخارجية وعبر السفراء، وخاصة السفير علي عنايتي في السفير الإيراني في الرياض. وحتى خلال أيام الحرب عندما كان الحرس الثوري ووكلاء في المنطقة يقصفون الأراضي السعودية كان الاتصال قائم. مستمر قائم ومستمر. نعم. وأنا في تقديري إنه أنا يعني على ثقة إن المملكة العربية السعودية تعارض الحل العسكري لمسألة هرمز لأسباب واضحة. يعني سفينة صيد سمك بإمكانها أن تلقي لغم في الممر في غفلة عن الأساطيل الدولية وحاملات الطائرات والمدمرات. يعني إغلاق المضيق أو تلغيمه أمر سهل وبسيط، ولذلك ينبغي أن يكون هناك توافق سياسي بين أطراف الصراع والأطراف الإقليمية أيضا لتجنيب مضيق هرمز لجة الخلافات الأمريكية الإيرانية. طيب. وهذا موقف أنا أعتقد أنه موقف خليجي، تحييد مضيق هرمز عن الصراع الأمريكي الإيراني وعن الملف النووي، لأنه هذا الملف المفاوضات فيه ستطول، وكما تعودنا من التاريخ القريب أن الإيرانيين يعني لديهم دبلوماسية تمطيط الوقت، ولذا فإنه من المفترض أن يكون هناك حرص لتجنيب المضيق. طيب. لتحييد المضيق، تحييد الجغرافيا كسلاح لأحد الأطراف أو لطرفي أسرع. وهذا الموقف أعتقد الخليجي يوافقه الأوروبيون أيضا، البريطانيون والفرنسيون أيضا يعني يدعمون هذا الموقف الخليجي لتحييد الجغرافيا من الاستخدام السياسي كورقة للمفاوضات أو كورقة ضغط على إيران.
4: طيب أستاذ صالح، من حيث انتهى ضيفي وهي نقطة جدا مهمة أشار إليها، وقضية عامل الوقت عامل جدا مهم وإيران بارعة به بطبيعة الحال، وهذا كان واضح من خلال هذه المفاوضات والمفاوضات السابقة أيضا، إلى أي حد تعتبر أو هناك من يقول على الأقل بأن هناك محاولة من إيران لسحب المواجهة من ملفها النووي إلى مضيق هرمز؟ بداية، إلى أي حد تتفق أو تختلف مع هذه النظرية أو مع هذه الرؤية؟
1: طبعا هذا الكلام يمكن أنه يصدق إذا بقيت إيران متمسكة باستراتيجيتها السابقة. إيران غيرت استراتيجيتها فيما يتعلق بالتفاوض ملفاتها من الملف النووي إلى إنهاء الحرب. إيران وصلت إلى قناعة أنه إذا يعني تفاوضت في الملف النووي ولم تحل مشكلة الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا التفاوض سوف لن يكون مجدي بتاتا ولن يكون مثمر بتاتا، والسبب في ذلك أنه سوف نعود إلى المربع الأول وإلى النقطة الأولى وهي قضية التهديد والتهديد المتبادل بين الطرفين سواء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أو بين إيران والكيان الصهيوني. لذلك إيران غيرت استراتيجيتها. الاستراتيجية التي تتبعها إيران في الوقت الحالي هو إنهاء الحرب، إنهاء الحرب بشكل كامل بشكل عام بشكل شامل، بحيث أنه الطرف الآخر ينهي الحرب مع إيران في كافة المجالات وليس فقط الحرب هو وقف إطلاق النار، لا، إنهاء العقوبات، إنهاء احتجاز الأموال، إنهاء التحريض، إنهاء وكذلك دفع الخسائر التي نجمت عن العدوان الأمريكي وغير ذلك من الأمور، أن تكف الولايات المتحدة عن تحريض هذه الدولة وتلك الدولة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تتوقف كذلك عن دعم المعارضة وخاصة المعارضة المسلحة الإيرانية. كل هذه الأمور إذا توقفت وهو العنوان الشامل لوقف الحرب، إذا توقفت عند ذلك سوف تبنى قاعدة رئيسية وهي قاعدة تبادل الثقة بين الطرفين. نعم. عند ذلك سوف يكون الحديث يعني بسهولة جدا عن الاتفاق النووي، وإلا إذا تحدثنا عن الاتفاق النووي ثم بعد ذلك نصطدم بقضية أنه التهديدات والتحريض والعقوبات وغير ذلك، فبالتالي ماذا سوف يتبدد الاتفاق النووي. هذه الاستراتيجية إيران الآن تدعو إليها. إيران تريد أن يعني ترسخها بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لا يعجب ترامب، هذا لا يريد ترامب.
4: ومن هذه النقطة أريد أن أسأل الدكتورة،
1: الورقة الإيرانية رميتها.
4: طيب، ومن هنا أريد أن أسأل الدكتورة هبة. كانت الدكتورة هبة تحدثت قبل قليل وقلت بأن ترامب إذا أراد أن يذهب باتجاه مواجهة أخرى ستكون المواجهة أوسع وستطال نقاط حيوية جدا مهمة داخل إيران. إذا أردنا أن نتحدث بالأسباب المباشرة التي تدفع ترامب إلى الذهاب باتجاه هذه الخطوة، هل هو الاستقطاب الداخلي الأمريكي؟ يعني هل ترامب يقرأ هذه الأزمة مع إيران أو هذه الحرب مع إيران من منظور الأمن القومي، أم لها أيضا حسابات أخرى ربما انتخابية؟
2: هناك عدة حسابات لدى في ذهن الرئيس ترامب. أولا، ما تقدمه إيران هي اشتراطات لا تقبل بها الإدارة الأمريكية. هناك فجوة في عامل الثقة بين الطرفين، هناك أيضا فجوة في إمكانية تضييق الأولويات الإيرانية التي تصر كما قال ضيفك الكريم في رفع العقوبات ودفع التعويضات ويعني التوقف عن إثارة الدول ضد إيران، بينما الأولويات لدى إدارة الرئيس ترامب هي البرنامج النووي والمخزون من اليورانيوم المخصب بما يقدر ب 460 كيلو وكيفية الحصول عليه ونقله إلى الولايات المتحدة أو أي دولة ثانية وتجميد أي برنامج نووي لمدة 20 عام، فيما حصر إلى حد كبير ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني وما يتعلق بالوكلاء، مع الإبقاء على فصل ملف إيران عن هذه الملفات المتعلقة بالمفاوضات مع إيران. وبالتالي لدى الرئيس ترامب أيضا الداخل الأمريكي ما يتعلق بانخفاض شعبيته، ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية في نوفمبر المقبل وحظوظ الجمهوريين في هذه الانتخابات، وبالتالي لديه حسابات معقدة شديدة، لكنه لا يستطيع لا يستطيع أن يعني أن يبرم اتفاقا سيئا، هو يريد اتفاقا يحقق له إعلان الانتصار، يحقق له أن يحصى بالدعم من الناخب الأمريكي وفقا لترويجه لهذا الانتصار، وبالتالي هو يرفع سقف التهديدات بشكل كبير أملا في أن يحظى باتفاق يضمن له هذا الإطار العام لتضييق و يعني حصار شديد على البرنامج النووي الإيراني، وهذا يمكنه الترويج له باعتباره انتصارا سياسيا واتفاقا يفوق بكثير ما حققه الرئيس الأسبق باراك أوباما في اتفاق 2015. لكن بالتأكيد هناك المحاذير الكثيرة فيما يتعلق ما تملكه إيران من نوهاو، من أجهزة طرد مركزي تم تطويرها منذ 2015 حتى الآن، وبالتالي التحديات أمام الرئيس ترامب ليصل إلى اتفاق يمكن الترويج له كأنه انتصار في ظل هذا التعنت الإيراني والاشتراطات الإيرانية سيكون صعبا للغاية.
4: باختصار شديد لو سمحتي لي دكتورة هبة، ما هو وزن الصين من كل ما يجري، خاصة أن الصين بشكل أو بآخر متضررة، وهي ربما تكون متضررة الأكبر أتحدث آسيويا من ما يجري في مضيق هرمز، إلى أي حد ترامب يعول على هذا الضغط الذي تعيشه الصين باختصار لو سمحت؟
2: يعني بينما كان الرئيس ترامب في زيارته لبكين أفرجت إيران عن حوالي 30 ناقلة نفط متجهة إلى الصين، وبالتالي هي ترسل رسالة إغراء إلى الصين أننا سنمرر هذه الشاحنات. ما تحدث عنه الرئيس ترامب وتوافق به مع الرئيس الصيني هو مبادئ عامة، أنه لا يمكن السماح بإغلاق مضيق هرمز، لا يمكن عسكرة هذا المضيق، لا يمكن لإيران أن تفرض رسوم على المرور في هذا المضيق، لكنه لم يتعهد ولم يقدم التزامات بأنه سيضغط على إيران أو يقوم بأي شيء. لذا الرئيس ترامب أعلن أنه لم يطلب شيء ولم يتعهد الرئيس شي بأي إجراءات ضاغطة على إيران.
4: طيب. إلى أي حد أستاذ سليمان تعتبر أننا أمام أزمة قابلة للاحتواء ضمن قواعد الاشتباك، أم أننا أمام لحظة تاريخية قد تغير مفهوم الأمن الخليجي وأيضا مفهوم حرية الملاحة في المياه الدولية؟
3: هو تغيير مفهوم الأمن في الخليج حاصل بعد هذه الحرب، وفي الواقع أنه تآكل مفهوم الردع التقليدي ونقصد فيه الردع الأمريكي طبعا الذي كان يعني يغطي أمنيا منطقة الخليج أو حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، هذا تآكل، ولذلك نحن أمام إعادة صياغة لأمن الخليج في المستقبل المنظور أو المتوسط. وفي الواقع أنه اللي أشارت له الدكتورة هبة من عدم طلب ترامب دورا صينيا في فتح مضيق هرمز، لأنه هناك أثمان صفقات، الصينيون يريدون مقابل في تايوان، ولذلك يعني سمعنا ما الرد الهش لموقف ترامب من التدخل في تايوان إذا ما كان هناك ضم صيني لتايوان بالقوة. هذه في الواقع تدل على أنه الولايات المتحدة تخشى من دور صيني في معادلة الأمن في منطقة الخليج، ولذلك كانت حذرة في طلب تدخل بكين في فتح مضيق هرمز، لأنه مثل ما قلنا هناك 80 في تايوان وثمن نفوذ صيني في منطقة الخليج. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، أنا أعتقد أنه في الغالب ستكون مفاوضات تحت الضغط، الضغط الأمريكي.
4: تحت الضغط بأي معنى أستاذ سليمان؟ ضغط عسكري؟ يعني هل سنشهد يعني عودة للعمليات وبالتالي تعول أمريكا على المفاوضات تحت الضغط العمليات العسكرية؟
3: اليوم لو تلاحظين في ضغط أولا سياسي وفي تهديد بالضغط العسكري،
5: والوساطة الباكستانية ما زالت نشطة. اليوم في وزير الداخلية الباكستاني وصل طهران، وفي دعم خليجي للوساطة الباكستانية، ومن خلف إسلام أباد تقف في الصين لدفع هذا الأمور بدون أن يعني بدون أن تظهر في الصورة. لذلك أنا يعني أولا حنا في الخليج حذرين من اندلاع حرب أو استئناف الحرب، لأنه نحن الخاسرون في منطقة الخليج، ليست الولايات المتحدة ولا حتى إسرائيل التي تحميها القبة الحديدية الأمريكية. ولذا نحن نشجع على التفاوض حتى تحت الضغط. المهم أن لا يصل الصراع إلى استخدام القوة، لأنه رأينا أن القوة لم تحل مشكلة النووي، وبالتالي لم تحل مشكلة مضيق هرمز.
4: أشكرك جزيل الشكر من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي، شكرا لك. وأشكر أيضا موصول لضيفي من طهران الكاتب والباحث في الشأن السياسي الإيراني صالح القزويني، والشكر أيضا موصول لضيفتي من واشنطن مديرة صحيفة الشرق الأوسط دكتورة هبة القدسي، شكرا جزيلا لك. الشكر دائما موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: ترأبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10 ليلا.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 17 من أيار 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات محمد الحسن ألان جديد خليفي وكريستيان ديب.

أسعدكم أوقاتا في هذه النشرة. لبنان على وقع الاعتداءات النارية يهندس موقفه في المفاوضات وعلى أرض الواقع. ترقب لمسار أمني برعاية واشنطن وتل أبيب تتعامل مع لبنان من منظور أمني. ضحايا جدد جراء الغارات المعادية. فرحان في بيروت مطلع الأسبوع وعون تشاور مع أمير الكويت متضامنا. حزب الله ينتقد المفاوضات المباشرة ونواب أمل الهدنة كذبة وشهداء مدنيون. أبي خليل صوت كل لبنان إدارة ملف المفاوضات لم تظهر الكفاءة الكافية. الراعي من بكركي لبنان لا يبنى بالفساد والكراهية وعودي البلد كالأعمى يتخبط في التناقضات. قانون العفو العام يحضر مجددا على طاولة اللجان المشتركة وبسيل أن يشمل القانون الاغتيالات السياسية والانفلات من المحاسبة يشجع على الجريمة. وفي النشرة قريباف مبعوث خاص من إيران لشؤون الصين وطهران تحذر واشنطن من تكرار ما وصفته بالحماقة.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. يقف لبنان مجددا على حافة مرحلة نارية، حيث لا الحرب انتهت ولا السلام ولد فعلا، والمفاوضات لا تزال في مستهلها، ويتمسك جانب من اللبنانيين لا سيما حزب الله برفضها، فيما يعتبر نواب في حركة أمل أن الهدنة الممددة كذبة وهي تمدد بلا ضمانات حقيقية. ويعجز لبنان في المقابل عن انتزاع أي موقف إسرائيلي واضح بوقف شامل لإطلاق النار. وفي مواجهة ذلك تكثفت المشاورات اللبنانية العربية والدولية بانتظار وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت مطلع الأسبوع لإجراء المزيد من المداولات. واليوم أجرى الرئيس العماد جوزيف عون اتصالا مع أمير الكويت في إطار المساعي السياسية والدبلوماسية القائمة، وأكد التضامن اللبناني مع الكويت. وفي الداخل تتراكم الأزمات في بلد يفاوض العالم على إنقاذه، وهو لا يزال يعجز عن معالجة جانب من قضاياه، وحيث لا يزال البنك الدولي يشدد على أن أي دعم مالي للبنان يبقى مرتبطا بالإصلاحات الجدية والشفافة من مكافحة الهدر والفساد إلى إعادة هيكلة القطاعات الأساسية. ومن ملف العفو العام إلى العلاقات اللبنانية السورية، تبقى الملفات بحاجة إلى تبيان سبل الترجمة وفق حسابات السياسة من جهة، والوقائع على أرض الواقع من جهة أخرى. ومع تحديد موعد الامتحانات الرسمية تعود مطالب القطاع العام إلى الواجهة، فيما تبدو الدولة كمن يدير هذا الملف بالصمت لا بالحلول. ماذا أولا في ملف المفاوضات والتطورات في الجنوب؟
1: يدخل الاتفاق اللبناني الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار 45 يوما حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم، ويترقب لبنان إطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من أيار. توازيا يحط الموفد السعودي يزيد بن فرحان في بيروت مطلع الأسبوع في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن.
0: واليوم أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والكويت والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وخلال الاتصال أعرب الرئيس عون عن تضامن شعب لبنان مع الشعب الكويتي الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، شاكرا الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم الذي قدمته ولا تزال تقدمه للبنان وشعبه، متمنيا دوام الاستقرار والأمان. وشكر أمير الكويت الرئيس عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الكويت دوما إلى جانب لبنان وشعبه لا سيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
1: وفي الغضون تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية على قرى الجنوب، حيث استهدف قصف مدفعي بلدات فرون الغندوري والمنصوري، فيما طالت الغارات الإسرائيلية بلدات جبشيت وطير دبة وكفرة وصديقين. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير العنيفة في بلدة الخيام بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب.
0: كذلك أصيب مسعفان جراء غارة استهدفت طير دبة في الجنوب، كما أغارت آلة الاحتلال على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي كفرة ودير عامس وزبقين في قضاء صور وبلدتي صدقين وجبال البطن في قضاء صور أيضا. الاحتلال وجه منذ قليل إنذارا بالإخلاء إلى بلدات أرزي المرواني البابلي والبيسري. مزيد من الأضواء على المشهد جنوبا مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح بالقصف المدفعي الذي طاول اليوم بلدات كفرة وياطر والمنصوري وفرون والغندوري وكفر تبنيت ويحمر شكيف والنبطي فوق وزوتر الشرقي ومجرى النهر وأرنون، بعد أن كان القصف المدفعي تواصل خلال ساعات الفجر واستهدف العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. كما شن اليوم الطيران الحربي سلسلة غارات فاستهدف بلدة طير دبة بغارتين، وعملت فرق الإسعاف على انتشال جريحين، وقد توقفت عن أعمال رفع الأنقاض بسبب التحليق المنخفض جدا للطيران المسير، على أن تعاود أعمال البحث بمواكبة من الجيش اللبناني. كما استهدف الطيران المعادي بلدات حداثة على دفعتين وزبقين وجبال البطم ومحيط كفر صديقين ويحمر شكيف وزوتر الشرقي وجبشيت وزراري وأرنون ومجد السلم وتولين، فيما استهدفت سيارة إسرائيلية سيارة في بلدة أزراري وأفيد عن وقوع إصابتين. كذلك استهدف الطيران المسير بلدة كفر سير. أيضا سجل اليوم انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء كفر رمان ومرتفعات علي الطاهر قضاء النبطية. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف جرافة عسكرية بمحلقة انقضاضية في بلدة البياضة محققا إصابة مؤكدة. كما أعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف بصلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسقوط المزيد من الشهداء من المدنيين وتدمير المزيد من القرى، لا يبدي الاحتلال أي انطباع بأنه يتجه إلى تخفيض مستوى التصعيد، وذلك فيما يدرس جيشه توسيع الحرب البرية في جنوب لبنان في خطوة معبرة كفاية، وفي موازاة مواقف لا تخلو من التمسك بمنطق الحرب والتهديد والوعيد. مشهد من الجانب الإسرائيلي معبر كفاية. وتقرير لليلى الدهوك.
3: فيما يتقدم ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تدريجياً إلى واجهة المشهد السياسي وسط حراك دبلوماسي تقوده عواصم عربية وغربية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع ولتثبيت الهدنة الهشة القائمة جنوباً، تتعامل إسرائيل مع الساحة اللبنانية من منظور أمني بالدرجة الأولى، وتؤكد أن أي تهدئة أو تفاهمات مرتبطة بلبنان يجب أن تنطلق من تثبيت الواقع الأمني على الحدود الشمالية. وتربط إسرائيل أي مسار تفاوضي مع لبنان بملفات تعتبرها جوهرية، أبرزها إبعاد حزب الله عن الحدود وتفكيك بنيته العسكرية في الجنوب، إضافة إلى ترتيبات أمنية طويلة الأمد تضمن ما تسميه الأمن المستدام على الجبهة الشمالية. كما تشير مواقف إسرائيل إلى أنها منفتحة على تفاهمات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، لكنها ترفض حتى الآن الانتقال إلى مسار سياسي شامل مع لبنان على غرار اتفاقات سلام تقليدية قبل معالجة

0: الجيش الإسرائيلي يواصل التزام الغموض ولا يقدم معلومات حول نطاق هجمات حزب الله، إنما يدرس توسيع نطاق مناوراته البرية لتتجاوز الخط الأصفر البالغ طوله 10 كيلومترات بهدف إبعاد الخطر المحدق. وتبعاً لدعوات أحرنوت، يؤكد الجيش الإسرائيلي أن جميع قادة حزب الله ومهندسيه يخضعون للمراقبة ولا يتمتعون بأي حصانة. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل لن تتمكن من وقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى وإن احتلت جنوب لبنان بكامله. وشددت هيئة البث على وجوب تحقيق اختراق سياسي مع حفظ هيبة الردع لتغيير الواقع، معتبرة أن نشر شبكة حماية في جنوب لبنان لتقليص خطر إطلاق المسيرات غير كاف. في غضون ذلك، نقلت يدعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي يدرس توسيع الحرب البرية جنوب لبنان في ظل غياب حل إسرائيلي للمسيرات.
1: وفي المواقف، رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب دكتور حسين الحج حسن أن المفاوضات المباشرة التي أجرتها السلطة في لبنان مع إسرائيل أدخلتها في مأزق، وقال إن المقاومة ثابتة على الرغم من التضحيات الكبيرة وعزمة على أكمال الطريق.
2: إن مفاوضاتكم المباشرة التي بدأتموها قبل أسابيع وأجريتم جلستها بالأمس هي مأزق ومسار مسدود الأفق، ولن يؤدي بكم إلا إلى تنازلات تلو تنازلات بلا نتيجة. ونحن في المقاومة ثابتون، تضحيات كبيرة صحيح، ولكننا عازمون على إكمال الطريق، عازمون على إسداء النصح إن أردتم نصحا، عازمون على الاستقرار في بلدنا إن كنتم أنتم حريصون على الاستقرار.
3: رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن تاريخ 17 أيار ليس يوما عاديا في تاريخ لبنان، فمنذ 43 عاما كاد هذا الوطن أن يدخل في نفق الإذعان والخضوع لهيمنة العدو الإسرائيلي على سيادته وقراره، وما على لبنان واللبنانيين إلا استحضار تلك المرحلة ومداولاتها لدفع الخطر عنه والتفتيش عن عوامل القوة لتحسين الواقع الوطني وإفشال المشروع الإسرائيلي للحفاظ على لبنان. وشدد هاشم على أن الأخطار التي تحدق بوطننا تتطلب الإقلاع عن الرهانات الخاطئة التي تسمح للعدو بتخريب الوضع الداخلي، وهذه مسؤولية الجميع للاستفادة من العبر لبناء وطن قوي.
1: النائب علي خريس رأى أن وزارة الخارجية الأمريكية تحدثت عن هدنة وعن تمديدها لمدة 45 يوما، معتبرا أن هذه الهدنة كذبة وكأنها تمنح الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي لارتكاب المجازر عبر قصف القرى وقتل الأطفال والنساء والشيوخ. وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي وبعد الإعلان المباشر عن هذه الهدنة قصف مبنى في مدينة صور، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء المدنيين. وسأل خريس: هذا الكلام وهذه الهدنة برسم من؟ وقال: هي كما سمعنا كثيرا هدنة مع وقف التنفيذ وإعطاء ضوء أخضر للعدو الإسرائيلي كي يواصل قتل الأبرياء وتدمير المنازل والبيوت.
3: النائب سيزار أبي خليل وجه انتقادات للحكومة في إدارة ملف التفاوض، معتبرا أنها لم تظهر الكفاءة الكافية. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، أوضح أبي خليل أن العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله باتت شبيهة بالعلاقة ما باقي المكونات السياسية.
4: مبدأ المفاوضات معه أكيد، بالآخر كيف فيك أنت تحرز حقوقك إلا ما تقعد على الطاولة بالآخر. هلأ طريقة المفاوضات أكيد كان عنا تحفظ، هيدي ورقة كمان تقدر تستعملها بالسياسة. الدولة اللي عطيت هالورقة للإسرائيلي وللأمريكي كان لازم تاخد مقابلها شيء تقدر تجيب وقف إطلاق النار. في سلطة، قلما وجدت سلطة بلبنان تتمتع بهيدا الدعم العربي والدولي ودعم أمريكي، هيدي فرصة لهيدي السلطة أول شيء تجيب لنا وقف إطلاق نار، تجيب تعهد بالانسحاب أو آلية للانسحاب، تروح تشتغل مع مكوناتها على موضوع حصرية السلاح.
1: في اليوم العالمي 60 لوسائل التواصل الاجتماعي أقيم قداس احتفالي في بكركي بحضور وزير الإعلام بول مرقس، وفي عظة القداس دعا البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي إلى رفع الصلاة على نية الإعلام كي يبقى مساحة لقاء وحقيقة وخدمة للإنسان. وشدد الراعي على أن لبنان لا يبنى بالفساد والكراهية بل بالشفافية

0: والصدق.
1: لبنان لا يبنى بالفساد ولا بالكراهية ولا بالأنانية، بل بالمحبة والشفافية. نعيش اليوم في ظروف صعبة، في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة. بالحب نبني وطنا يشعر فيه الإنسان بالأمان والكرامة والانتماء. نحن أبناء السلام، نحن أبناء الحياة لا أبناء الحرب. نتمسك بثقافة السلام قائلين لا للحرب، نعم للسلام. الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب، كيف يلتقي، كيف يضع الخير العام فوق كل المصالح الضيقة.
2: المطران اليسعودي رفع الصلاة كي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن والمسؤولين فيه ليعملوا جميعهم من أجل إنقاذه من الموت المحتق به. وفي عزة الأحد قال عودي: مع اقتراب الفترة الفصحية من خاتمتها نصلي لبناننا كالأعمى يتخبط في التناقضات والنزاعات والحروب متلمسا طريق القيامة والخلاص.
3: مع اقتراب الفترة الفصحية من خاتمتها، إذ نودع الفصح بعد أيام، نصلي كي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن والمسؤولين فيه ليعملوا جميعهم من أجل إنقاذه من الموت المحدق به. لبناننا كالأعمى يتخبط في التناقضات والنزاعات والحروب متلمسا طريق القيامة والخلاص.
0: من المتوقع أن يحضر قانون العفو العام مجددا على طاولة اللجان النيابية المشتركة في خلال الأسبوع المقبل لمتابعة درسه ومحاولة التوصل إلى صيغة تحظى بتأييد معظم الكتل حول الفئات المشمولة بالعفو وألياته.
2: واليوم رفض النائب جبران باسيل أن يشمل قانون العفو العام الاغتيالات السياسية والانفلات من المحاسبة على الجرائم، معتبرا أن هذا الأمر يشجع على الجريمة ويلغي العقاب.
4: هالهمة لو منشوفها بالإصلاح منشوفها بتشجيع الجريمة، منشوفها بتشجيع مبدأ الإفلات من العقاب. بكرة بيجي التسوية، هلا اقتول بكره بيجي العفو. اقتول بالسياسة اغتيال سياسي منعفي، ما بنلاقي حالنا الا عفينا. طب هذا المبدأ لما بتطبقه على ناس وناس، ما بيجي حدا بكره بيقول لك اعفي عن الاغتيالات السياسية اللي صارت بحق الشهيد رفيق الحريري مثلا، افلات من حكومة الاعدام. فينا نكون معه تعمل تحولها لمؤبد، مش بالاخر بتعملها 25 سنة وبتعمل السنة السجنية 6 شهور. يعني بيطلعوا كل العالم من الحبس ما بيبقى حدا. جيل مثل منه بطل في محاسبة على الجريمة.
0: كتبت النائب غدا أيوب عبر إكس: 3 أسطر كافية لاستعادة هيبة الدولة، قرار يطبق وقانون يحترم ودولة لا تساوم. وأرفقت أيوب تغريدتها بصورة لختيمة قرار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي رامي الحج والمتعلق بملاحقة ناشري صور تتعرض بشكل مسيء للبطريرك الراعي ولشخصه ولمقامه.
2: النائب وضاح الصادق قال عبر إكس: عندما يستهدف من تحكم بالقضاء لسنوات وظلم الناس وهدد استقلالية القضاء المدعى العام التمييزي وزملائه بحملة منظمة، فاعلم أن القضاء بدأ يستعيد دوره ويخرج من دائرة التبعية والخوف. وختم الصادق معتبرا أن المعركة صعبة لكن الاتجاه صار صحيحا.
0: أعلنت وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء بدء الامتحانات الرسمية الخطية لشهادة الثانوي في 29 من حزيران على أن تنتهي في 6 تموز.
2: أعلنت إدارة مرفأ بيروت أنه سيتم إجراء تجربة لنظام صفارات الإنذار العائد للمرفأ وذلك عند الساعة 5 عصرا.
0: استغرب رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان إنماء جهاد بلو بعض الممارسات التي تقوم عمليا على تهميش النقابات والهيئات المعنية مباشرة بالقطاعات المستهدفة بما فيها التعاونيات وتجاوز دورها التمثيلي والمهني، الأمر الذي ينعكس سلبا على مفهوم الشراكة وعلى حسن إدارة الملفات الزراعية. بلو دعا إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة في تنظيم الأنشطة والفعاليات الزراعية بما يحفظ الأصول المهنية ويكرس الشراكة الحقيقية مع أصحاب الاختصاص والمصلحة المباشرة.
2: كشفت مصادر إيرانية مطلعة عن تعيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مبعوثا خاصا لشؤون الصين، ونكلت ونقلت وكالة تسنيم عن المصادر الإشارة إلى أن كاليباف المكلف أيضا بملف التفاوض النووي أسندت إليه مهمة الإشراف على العلاقات مع بكين في منصب كان يشغله سابقا علي لاريجاني.
0: المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية حذر واشنطن اليوم من تكرار ما وصفه بالحماقات للتعويض عن فشلها في الحرب، وقال إن ذلك سيؤدي لرد أشد قوة.
2: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي متأهب لفترة قد تمتد لأيام وربما لأسابيع لاستئناف الهجمات على إيران، وأشارت القناة إلى أن مستوى التأهب بلغ ذروته بغية توجيه ضربات مؤلمة تدفع طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات خلال أيام.
0: وفي السياق أعلن الوزير الإسرائيلي زائف إلكين أن إسرائيل متأهبة وأن جيشها مستعد لمباشرة الهجمات على إيران ومنشآتها لضعضعة استقرار نظامها، مؤكدا أن قرار تنفيذ الهجمات بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: في غضون ذلك أمل رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف في عقد جولة ثانية من المباحثات بين طهران وواشنطن معربا عن تفاؤله بتحقيق سلام دائم.
0: واليوم ناقش رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، ودعا أطراف الصراع إلى التجاوب مع جهود الوساطة لمعالجة الأزمة عبر الحوار.
2: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين تضاف إلى أمري الاعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويؤاف غالنت.
0: في هذا الوقت طالب نحو 200 مسؤول من كبار دبلوماسيي كندا السابقين الحكومة الكندية بفرض عقوبات على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية التجارة بين البلدين.
2: أعلنت الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين الثلاثاء المقبل بدعوة من نظيره الصيني، ومن المقرر أن يبحث بوتين مع الرئيس الصيني سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما سيناقشان القضايا الدولية والإقليمية ويوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات.
0: وفي جديد الحرب الأوكرانية أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الهجمات الروسية على كييف قضت على 52 شخصا خلال الأسبوع الحالي.
2: في نيجيريا قتل 17 ضابط شرطة في هجوم مسلح شمال شرقي البلاد.
0: أعلنت منظمة الحرس أو منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة إزاء تفشي سلالة فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
2: وقبل الأحوال الجوية نشير إلى أن دار الفتوى أعلنت يوم الأربعاء 27 من أيار 2026 يوم عيد الأضحى المبارك. يكون الطقس غدا غائما يترافق مع سحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مع احتمال تساقط أمطار في مناطق البقاع الشرقي واحتمال حدوث برق ورعد في الفترة الصباحية. يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا لتصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة مع احتمال بعض الغبار في الأجواء.
0: وكان في النشرة لبنان على وقع الاعتداءات النارية يهندس موقفه في المفاوضات وعلى أرض الواقع. ترقب لمسار أمني برعاية واشنطن وتل أبيب تتعامل مع لبنان من منظور أمني. ضحايا جدد جراء الغارات المعادية، فرحان في بيروت مطلع الأسبوع وعون تشاور مع أمير الكويت متضامنا. حزب الله ينتقد المفاوضات المباشرة ونواب أمل الهدنة كذبة وشهداء مدنيون. أبي خليني صوت كل لبنان، إدارة ملف المفاوضات لم تظهر الكفاءة الكافية. الراعي من بكركي لبنان لا يبنى بالفساد والكراهية، وعودة البلد كالأعمى يتخبط في التناقضات. قانون العفو العام يحضر مجددا على طاولة اللجان المشتركة، وبسيل أن يشمل القانون الاغتيالات السياسية والانفلات من المحاسبة يشجع على الجريمة. وكان في النشرة قليباف مبعوث خاص لشؤون الصين، وطهران تحذر واشنطن من تكرار ما وصفته بالحماقات.
2: من صوت كل لبنان قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الثانية والربع.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
3: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايماً حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقد، برافو.
7: الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
2: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج روزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: أقولكن بصدقني؟ بيقولوا التكرار بيعلم.
9: يا ويلي هالبلد اللي عايشين فيه، لك معقولة ما في بنزين؟
10: ايه اكيد، شو عم بمزح؟
9: شوف العزقة عالترمبات يا زلمة لوين واصلة؟
10: وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين.
11: شو وقفت عالبنزين ايه؟ ما الانترنت كمان بده يقطعوا، حتى الحليب غلي، شكله صار بدهم يشربونا مية الشعير.
10: على الله، يا محلى ما يدبر الله.
11: حتى الامراض رجعت تبين. بس
9: بابيتايزر مدري شنو هيدا اللي بيخلي الانسان يصير اخضر. يعني ابني بده يصير لونه اخضر؟
8: يوم قريت الخبر
11: صار بده يوقف الموتوسيكلات.
8: بس انت جماعه الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
12: عرفت يا سامي، رح يسكروا المطار.
9: مين اللي قال؟
11: اذا كل الناس عم تحكي يعني اكيد في شيء.
8: هيك بتبلش الاشاعه.
9: الاشاعه ما بتعيش لحالها، بدها ناس.
13: هلا قريت وصلت للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور.
10: يلا شو لا
9: نحن اللي بننشره. كل حدا منا بيصدق الخبر وبينشره بيكون هو المصدر. بليز قبل ما تنشر أي خبر تأكد منه، لأنه الإشاعة بتخلق وبتعيش فينا.
14: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,543,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,560,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,254,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,498,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني
3: ما استطلك شي مرة دور أكشن
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر هيدي هي
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات لكريستال مسلسل أكشن
4: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية
5: تمثيل المسرحية جيد جدا
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل برافو
7: الممثلين رائعين
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
8: مع علي بليبل وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: موجز الثالثة والربع نقدمه لكم من صوت كل لبنان أهلا بكم ميدانيا حلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية كما شن جنوبا غارات على أطراف يحمر شقيف وزوطر الشرقية في وقت قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف النبطية الفوق كفر تبنيت مزرعة الحمرة أطراف يحمر وأطراف أرنون ويسجل تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء بلدات منطقة النبطية أعلن حزب الله أنه استهدف جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية محققا إصابة كما استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدتي رشاف وزوتر بصلية صاروخية وفي السياق أصيب 4 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة في الجنوب أفاد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة قرب موقع ينشط فيه جنوب لبنان كما قضى على مسلحين 2 شكلا تهديدا لقواته في منطقة الخط الأصفر وسط قطاع غزة وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أذرعي إنذاراً عاجلاً بالإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات وقرى أرزي صيدا المروانية البابلية البيسرية دعت حركة أمل في مناسبة ذكرى اتفاق 17 من أيار اللبنانيين والقوى السياسية والمرجعيات الوطنية والروحية كافة إلى اليقظة والتنبه من مخاطر الوقوع في براثن الفتن الداخلية التي لا يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي وأيضا وقبل أي شيء آخر وجوب التمسك وعدم التفريط بأي من الثوابت الوطنية وفي مقدمها وقف العدوان الإسرائيلي فورا والانسحاب الكامل من كافة الأراضي التي احتلتها إسرائيل والعودة غير المشروطة لأهلنا إلى قراهم وإقرار برنامج حكومي عاجل لإعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى رأى المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن ما نعيشه اليوم يضعنا أمام كارثة أخطر من 17 من أيار واصفا ما يجري باستقواء السلطة اللبنانية بآلة الحرب الصهيونية لتصفية حساباتها الداخلية التي تخدم أمريكا وإسرائيل قبلان حذر من التمادي بالخطأ، لأن الوصفات الخارجية عند أمريكا جاهزة لكافة أنواع الحروب الأهلية وما يلزم لتدمير الدولة وناسها، مشيرا إلى أن السلاح الذي استرد لبنان هو ضمانة هذا البلد وسيادته. دعا العلامة السيد علي فضل الله الجميع إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن والكف عن الخطاب الاستفزازي والتحريضي الذي يطال هذه الطائفة أو تلك أو هذه الشخصية أو تلك، حتى لا نكون ممن يخرب هذا الوطن ويسقطه. وجاء ذلك خلال حفل تأبيني في بلدة سرعين تحت البقاعية. وفي المواقف حول ملف العفو العام، رأى النائب بلال الحشيمي أننا بحاجة إلى التلاقي بصراحة، مرحبا بأي لقاء يعقد لمعالجة ملف العفو العام الذي أصبح قضية وطنية واجتماعية. كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة إكس: جولة صباحية على كورنيش المنارة وفي مقهى الروضة بين أهلي وأحبائي في العاصمة بيروت، محطة غنية باللقاء والحوار وفرصة ثمينة للإصغاء إلى تطلعات الناس وهواجسهم واستشعار ما يحملونه من أمل رغم ثقل التحديات في قلب العاصمة، حيث تختزن الأمكنة ذاكرة المدينة وحكايات أهلها. يبقى التواصل المباشر مع المواطنين جوهر المسؤولية العامة ومدخلا أساسيا لفهم احتياجاتهم والعمل من أجلها، فبيروت بأهلها ومحبتهم وصمودهم تظل مصدر الإلهام والدافع للاستمرار.
9: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نتابع تقديم موجز 3:15 من صوت كل لبنان. كشفت وكالة فارس عن قائمة من 5 شروط تنسب إلى الولايات المتحدة لبدء المفاوضات مع إيران، في مقابل 5 مطالب إيرانية تهدف إلى بناء الثقة مع الجانب الأمريكي، نقلا عن سكاي نيوز عربية. وتتلخص الشروط الأمريكية بعدم تقديم الولايات المتحدة أي تعويضات أو أضرار للجانب الإيراني، وسحب ونقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى السماح ببقاء منشأة نووية واحدة فقط قيد التشغيل داخل إيران، وعدم الإفراج عن 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، وأخيراً ربط بدء المفاوضات بوقف الحرب في جميع الساحات. أما المطالب الإيرانية فتتمثل في إنهاء الحرب على مختلف الجبهات ولاسيما في لبنان، ورفع العقوبات المفروضة عن إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتعويض الأضرار الناتجة عن الحرب، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتحدث اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء التطورات والتوتر في المنطقة. توازياً قال نتنياهو: أعيننا مفتوحة على إيران ومستعدون لكل السيناريوهات، وأشار إلى أنه أصدر التوجيهات بإيجاد حل لمشكلة المسيرات وأي تهديد مستقبلي. في الخبر الأخير، كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين عراقيين عن وجود قاعدة إسرائيلية ثانية لم يتم الكشف عنها في صحراء العراق الغربية. قدمنا لكم موجز الثالثة والربع من صوتي كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان. باليومية يومية آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:15 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: كنا متأمل.
2: انا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70 415 455 01 687 312.
5: الوحش
6: وحش وحش وحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
9: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش،
9: 21 أيار
8: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
10: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
11: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

لعيونك لسحر شفونك، اشتقت للكلمات لسعادة عيونك، اشتقت

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: لسنا عرى امتلة بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
3: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
7: الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
8: مع علي بليلي وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
9: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: موجز لأهم وآخر الأخبار نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته فأغار على يحمر الشقيف وأرزاي ودبعال ومحيط باريش في صور ومعروب لجهة باريش ودبين في مرجعيون وطير فلسي والبيسرية والصديقين توازيا تحدث الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وجنديين بجروح في انفجار لغم في جنوب لبنان الليلة الماضية وأفيد عن هبوط مروحيات إنقاذ لإجلاء العسكريين من القطاع الشرقي في الجنوب اللبناني هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني القول بأن الاحتلال لن يوقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى وإن احتل كل الجنوب وأن نشر شبكة حماية جنوب لبنان لتقليص خطر إطلاق المسيرات غير كاف ويجب تحقيق اختراق سياسي مع حفظ هيبة الردع لتغيير الواقع في الجنوب اللبناني أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي من الهرمل أن مفاوضات واشنطن تقدم في ظاهرها على أنها مفاوضات بين فريقين لكنها مسرحية قذرة لا أطراف فيها إلا المشروع الصهيو أمريكي والذي يمثل لبنان ليس يد للتوقيع على إملاءات فلا حضور لمطالب ولا أهداف واعتبر إيهاب حمادي أن البعض يذهب إلى أمريكا للتفاوض على حياة ووجود المكون المؤسس أو المؤسس الرئيس الأكبر في لبنان وهو الشيعة بالحد الأدنى فضلا عن المكون الأكبر الذي يعبر الطوائف والمذاهب وهو خيار المقاومة بعد مشاركته في قداس الأحد لمناسبة اليوم العالمي 60 لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أكد وزير الإعلام بول مرقس إثر لقائه البطريرك الماروني أن احترام كرامة الإنسان واجب وحرية إبداء الرأي مكفولة ومحفوظة للجميع بحسب الدستور لكن يجب أن تتوازن مع المسؤولية الاجتماعية فإذا تحولت الحرية إلى وسيلة لتخريب المجتمع تفقد معناها وشدد مرقس على ضرورة إقامة التوازن بين المسؤولية والحرية بحيث نمارس الحرية بمسؤولية وأن تقول رأيك السياسي بحرية دون التعدي على حقوق الآخرين وكراماتهم بخاصة حين يتعلق الأمر بكرامة البلد والإنسان والمجتمع أو بالمقامات الوطنية والدينية وجه أهالي شهداء الجيش في معركة عبر كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية اعتبروا فيه أن أي قانون عفو يقر بصيغته المطروحة بما يشمل المدانين والمتورطين في الاعتداءات على الجيش وقتل عسكريه من شأنه أن يؤدي عمليا إلى الإفراج عن قتلة شهداء المؤسسة العسكرية وفي مقدمتهم أحمد الأسير ومجموعته والذين خضعوا للمحاكمة وفقا للأصول القانونية وصدر في حقهم أحكام مبرمة تقضي بإدانتهم. قتل 5 فلسطينيين من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينهم 3 خلال قصف طال مستودعا لمؤسسات إغاثية تعمل في القطاع. وفي دير البلح في وسط غزة سقط 3 إسرى استهداف مستودع إغاثي قرب مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تضرر في المستودع الذي يحوي مواد غذائية تستخدمها المؤسسات الدولية لإعداد وجبات ساخنة للنازحين في غزة. أفادت السفارة الباكستانية في طهران بأن وزير الداخلية الباكستاني التقى الرئيس الإيراني لتسهيل ملف المفاوضات المتعثرة مع واشنطن. أخيرا، نقل موقع أكسيوس بأن كوبا بدأت مناقشة خطط لمهاجمة سفن حربية أمريكية وقاعدة غوانتانامو. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش
5: 21 أيار
3: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا
7: السامبا قالك هو دفكي انسو بيعرف
8: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: بدك قلبي واللي فيه.
1: كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك الثالثة 10:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: لبنان على وقع الاعتداءات النارية يهندس موقفه في المفاوضات وعلى أرض الواقع
8: راديو راما من صوت كل لبنان مع محمد الحسن وجان خوري بكريستيان ديب

0: العناوين.
1: تتعامل إسرائيل مع الساحة اللبنانية من منظور أمني بالدرجة الأولى، وتؤكد أن أي تهدئة أو تفاهمات مرتبطة بلبنان يجب أن تنطلق من تثبيت الواقع الأمني على الحدود الشمالية.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح بالقصف المدفعي الذي طاول اليوم بلدات كفرة وياتر والمنصوري وفرون والغندوري وكفر تبنيت ويحمر شكيف والنبطية فوق وزوتر الشرقي ومجرى النهر وأرنون.
3: كيف فيك أنت تحرز حقوقك إلا ما تقعد على الطاولة بالآخر؟ هلأ طريقة المفاوضات أكيد كان عندنا تحفظ دولي اللي عطيت هالورقة للإسرائيلي ولا الأمريكي، كان لازم تاخد مقابلها شيء تقدر تجيب وقف إطلاع النار.
4: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب، كيف يلتقي.
5: وفي النشرة أيضا ضحايا جدد جراء الغارات المعادية، فرحان في بيروت مطلع الأسبوع وعون تشاور مع أمير الكويت متضامنا. حزب الله ينتقد المفاوضات المباشرة ونواب أمل الهدنة كذبة وشهداء مدنيون. عودي البلد كالأعمى يتخبط في التناقضات، قانون العفو العام يحضر مجددا على طاولة اللجان المشتركة، وبسيل أن يشمل القانون الاغتيالات السياسية والانفلات من المحاسبة يشجع على الجريمة. وفي النشرة قليباف مبعوث خاص لشؤون الصين، وطهران تحذر واشنطن من تكرار ما وصفته بالحماقات.
0: وتتابعون في راديو راما أيضا الأحوال الجوية المتقلبة وحياة قيمة مع الأبشر بالشلالة.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. على وقع المواقف التي توحي باحتمال عودة التوتر بين واشنطن وطهران، ومع تراكم المواقف غير المنتجة من قبل كلا الجانبين أي إيران وأمريكا، يقف لبنان مجددا على حافة مرحلة نارية، حيث لا الحرب انتهت ولا السلام ولد فعلا، والمفاوضات التي لا تزال في مستهلها رغم اللقاءات المتكررة، يتمسك لبنان لا سيما حزب الله برفضها، فيما اعتبر نواب في حركة أمل أن الهدنة الممددة كذبة، وهي تمدد وتتمدد بلا ضمانات حقيقية. ذلك فيما يعجز لبنان حتى الساعة عن انتزاع أي موقف إسرائيلي واضح بوقف شامل لإطلاق النار. وفي مواجهة ذلك تكثفت المشاورات اللبنانية العربية والدولية بانتظار وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت مطلع الأسبوع لإجراء المزيد من المداولات. ذلك فيما أجرى الرئيس العماد جوزيف عون اتصالا مع أمير الكويت في إطار المساعي السياسية والدبلوماسية القائمة، وأكد التضامن اللبناني مع الكويت. وفي الداخل تتراكم الأزمات في بلد يفاوض العالم على إنقاذه، فيما لا يزال يعجز عن معالجة جانب من قضاياه، وحيث لا يزال البنك الدولي يشدد على أن أي دعم مالي للبنان يبقى مرتبطا بإصلاحات جدية وشفافة من مكافحة الهدر والفساد إلى إعادة هيكلة القطاعات الأساسية. ومن ملف العفو العام إلى العلاقات اللبنانية السورية، تبقى الملفات بحاجة إلى تبيان سبل الترجمة وفق حسابات السياسة من جهة، والوقائع على الأرض من جهة أخرى. ومع تحديد موعد الامتحانات الرسمية، تعود مطالب القطاع العام إلى الواجهة، فيما تبدو الدولة كمن يدير هذا الملف بالصمت لا بالحلول. ماذا أولا في الكلام عن المفاوضات والتطورات في الجنوب اللبناني؟
1: إذن يدخل الاتفاق اللبناني الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار 45 يوما حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم الأحد، ويترقب لبنان إطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من الجاري. هذا ويحط الموفد السعودي يزيد بن فرحان في بيروت مطلع الأسبوع في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن. واليوم أجرى الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل الظهر اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والكويت والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وخلال الاتصال أعرب عون عن تضامن لبنان مع الشعب الكويتي الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، شاكرا الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم الذي قدمته ولا تزال للبنان وشعبه، متمنيا لها دوام الاستقرار والأمان. وشكر أمير الكويت الرئيس عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الكويت دوما إلى جانب لبنان وشعبه لا سيما في المرحلة الدولية.

0: الجيش الإسرائيلي يدرس توسيع الحرب البرية جنوب لبنان في ظل غياب حل إسرائيلي للمسيرات.
1: وفي المواقف رأى النائب حسين الحاج حسن أن المفاوضات المباشرة التي أجرتها السلطة في لبنان أدخلتها في مأزق، وقال إن المقاومة ثابتة بالرغم من التضحيات الكبيرة وعزمة على إكمال الطريق.
2: إن مفاوضاتكم المباشرة التي بدأتموها قبل أسابيع وأجريتم جلستها بالأمس هي مأزق ومسار مسدود الأفق، ولن يؤدي بكم إلا إلى تنازلات تلو تنازلات بلا نتيجة. ونحن في المقاومة ثابتون، عازمون على إسداء النصح إن أردتم نصحا، عازمون على الاستقرار في بلدنا إن كنتم أنتم حريصون على الاستقرار.
3: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس رأى أن وزارة الخارجية الأمريكية تحدثت عن هدنة لخمسة وأربعين يوما فهي كذبة، وكأنها تمنح الضوء الأخضر للعدو لارتكاب المجازر عبر القصف والقتل الأطفال والنساء. وأشار خريس إلى أن العدو وبعد الإعلان المباشر عن هذه الهدنة من واشنطن قصف مبنى في صور ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء المدنيين. وسأل خريس هذا الكلام وهذه الهدنة برسم من، وهل هي كما سمعنا كثيرا هدنة مع وقف التنفيذ وإعطاء ضوء أخضر للعدو كي يواصل قتل الأبرياء وتدمير المنازل والبيوت؟
1: النائب سيزار أبي خليل وجه عبر صوت كل لبنان انتقادات للحكومة في إدارة ملف التفاوض.
4: مبدأ المفاوضات معه أكيد، بالآخر كيف فيك أنت تحرز حقوقك إلا ما تقعد على الطاولة بالآخر؟ هلأ طريقة المفاوضات أكيد كان عندنا تحفظ، هيدي ورقة كمان تقدر تستعملها بالسياسة. الدولة اللي عطيت هالورقة للإسرائيلي ولا الأمريكي كان لازم تاخد مقابلها شيء تقدر تجيب وقف إطلاق النار. في سلطة، قلما وجدت سلطة بلبنان تتمتع بهيدا الدعم العربي والدولي ودعم أمريكي. هيدي فرصة لهيدي السلطة، أول شيء تجيب لنا وقف إطلاق نار، تجيب تعهد بالانسحاب أو آلية للانسحاب، تروح تشتغل مع مكوناتها على موضوع حصرية السلاح.
3: حركة أمل دعت في مناسبة ذكرى اتفاق 17 من أيار اللبنانيين والقوى السياسية والمرجعيات الوطنية والروحية كافة إلى اليقظة والتنبه من مخاطر الوقوع في براثن الفتن الداخلية التي لا يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي، وأيضا وقبل أي شيء آخر وجوب التمسك وعدم التفريط بأي من الثوابت الوطنية وفي مقدمها وقف العدوان الإسرائيلي فورا والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل والعودة غير المشروطة لأهلنا إلى قراهم وإقرار برنامج حكومي عاجل لإعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى.
1: النائب قاسم هاشم رأى أن تاريخ 17 من أيار ليس يوما عاديا في تاريخ لبنان، مشددا على أن الأخطار التي تحدق بوطننا تتطلب الإقلاع عن الرهانات الخاطئة التي تسمح للعدو بتخريب الوضع الداخلي، وهذه مسؤولية الجميع للاستفادة من العبر.
3: النائب إبراهيم الموسوي أشار إلى أن الوطنيين والشرفاء الأحرار من كل الطوائف في لبنان أسقطوا اتفاق الذل والعار في 17 أيار، ودعا السلطة إلى أن تأخذ العبرة وتوقف انجرافها وانحرافها الخطير وتنازلاتها أمام العدو، لأن من أسقط اتفاق العار في الماضي سيسقط أي اتفاق في أي وقت. وختم الموسوي: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار.
1: وفي اليوم العالمي 60 لوسائل التواصل الاجتماعي أقيم قداس في بكركي بحضور وزير الإعلام بور مرقس. البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي وفي عظة القداس رفع الصلاة على نية الإعلام كي يبقى مساحة للقاء وحقيقة وخدمة للإنسان.
5: نعيش اليوم في ظروف صعبة، في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة. بالحب نبني وطنا يشعر فيه الإنسان بالأمان والكرامة والانتماء. نحن أبناء السلام، أبناء الحياة، لا أبناء الحرب. الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب، كيف يلتقي، كيف يضع الخير العام فوق كل المصالح الضيقة.
3: وزير الإعلام بول مرقس أكد إثر لقائه البطريرك الراعي أن احترام كرامة الإنسان واجب وحرية أبداء الرأي مكفولة ومحفوظة للجميع، لكن يجب أن تتوازن مع المسؤولية الاجتماعية. فإذا تحولت الحرية إلى وسيلة لتخريب المجتمع فت

0: تفقد معناها الحقيقي. وشدد مرقس على ضرورة إقامة توازن بين الحرية والمسؤولية، فنمارس حريتنا بمسؤولية، وأن تقول رأيك السياسي بحرية من دون التعدي على حقوق الآخرين وكراماتهم، خصوصا حين يتعلق الأمر بكرامة البلد والإنسان والمجتمع أو بالمقامات الوطنية والدينية.
1: وفي عزة الأحد رفع المطران اليسعودي الصلاة كي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن والمسؤولين فيه ليعملوا جميعا من أجل إنقاذه من الموت المحدق به.
2: نصلي كي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن والمسؤولين فيه ليعملوا جميعهم من أجل إنقاذه من الموت المحدق به. لبناننا كالأعمى يتخبط في التناقضات والنزاعات والحروب، متلمسا طريق القيامة والخلاص.
0: المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان رأى أن ما نعيشه اليوم يضعنا أمام كارثة أخطر من 17 من أيار، واصفا ما يجري باستقواء السلطة اللبنانية بآلة الحرب الصهيونية لتصفية حساباتها الداخلية التي تخدم أمريكا وإسرائيل. قبلان حذر من التمادي بالخطأ، لأن الوصفات الخارجية عند أمريكا جاهزة لكل أنواع الحروب الأهلية وما يلزم لتدمير الدولة وناسها، مشيرا إلى أن السلاح الذي استرد لبنان هو ضمانة هذا البلد وسيادته.
1: العلامة السيد علي فضل الله دعا الجميع للكف عن الخطاب الاستفزازي.
0: من المتوقع يحضر قانون العفو على طاولة اللجان النيابية المشتركة خلال الأسبوع المقبل لمتابعة درسه ومحاولة التوصل إلى صيغة تحظى بتأييد معظم الكتل. وفي موقف معارض لقانون العفو، وجه أهالي شهداء الجيش في معركة عبرة كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية، اعتبروا فيه أن أي قانون عفو يقر بصيغته المطروحة حاليا بما يشمل المدانين والمتورطين في جرائم الاعتداء على الجيش وقتل عسكرييه من شأنه أن يؤدي عمليا إلى الإفراج عن قتلة شهداء المؤسسة العسكرية وفي مقدمهم أحمد الأسير ومجموعته، والذين خضعوا للمحاكمة وفقا للأصول القانونية وصدر في حقهم أحكام مبرمة تقضي بإدانتهم. واليوم رفض النائب جبران باسيل أن يشمل قانون العفو الاغتيالات السياسية والانفلات من المحاسبة على الجرائم، معتبرا الأمر يشجع على الجريمة ويلغي العقاب.
1: كشفت مصادر إيرانية مطلعة عن تعيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مبعوثا خاصا لشؤون الصين، كما كشفت وكالة فارس عن قائمة من 5 شروط تنسب إلى الولايات المتحدة لبدء مفاوضات مع إيران، تتلخص ببقاء منشأة نووية واحدة فقط قيد التشغيل، عدم الإفراج عن 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، وأخيرا ربط بدء المفاوضات بوقف الحرب في جميع الساحات. أما المطالب الإيرانية تتمثل بإنهاء الحرب على مختلف الجبهات لا سيما لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتعويض الأضرار الناتجة عن الحرب، إضافة إلى الاعتراف بزيادة إيران على مضيق هرمز.
0: أعلنت دار الفتوى يوم الأربعاء في 27 من أيار يوم عيد الأضحى المبارك. إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما يترافق مع سحب مرتفعة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، مع احتمال تساقط أمطار في البقاع الشرقي واحتمال حدوث برق ورعد في الفترة الصباحية. يتكون الضباب فوق المرتفعات وتنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة، مع احتمال ظهور الغبار في الأجواء.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سنام. حلقتنا اليوم القدرة على الحلم. يقال أن الإنسان حين يكبر لا يفقد فقط براءة الطفولة، بل يفقد أيضا قدرة أساسية، القدرة على الحلم. وكأن النضج في نظر كثيرين هو الانتقال من عالم الأحلام إلى عالم الواقع، حيث لا مكان لما يبدو غير نافع أو غير مربح، فيتحول الحلم شيئا فشيئا إلى ترف لا لزوم له. لكن هل حقا الحلم لا يفيد؟ لا يمكن النظر إلى الحلم على أنه مجرد خيال أو هروب من الواقع. الحلم هو في جوهره تعبير عن طوق الإنسان إلى معنى، إلى جمال. الطفل يحلم لأنه لا يزال منفتحا على الإمكانيات، لا لأنه لا يقبل الواقع كما هو. مع تقدم العمر يتعلم الإنسان أن يقيم الأشياء بحسب فائدتها المباشرة، فيصبح الحلم شيئا غير قابل للقياس، بل أحيانا مربك. فيقنع الإنسان نفسه بأن الواقع أهم، وأن عليه أن يكون عمليا. هنا تبدأ المفارقة الأخلاقية، فالإنسان الذي يقتل أحلامه لا يعيش بالضرورة حياة أكثر عمقا، بل قد يجد نفسه في فراغ داخلي، لأن الحلم لم يكن مجرد فكرة، بل كان يحمل معنى واتجاه ودافع للحياة. وعندما يستبعد هذا البعد يبحث الإنسان عن بدائل، وغالبا ما تكون مادية، ممتلكات، نجاح ظاهري. كأنه يحاول أن يملأ فراغ الحلم بأشياء يمكنه شراء، لكن المال مهما كثر لا يستطيع أن ينتج معنى. يمكنه أن يوفر الراحة، أن يلبي حاجات حقيقية، وهذا ليس أمرا سلبيا بحد ذاته. المشكلة تبدأ حين يتحول المال إلى غاية بحد ذاته. من الناحية الأخلاقية يمكن القول إن هذا المسار يمس كرامة الإنسان، لأن الإنسان ليس كائنا استهلاكيا فقط، بل كائن يسعى إلى المعنى. عندما يختزل إلى منتج ومستهلك يفقد بعده الروحي والإنساني. إن التخلي عن الحلم يؤثر أيضا على علاقة الإنسان بالآخرين، فالشخص الذي لم يعد يحلم قد يفقد حساسيته تجاه الجمال، تجاه المعاناة، تجاه الإمكانيات غير المرئية في الحياة. يصبح أكثر واقعية، نعم، لكن أيضا أكثر قساوة أحيانا. لا يعني ذلك أن الإنسان يجب أن يعيش في الأحلام ويهمل الواقع. المقاربة الأخلاقية المتوازنة تدعو إلى التكامل لا إلى التناقض. المطلوب ليس الاختيار بين الحلم والواقع، بل إيجاد طريقة لعيش الحلم داخل الواقع. أن يبقى الحلم مصدر إلهام، لا وهما منفصلا عن الحياة. أن يتحول إلى رؤية تترجم ولو جزئيا في قرارات يومية، في اختيارات وفي أسلوب عيش. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو رما تذكير بعناوينها: لبنان على وقع الاعتداءات النارية يهندس موقفه في المفاوضات، ترقب لمسار تفاوضي برعاية واشنطن وتل أبيب تتعامل مع لبنان من منظور أمني، ضحايا جدد من جراء الغارات المعادية، فرحان في بيروت مطلع الأسبوع وعون تشاور مع أمير الكويت المتضامن مع لبنان، حزب الله ينتقد المفاوضات المباشرة، ونواب أمل الهدنة كذبة وشهداء مدنيون، أبي خليل لصوت كل لبنان إدارة ملف المفاوضات لم تظهر الكفاءة الكافية، الراعي من بكركي لبنان لا يبنى بالفساد والكراهية، وعودي البلد كالأعمى يتخبط في التناقضات، قانون العفو العام يحضر مجددا على طاولة اللجان المشتركة وباسيل أن يشمل القانون الاغتيالات السياسية والانفلات من المحاسبة يشجعان على الجريمة، وقاليباف مبعوث خاص لشؤون الصين وطهران تحذر واشنطن من تكرار ما وصفته بالحماقات. تابعنا أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شربل الشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
0: عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة صبري سراج وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
6: إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز وتعلن عن رغبة أمريكية في مواصلة الحوار بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني.
5: في أول خطاب له، رئيس الوزراء العراقي يتعهد بمواجهة التحديات وإطلاق برنامج إصلاح شامل.
6: مكاسب مصرية كبيرة من عضويتها في بريكس، وتوقعات بزيادة حجم التبادل التجاري مع دول المجموعة.
5: مئات الآلاف يحتجون على سياسات الهجرة في بريطانيا، ومطالبات بتشديد القوانين ومنع اللجوء.
6: إلى التفاصيل. كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي عن آلية لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار سيتم الكشف عنه قريبا، موضحا أن السفن التجارية والأطراف المتعاونة مع إيران فقط هي من ستستفيد منها في إطار سيادتها الوطنية وضمان أمن التجارة الدولية. من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تلقت رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد برغبتها في مواصلة الحوار، معربا عن أمله في عودة العقلانية والمنطق إلى البيت الأبيض.
5: جاء ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في مسعى لتسهيل المحادثات المتعثرة بين طهران وواشنطن والوصول لصيغة اتفاق محدد. وقالت مصادر باكستانية إن الجانب الأمريكي طلب إجابات على نقاط محددة طرحتها واشنطن، مشددة على أنه لا بديل عن اتفاق مرحلي بين الطرفين، مشيرة إلى تقدم إيجابي بشأن مضيق هرمز، وأن الباب مفتوح لمفاوضات حول القضايا العالقة ومنها النووي الإيراني. من طهران ينضم إلينا الدكتور أحمد مهدي، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني. دكتور أحمد، ما هي محاور الآلية الإيرانية إذن التي تعتزم طهران الكشف عنها لإدارة مضيق هرمز؟
7: في الواقع هذه الآلية تتيح لإيران السيطرة على المضيق من الناحية العسكرية وكذلك الاقتصادية. الميزة الأولى التي تريد من خلالها طهران عبر هذه الآلية هي أن لا تسمح للبلدان المعادية لها مثل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من إعادة بناء قواتها في الخليج الفارسي وفي القواعد التي استهدفتها طهران خلال حرب 39 يوما الماضية. وبالتالي فإن طهران باعتبار أنها بلد قد اعتدي عليها واستخدمت مياهها الإقليمية لهذا الاعتداء من قبل هاتين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، فبالتالي أرادت من خلال السيطرة على مضيق هرمز أن تحضر إلى ضمانات عملية على المستوى الإقليمي بعدم تكرر الاعتداء. الأمر الثاني أن طهران محاصرة من قبل الولايات المتحدة وأيضا بعض الحلفاء الغربيين الذين يؤيدون هذا الحصار، وفي المحصلة لا تريد طهران أن تختنق اقتصاديا، ومن حقها أن تفتح منافذ اقتصادية لهذا الحصار. وبالتالي فإذا كانت عاجزة عن فتح الحصار فإنها تفرض حصارا مماثلا على الولايات المتحدة، ولا تتيح لها استخدام مياهها الإقليمية عبر مضيق هرمز. والمورد الثالث أو الميزة الأخرى التي تريد من خلالها طهران استخدام ورقة المضيق هي أنها في الواقع تريد أن يكون المضيق آمنا عبر قواتها العسكرية، وهذا في الواقع من حقها عبر أو من خلال أو في أطر القوانين الدولية، وبالتالي فهي تريد التحضير لورقة، هذه الورقة بمشاركة عمان تتيح لها أخذ رسوم أو ما يسمى بدل عن المرور الآمن للسفن وناقلات النفط، وهذا من حقها في القوانين الدولية التي تكفل عدم الاعتداء وتكفل عدم المباشرة بأي عملية لحصار تفرضها القوات الأمريكية ومن معها من البلدان الغربية. وبالتالي فإن هذه الورقة التي تحضرها طهران هي بالتنسيق مع الجار العماني، لأن هذين البلدين هما في الحقيقة من يشاطئان مضيق هرمز، وبالتالي لابد لطهران من تعاون من سلطنة عمان، وهذا يكفل لها الحق في السيطرة على المياه الإقليمية سواء من الجانب الإيراني أو الجانب العماني.
5: لكن هذه الآلية الإيرانية التي أشرت إليها والتي فهمت منها أن السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران ستستفيد منها، لكن ألن تؤدي هذه الآلية إلى توتر أكبر في المنطقة؟
7: يمكن أن نقول أن ما اجتازته المنطقة من توترات واضطرابات لا يفوق قضية الحرب التي عانت منها المنطقة، وهي الحربين في يونيو العام الماضي وكذلك في العام الجاري التي امتدت إلى 39 يوما. وبالتالي فإن هذا سيمنح طهران، أو ما تريده طهران هو تقديم ضمانات عملية وملموسة من قبل الدول المتشاطئة التي دخلت في الواقع أثناء الحرب إلى جانب الولايات المتحدة، وبالتالي فمن حق طهران أن تمنع هذه الدول من أن تسيطر أو تتمكن من استعادة مفاتيح القوة وأن تستضيف هذه البلدان للقواعد العسكرية وللمنصات الرادارية وقواعد البيانات وغيرها. وبالتالي فإن طهران لا تريد تكرر هذا العدوان، وفي المحصلة ينبغي أن تمنح طهران في الواقع أطر قانونية وأطر لا تتيح للولايات المتحدة تكرر العدوان، وفي ذلك يكون سبيلا لخفض التوترات، وبالعكس سيصب في مصلحة بلدان المنطقة وسيبعد الولايات المتحدة عن اتخاذ أي خطوات عملية تتيح لها تكرر الاعتداء الذي حصل في السابق.
5: وزير الخارجية الإيراني قال إن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة الحوار، على أي أساس يمكن إجراء مباحثات بين الجانبين؟
7: في الواقع إيران خاضت عدة جولات من الحوار مع الولايات المتحدة، لكن الأطر التي تستند عليها سواء طهران أو واشنطن بعيدة نسبيا. يعني في الواقع الولايات المتحدة تريد من خلال الحوار تحقيق ما عجزت عنه خلال الحرب من مكاسب، وبالتالي هي لا تريد الحوار أساسا وإنما تريد فرض إملاءات، وهذا واضح تماما من خلال تصريحات الأمريكيين وعلى رأسهم ترامب الذي يقول ويكرر دائما مقولة أننا ينبغي أن نتوصل أو على إيران أن تتوصل مع الولايات المتحدة إلى صفقة أو تتعرض إلى ضربة عسكرية. هذا الأسلوب في المفاوضات في الواقع لا يمكن أن نقول أنه متكافئ والند للند، وإنما هي محاولة أمريكية لفرض شروطها بالاستسلام على طهران، وهذا ما ترفضه طهران تماما، لأنها تشعر بأن صمودها خلال الحرب وما بعد الحرب في الجولة السابقة من المفاوضات يكفل لها الاستمرار وتحقيق الانتصار النهائي على الولايات المتحدة البلد المعتدي. وبالتالي فإن شروط طهران في عدم الاستسلام وفي الصمود أيضا ترفضه الولايات المتحدة، وهذا يشكل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين، حيث في الواقع صعدت طهران من سقفها الدبلوماسي ومن شروطها ووضعت 5 أمور طالبت الولايات المتحدة بتنفيذها بهدف في الواقع إعادة بناء الثقة بين الجانبين، وهو ما رفضته الولايات المتحدة والنقطة الرئيسية التي تريدها طهران منحها ضمانات من قبل الولايات المتحدة حتى لا يتكرر العدوان، وهو ما رفضته واشنطن، وبالتالي تشعر طهران بنوايا الولايات المتحدة تجاهها سواء ما حدث في السابق أو ما يحدث في جولات المحادثات الحالية. وبالتالي فضل طهران في الواقع إرسال رسائل غير مباشرة عبر الوسيط الباكستاني، وهو ما يحدث حاليا، لأن الوسيط الباكستاني أيضا يقوم بجهود حثيثة لإعادة طرفي التفاوض أو طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات.
5: دكتور أحمد مهدي، اتصالا أيضا بمسار المفاوضات، وزير داخلية باكستان في طهران ومصادر قالت إن الجانب الأمريكي طلب إجابات على نقاط محددة طرحتها أمريكا، ما الأوراق التي يمكن من خلالها تطوير مشهد المفاوضات للوصول إلى نهاية كاملة للتوتر؟
7: نعم، في الواقع طهران تريد إنجاز مرحلتين، أو تريد أن تكون المفاوضات على مراحل، وتريد تأجيل التباحث في الملف النووي إلى ما بعد المرحلتين السابقتين لهذا الملف، وهي الوقف الشامل لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز وفك الحصار عن الموانئ الإيرانية، ومن ثم اكتساب ضمانات من الولايات المتحدة بعدم تكرر العدوان وانكفاء الكيان الإسرائيلي عن مواصلة العدوان على لبنان، وهذا ما تسميه طهران بوحدة الساحات. ولكن يبدو أن الولايات المتحدة ما تزال ترفض وتعارض هذا الأسلوب وهذه الأطر التفاوضية، بل في الواقع تريد تقديم التفاوض حول الملف النووي إلى الأمام ومنحه الأولوية القصوى، وتريد فرض شرط نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، وهو ما ترفضه طهران. وبالتالي فأن المشهد التفاوضي أو الأطر أو المرتكزات بالنسبة للجانبين ما تزال بعيدة عن بعضهما حاليا. وبالتالي الآن الوسيط الباكستاني يبذل محاولات حثيثة لتقارب وجهات نظر البلدين، وهو ما عبر عنه الجانب الأمريكي أخيرا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقبل أو يمكن للولايات المتحدة قبول تعليق تخصيب اليورانيوم في الأراضي الإيرانية لمدة 20 عاما، وهو ما لم يتأكد صحة هذا الخبر من المسؤولين الإيرانيين. لكن هذا التصريح رغم أنه غير صحيح وغير مبني على أي أساس، إلا أنه يشكل في الواقع تراجع نسبي من الولايات المتحدة التي كانت تريد إيصال عملية تخصيب اليورانيوم إلى الصفر وإلى الأبد، إلى أنها في الواقع تراجعت حاليا وتقول أنه يمكن البدء بعمليات التخصيب أو تعليقها لمدة 20 عاما. هذا في الواقع تطور يعد بحد ذاته إيجابي، إلا أنه ما يزال منقوص وترفضه طهران. ولنرى في المستقبل القريب ما يمكن أن يفعله الوسيط الباكستاني بهذا الشأن.
6: تعهد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تقوم على الشراكة الحقيقية وتجاوز الخلافات. كما شدد الزيدي خلال مراسم تسلمه منصب رئيس الوزراء على أن حكومته ستتبنى برنامجا إصلاحيا شاملا لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، وأوضح أن البرنامج الحكومي يهدف إلى تقليل الاعتماد على مورد واحد عبر تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
5: وأصدر رئيس الوزراء العراقي توجيهات شملت وضع سياسة اقتصادية وتحديد أولويات الوزارات خلال 30 يوما، مع مراجعة الموازنات العامة وتركيز الإنفاق على المشاريع المتعثرة وذات الجدوى. وشدد الزيدي على أن مكافحة الفساد ستكون في صدارة أولويات الحكومة، كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير فرص عمل للشباب وتقليص معدلات البطالة من خلال إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
6: من بغداد ينضم إلينا حيدر إياد الكعبي، المحلل السياسي. سيد حيدر، وبعد التحية، ما هي التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي؟
8: طبعا الحكومة الجديدة هي أمام تحديات كبيرة على مختلف المستويات، وتحتاج إلى عمل كبير وإلى جهد كبير من قبل يعني رئيس الحكومة الجديد وأيضا المجلس مجلس الوزراء، كون الوضع على رأس التحديات هو الوضع الأمني في العراق وفي المنطقة، وكذلك الوضع الاقتصادي يحتاج إلى عمل وإلى نشاط كبير، وأيضا المستويات والأمور الأخرى العراقية، الملفات الأخرى العراقية هي ملفات عالقة لم تكتمل من قبل الحكومات السابقة، خصوصا والحكومة المنتهية واستلام السيد الزيدي لهذه الحكومة الجديدة تركت كثير من الملفات العالقة على المستويات هذه، وتحتاج إلى عمل كما قلت وإلى نشاط وإلى منهجية تختلف عن المنهجيات السابقة، منهجيات فعلية واقعية تنسجم مع المرحلة الجديدة. نعم،
6: الزيدي قال إن حكومته ستتبنى برنامجا إصلاحيا شاملا لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام. ما هي أبرز ملامح هذا البرنامج؟
8: طبعا السيد رئيس الحكومة أطلق يعني مسائل عامة، يعني أطرق عناوين عامة، وهذه العناوين تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى يعني أمور واضحة، يعني إلى أمور عملية، إلى أجندة واضحة، ليست الشعارات والعناوين وإطلاق الكلمات سهلة في الواقع العراقي. ممكن أنك تقول ستبني اقتصاد مستدام، وبالإمكان أن تقول أنك ستعمل على الملف الاقتصادي وحل المشاكل الاقتصادية، ولكن أنت تواجه منظومة كبيرة، منظومة فساد وآفة مستشرية في الاقتصاد العراقي وحتى على المستوى السياسي، وبالدرجة الأساس حتما سيكون هنالك اصطدام بين ما هو واقع وبين ما هو يجب أن يكون، وهذه العملية تحتاج إلى تفكيك وتحتاج إلى أجندة تكون أجندة عملية وعلمية وخاضعة لدراسة وخاضعة إلى منهج صحيح وواضح، حتى تتمكن من أن تعمل على ترسيخ المنهجية الجديدة، خصوصا 23 عام من هذه الآفة التي استشرت وأصبحت عبارة عن منظومة متحكمة في مفاصل الدولة ومؤسساتها. فأنت تأتي خلال 4 سنوات تريد أن تعمل على اقتلاع جذور هذه مفاصل الفساد وهذه الآفة، لا يمكن لك أن تؤسس إلى اقتصاد جديد وأنت تطلق عناوين متناقضة، عنوان محاربة الفساد وعنوان بناء اقتصاد جديد، كون منظومة الفساد لديها مصالح ولديها أجندة ولديها يعني نشاط مالي ونشاط اقتصادي حتما سيتقاطع مع التوجه الحكومي الذي يتماشى مع المطالب الشعبية التي تريد بناء ونمو اقتصادي حقيقي يتماشى مع معيشة الناس وتلامس ظروف الناس وتلامس يعني الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، وكذلك تؤسس إلى مرحلة جديدة تكون مرحلة واقعية تنتشل البلد من واقع الفساد وتذهب به إلى اقتصاد حقيقي، ليس اقتصاد ريعي، اقتصاد متنوع، اقتصاد يعتمد على الصناعة، على الزراعة وعلى غيرها من الأمور التي تنمي الاقتصاد العراقي.
6: إذن هل يمكن للحكومة وضع خطط خلال 30 يوما كما حدد رئيس الوزراء مع مراجعة الموازنات العامة وتركيز الإنفاق على المشاريع المتعثرة وذات الجدوى؟
8: طبعا اليوم احنا في واقع تكنولوجي متقدم وفي عصر السرعة وفي عصر عولمة، هذا يؤسس لنا أن كل شيء ممكن، لكن إذا أصبحت هنالك في نقطة أساسية أن تكون هنالك إرادة وطنية على العمل على هذا المشروع. كما قلت وكما وأؤكد مرة أخرى أن المنهجية، منهجية العمل ومنظومة العمل الوطنية إن لم تكن منظومة موحدة ومنظومة هي التي تتبنى رؤية، لا يكون الذي يتبنى رؤية هو فرد وهو رئيس الحكومة وتعصب برأس رئيس الحكومة. السؤال الأطراف الأخرى هي مسؤولة أيضا عن هذا الأمر، ليس رئيس الحكومة الذي يقود مجلس الوزراء ويقود هذه السفينة التنفيذية لوحده، هو أيضا هنالك شراع لهذه السفينة وهو شراع التشريع مجلس النواب وكذلك الرئاسة الأخرى رئاسة الدولة، وهذه الأطراف يجب أن تعمل على توحيد رؤية ووضع برنامج حتى كما ذكرت لا يتقاطع، لأن هنالك مصالح، هنالك مصالح. وضع الخطط بالإمكان أن توضع على الورق، وضع الخطط بالإمكان أن توضع ممكن أجندة ولا أروع من على الحاسبات وفي البرامج وفي الشاشات، لكن هذه عندما ننزل بها إلى الواقع المجتمعي وإلى الواقع الزراعي والصناعي والاقتصادي والمصرفي ك كيف سنلاحظ هذه المؤسسات؟ هل ستتعاطى هذه المؤسسات؟ هل ستعمل منسجمة ومتماشية مع التوجه الحكومي؟ نعم، نأمل بأن تكون هنالك أجندة واضحة وهنالك أفكار واضحة وهنالك أعمال وجدولة واضحة للمشاريع حتى تكون على أرض الواقع خلال 30 يوم أو خلال 60 يوم. لا بأس أن تأخذ الفترة التي تحتاجها الحكومة، ولكن المواطن يراقب هذه الحكومة، وهذه الحكومة لم تحظى بقبول شعبي على المستوى المعنوي ولا على المستوى يعني الآمال التي كانت تريدها الأصابع البنفسجية عندما خرجت في الانتخابات. لم يعني تتوقع بأن تأتي الحكومة أو بأن تأتي الانتخابات بهكذا عملية معقدة. جاءت بنا برئيس حكومة بالنتيجة هو تسوية بين الفرقاء نتيجة التصارع السياسي، وهذا يجعلنا لا نتفائل كثيرا حتى لا ننصدم فيما بعد يعني الذهاب وترك المكلف الحالي لوحده في الساحة وتتقاذف عليه التهم وتتقاذف عليه يعني بأنه يعصبون الأمر في رأسه مرة أخرى كما فعلوا مع السابقين من رؤساء الحكومات.
6: أخيرا، ما هي الجوانب التي يجب على الحكومة التركيز عليها في المرحلة الأولى لعملها حتى تحقق ما تعهدت به؟
8: هذه التعهدات كما قلت هي يعني ليست تعهدات صعبة، وأيضا المسائل الموجودة في العراق المطروحة من تحديات اقتصادية وسياسية ليست مسائل يعني من الصعوبة أن تعالجها. النقطة الأساسية هو أن توضع النقطة رقم واحد، أن توضع منهجية يتبناها الجميع، سواء الإطار التنسيقي وكذلك الفرقاء السياسيين، وتحظى بمقبولية وبموافقة فعلية وإرادة وطنية على أننا نمضي سوية بتحقيق ما يريده الشعب العراقي من إصلاحات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن يكون الإطار التنسيقي هو المعني بالإصلاحات، ليس فقط المكلف، حتى لا يذهب لوحده ويشتبك مع التحديات الموجودة، وهم يعلمون جيدا مستوى وخطر هذه التحديات الاقتصادية وكذلك الأمنية وغيرها من الأمور، فهم يذهبون معه ويكونون سندا له حتى يتمكن في تأسيس مرحلة جديدة ناضجة سياسيا اقتصاديا أمنيا وحتى على المستوى الخارجي والملفات الخارجية الأخرى. نعم.
5: أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن تحقيق مصر مكاسب كبيرة وغير مسبوقة من خلال عضويتها في مجموعة بريكس التي تضم دولا تتمتع بوزن سياسي واقتصادي على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية سفير تميم خلاف أن بلاده تنظر للتكتل على أنه مجموعة واعدة وتحقق مصالح مصر الوطنية.
6: وقال المتحدث إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة حقق زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع إلى نحو 45 مليار دولار، متوقعاً تحقيق زيادات جديدة من هذا التبادل خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن دول التكتل تستحوذ على 3.5 مليون سائح من السياحة الوافدة إلى مصر، مما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتحقيق خطتها والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد الجهري الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، ما الذي يعنيه إعلان مصر عن تحقيقها مكاسب غير مسبوقة من خلال مجموعة بريكس؟
9: الحقيقة مجموعة بريكس هي مجموعة اقتصادية يعني لها مستقبل يعني، وتفتح أبوابا جديدة نحو اقتصاد أكثر تنوعا لمصر والدول الأعضاء. ويمكن تمثل أدوار بريكس لمصر واحدة من أكبر التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تشهدها الساحة الاقتصادية المصرية خلال السنوات الأخيرة، وذلك في ظل ما يحدث من تغيرات كبيرة يشهدها الاقتصاد العالمي ومحاولات عديدة من الدول إلى إعادة تشكيل خريطة التجارة والاستثمار بعيدا عن الهيمنة التقليدية للأسواق الغربية. ممكن احنا لقينا ده أو نظرنا إليه بشدة في ما حدث في السنوات الماضية، حيث هيمن السلاح الاقتصادي على كل شيء على مستوى العالم، وأصبح هو السلاح الأقوى في التاريخ. يمكن إعلان مصر مؤخرا تحقيق استفادة كبيرة من أدواتها في مجموعة بريكس، وهو ما أكدته الخارجية المصرية إلى الانضمام لبريكس ساهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين الدول الأعضاء، وعلى رأسها طبعا روسيا والهند، وأن حجم الاقتصاد سيمثل في التكتل في فترة وجيزة ما يقارب 45% من سكان العالم والتبادل التجاري بينهم. من هنا جاءت أهمية انضمام مصر إلى البريكس وما حققته من الاستفادة من هذا الانضمام.
6: حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة ارتفع إلى نحو 45 مليار دولار. ما هي محددات العمل على زيادة التبادل التجاري؟
9: الحقيقة أن مجموعة بريكس لها يعني لها طبيعة خاصة اقتصادية خاصة، من انضمام دول كبيرة مثل روسيا والصين والهند، يعني وهذه الدول بتعادل زي ما قلت 45% من الدول الاقتصاد الدول في العالم. فمحاولة مصر لزيادة هذا التبادل التجاري بين دول بريكس في الفترة الماضية هو مستهدف له أن يصل إلى قرابة 250 مليار دولار بحجم زيادة، وذلك بصورة مباشرة من خلال التعاون التجاري أو استخدام العملات المحلية في بعض المعاملات الاقتصادية، وده بيقلل الاعتماد على العملات الأجنبية التقليدية الأخرى، وبيعزز من التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ويساعد مصر على السعي قدما نحو التقدم الاقتصادي والبناء الاقتصادي، خاصة في مرحلة ما بعد البناء أو بعد البناء وتكملة المسار الاقتصادي المصري، وده بيفتح برضو أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ويوفر التكتل بصورة مباشرة من خلال تبادل بالعملات المحلية الخاصة بدول الأعضاء.
6: وما الخطوات التي تحقق استفادة أكبر لمصر ودول بريكس بناء على موقع مصر الذي يعتبر جسرا بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا؟
9: خطوات التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في بريكس بتضع مصر في يعني الصدارة، لأنها بتمثل بوابة أفريقيا، لأن التجارة زي ما احنا عارفين بتعتمد على أسواق وبتعتمد على مواني وبتعتمد على طرق وبتعتمد على دعم لوجستي كبير، فتعتبر مصر هي المشرفة على بوابة أفريقيا إلى العالم، وأفريقيا بتعتبر سلة الغذاء العالمي. يمكن أغلب الدول الأوروبية ودول العالم بتضع أفريقيا نصب عناية في الحصول على مواد أولية ومواد غذائية وثروات كثيرة، فوجود مصر في هذه المنطقة يعزز من دورها الاستراتيجي في مجموعة بريكس، حيث أنها تشرف على التجارة بين أفريقيا وأسيا وأوروبا أيضا، ويعزز حجم التجارة بين البلدان، خاصة بعد أن قامت مصر في الفترة الماضية بتجهيز وتحول تكنولوجي ورقمي وتجهيز لوجستي للطرق والمواني، فبذلك يضع مصر في صدارة الدول وأنها تشرف على التجارة بين الدولية بين قارة أفريقيا بالكامل وأسيا وأوروبا، وتعزز التعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنطقة.
6: برأيك إلى أي مدى ساهم التعامل بالعملات المحلية مع دول بريكس في المكاسب المصرية الأخيرة؟
9: الحقيقة التعامل بالعملة المحلية بين دول بريكس عزز من فرص النمو للعملات المحلية خاصة في مصر، وأيضا يعني وضع الدولار في نصابه الصحيح، حيث ساهم التوسع في استخدام العملات المحلية بين دول الأعضاء في منح الاقتصاد المصري مساحة أكبر للتحرك، خاصة في ظل ضغوط يشهدها سوق النقد الأجنبي في مصر خلال الفترة الماضية، لأن احنا شفنا أن الدولار كان بيعتمد عليه بالكامل ويمثل عبئا كبيرا على حركة الاستيراد والتجارة الخارجية، أما استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري هو بيساعد على تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي يخفف على الضغط على الاحتياط النقدي وسوق الصرف في مصر، وأنه يساهم أيضا في خفض التكلفة خاصة بالتحويلات البنكية وتأثير تقلبات العملة الأمريكية على التجارة والاستثمار. يمكن مصر بدأت تتوسع في أكثر وأكثر في التعاون مع دول بريكس والصين وروسيا والهند والإمارات، وأن تحدث هناك تسويات تجارية وعملات بديلة هو ما يمنح الشركات المصرية مرونة أكبر لعمليات الاستيراد والتصدير، وخاصة في السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج التي يحتاجها الاقتصاد المصري في هذه المرحلة.
6: أخيرا، كيف تؤثر التطورات العالمية الحالية على فرص نجاح التكتلات الاقتصادية البديلة بعيدا عن الهيمنة الغربية التقليدية؟
9: الحقيقة وجود مثل هذه الدول الأعضاء التي تمثل يعني ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي في هذا التكتل تمنحها قوة أكبر، وهي مرشحة للانتشار أكثر وأكثر. طبعا احنا عارفين أن هذا التكتل بيحارب من دول أخرى نتيجة يعني وجود الصين وروسيا في هذا التكتل، فهو بيمثل ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. ولكني أرى أن العالم قد يحتاج في الفترة الأخيرة إلى تكتلات كبيرة مثل هذه التكتلات، بدلا من حزب الناتو أو الحزب الذي يعمل في الحرب ويعمل في الدفاع، أن يكون هناك حزب، يكون هناك تجمع اقتصادي بهذا بهذه الكيفية وهذا الحجم، ويؤثر على الاقتصاد بشكل أو بآخر، ويعزز من قيم التعاون العالمية بين الدول الأعضاء. ويمكن احنا شفنا أهمية هذا التعاون في برضو الفترة الماضية نتيجة توقف سلاسل الإمداد في فترات طويلة، وتوقف إنتاج بعض السلع في أوروبا، وكان يحتاج تحتاج أوروبا إلى مثل هذه التكتلات حتى يكون هناك تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، وأيضا أن يكون هناك منافس للعملة العالمية أو الدولار العالمي، وتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية بصورة متوازنة حتى يكون هناك توازن اقتصادي عالمي، وأن يكون هناك قطبين من في العالم اقتصاديا وليس قطب واحد أو حزب واحد.
5: تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في لندن للاحتجاج على سياسات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وهتفوا بشعارات تنتقد سياسته المتعلقة بالهجرة وما اعتبروه قيودا على حرية التعبير. وانتشر آلاف من رجال الشرطة لتأمين الاحتجاج تنفيذا لعملية وصفت بأنها الأكبر في السنوات الأخيرة. كما حذر ستارمر المتظاهرين من أن أي محاولات للتحريض على الكراهية ستقابل بكل حزم القانون.
6: وكان منظم المسيرة الناشط اليميني تومي روبنسون قد دعا البريطانيين إلى تجاهل تهديدات السلطات. وتجمعت مظاهرة مضادة صغيرة من قبل نشطاء يساريين وإسلاميين في منطقة أخرى من لندن، وهم يعارضون قيود الهجرة ويعتقدون أن على البلاد استقبال اللاجئين. وفي بداية شهر مايو الجاري طلب نحو 100 نائب برلماني ستارمر بالاستقالة عقب هزيمة حزب العمال في الانتخابات.
5: من لندن ينضم إلينا الأستاذ عبد الباري عطوان الكاتب الصحفي. أستاذ عبد الباري، ما الأسباب إذن التي دفعت آلاف المتظاهرين هكذا للنزول إلى شوارع لندن للاحتجاج على سياسات الهجرة التي تنتهجها الحكومة؟
10: يا سيدي، يعني الآن الأحزاب العنصرية هي التي تتصدر المشهد البريطاني لسبب بسيط، لفشل الحزبين الكبيرين المحافظين والعمال في كسب الجماهير وإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي وحتى السياسي. فهي المسألة الانتخابات المحلية البلدية الأخيرة التي فاز فيها حزب الإصلاح بقيادة نايجل فراج، هذا هو النقطة أو العامل المغير الرئيسي للرأي العام. فلذلك أصبحت بريطانيا تميل أكثر فأكثر إلى العنصرية وإلى الفوضى. فنايجل فراج الآن هو زعيم حزب الإصلاح العنصري، هو الذي يتصدر اللي هو استطلاعات الرأي.
5: وإلى أي مدى تعكس هذه الاحتجاجات حالة الانقسام المجتمعي والسياسي داخل بريطانيا بشأن ملف الهجرة؟
10: نعم، يعني الهجرة الأساسية تستخدم دائما كذريعة، يعني قصة الوجود الأجانب وارتفاع أعدادهم هذا هو دائما يعني عنصر هام في تاريخ بريطانيا. فعندما تواجه البلاد حالة من الصعوبات الاقتصادية والسياسية والفوضى السياسية، يلجؤون أو تلجأ أحزاب معينة إلى موضوع الهجرة والأجانب من أجل الوصول إلى السلطة. يعني حزب المحافظين فعل نفس الشيء أيام مارغريت تاتشر واستطاع أن يصل إلى السلطة. الآن الحزب الإصلاح يعني يراهن على اللي هو تصعيد العداء ضد الهجرة والمهاجرين من أجل الوصول إلى السلطة، خاصة في ظل حالة التفكك الذي تعيش فيه السلطة السياسية البريطانية. في بريطانيا حالة غضب غير عادية على الحزبين الكبيرين، وحزب الإصلاح يريد أن ينتهز هذه الفرصة والتحلي بموضوع الهجرة من أجل العودة إلى السلطة. السلطة أو بالأحرى يعني تصدر السلطة في بريطانيا، خاصة أن نيجيل فراج وغيره كانوا دائما معهم ومعهم حزب المحافظين ضد استمرار بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ونجحوا في ذلك، والآن يريدون إعادة الكرة مرة أخرى في شكل حزب الإصلاح الجديد.
5: أستاذ عطوان، لماذا كانت الحكومة البريطانية تخشى من هذه الاحتجاجات بدليل أنها حشدت لها الآلاف من عناصر الشرطة؟
10: نعم يا سيدي، هذا يعني ممكن أن تؤدي إلى صدمات يعني دموية وانهيار في المجتمع البريطاني، يعني هذا تيار قوي جدا وعنصري جدا، وفي بريطانيا يعني أعداد كبيرة جدا من المهاجرين، يعني أكثر من 5 إلى 7 مليون من أصول خارجية من أصول غير بريطانية، فهؤلاء يعني بشكل يعني عملية ضغط على النظام. كمان أيضا إنه الحكومة البريطانية والحالية وهي حكومة عمالية بالدرجة الأولى أو مفترض أن تكون يسارية، فلذلك يعني هناك خوف من حدوث يعني نوع من الصدمات الداخلية تهدد أمن بريطانيا، خاصة أن بريطانيا تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة في هذه المرحلة. يعني مسألة خوف على الأمن الداخلي اللي هو الورقة الأساسية في يد الحكومة الحالية التي توشك على الانهيار.
5: طيب، كيف يتأثر المهاجرون من أصول عربية وإسلامية إذن بهذه الدعوات التي تنطلق من جهات مناهضة لهم؟
10: نعم، يعني حصلت تغييرات كبيرة يعني بسبب هذا الحزب العنصري تحت اسم الإصلاح، يعني جرى تغيير الكثير من القوانين في بريطانيا والمتعلقة بالجنسية والمتعلقة بالإقامة الدائمة، فالعديد من المهاجرين تأثروا بذلك، حتى أن حزب الإصلاح يطالب بسحب جنسيات من بعض المهاجرين. وبعدين كانت هناك مثل ما قلت تغييرات في القانون العام، قانون الهجرة، يعني في الماضي كان بعد 4 سنوات يحصل المهاجر على إقامة دائمة في بريطانيا، وبعد 5 سنوات يعني يستطيع أن يتقدم للجنسية ويحصل عليها. الآن يعني خوفا من الأحزاب العنصرية اليمينية المتطرفة، الحكومة اضطرت إلى تغيير هذه القوانين، وأصبح على المهاجر أن ينتظر على الأقل 10 سنوات قبل أن يحصل على الإقامة الدائمة واللي هو الاطمئنان الاجتماعي والنفسي. الآن يعني 10 سنوات، وحتى الانتظار 10 سنوات لا يعني الحصول على هذه الإقامة، يجب أن يكون قد اشتغل وقدم ضرائب كثيرة للدولة ودفع ضرائب، والأكثر بذلك لم يستعن باللي هي الدعم الاجتماعي، دعم الدولة بشكل أو بآخر. هذه القصة يعني هذا الوجود أو

0: جيبسون، بيتر مانديلسون، الذي عينه وزيرا سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أعلى منصب دبلوماسي في بريطانيا. وتبين بعد ذلك أنه كان متورطا في ملفات أوبستين الشهيرة، وكان يعني منحرفا يعني شخصيا، وارتكب الكثير من الخروقات الأخلاقية. فهذا ستارمر يعني تستر عليه، وادعى كاذبا بأنه لم يعرف بتاريخه ولم يعرف بتورطه في ملفات أوبستين. وكان هناك يعني استجوابا في البرلمان حول هذه المسألة. وحقيقة صحيح أنه نجا ستارمر في هذا يعني بسبب دفاعه عن نفسه، لكنه يعني لا ما زال ضعيفا جدا، خاصة أن الخدمات العامة في بريطانيا من التعليم والصحة وغيرها يعني في حالة انهيار شامل. مضافة إلى ذلك أن حكومته فرضت ضرائب كبيرة جدا يعني في محاولة يعني استنزاف يعني الطبقة العادية يعني المتوسطة في بريطانيا، فأعتقد أخطاء كبيرة. مضافة إلى ذلك يعني بالنسبة للب الصهيوني الآن بدأ ينقلب عليه، وخاصة لأنه أيد قيام دولة فلسطينية مستقلة ورفض الدخول في الحرب ضد إيران. فهذه كلها يعني جعلته يعني على أكثر من جبهة يعاني من الكثير من الضغوط. وأعتقد أن المسألة مسألة توقيت، وسيغادر المنصب كرئيس الوزراء ربما في أيام أو أسابيع معدودة.
1: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف التحضيرات للزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الروسي إلى أستانا، بما فيها اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى. وخلال اتصال هاتفي أكد بوتين على أن المحادثات المقبلة ستساهم في توسيع نطاق العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين.
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 1115 عسكريا أوكرانيا، إضافة لإسقاط أكثر من 1000 طائرة أوكرانية مسيرة، مع إلحاق خسائر بقوات كييف وتحقيق تقدم ملحوظ على مختلف محاور القتال. منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 قنابل موجهة وصاروخ هيمارس أمريكي الصنع، وصاروخ فلامينغو كروز بعيد المدى، وصاروخ نبتون ام دي الموجه بعيد المدى، و1054 طائرة مسيرة. وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن أسطول البحر الأسود دمر 6 زوارق غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
1: أعلن رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني محمد صالح جوكار أن طهران وضعت 7 شروط أساسية، وصفها بأنها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وأوضح أن هذه الشروط تستند إلى توجيهات المرشد الأعلى، وتشمل تأمين عبور منظم في مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وإنهاء العمليات العسكرية ضد محور المقاومة، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في المنطقة، ودفع تعويضات كاملة لإيران، ورفع جميع العقوبات المفروضة عليها، مع الإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، فضلا عن الاعتراف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم.
2: أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن بلاده تبذل قصارى جهدها لضمان سلام دائم عبر جولة جديدة من مفاوضات إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة. وأكد رئيس وزراء باكستان أن قائد الجيش أدى دورا حاسما في المفاوضات بين أمريكا وإيران، مشيرا إلى حالة من التفاؤل بإمكانية إحلال سلام دائم بين واشنطن وطهران. وأعرب شهباز شريف في تصريحات صحفية عن أمله في عقد جولة ثانية من المفاوضات المباشرة بين وفدي البلدين.
1: واقتصاديا، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني تشي جين بينغ رسائل إلى المشاركين في معرض إكسبو الروسي الصيني العاشر، أكد فيها على أهمية التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وافتتح معرض إكسبو الروسي الصيني العاشر في مدينة هاربن بمقاطعة هيلونغيونغ شمال شرق الصين، ويشارك فيه 16 كيانا روسيا. ويستمر المعرض في الفترة من 17 إلى 21 من مايو تحت شعار الثقة، التعاون.

0: المنفعة المتبادلة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض هذا العام 12 ألف متر مربع، منها 5000 متر مربع مخصصة للجناح الروسي.
1: زادت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر نيسان أبريل من هذا العام بنسبة 0.45% على أساس سنوي لتبلغ 322 مليار ريال وفق أحدث البيانات. وأظهرت بيانات المركز المالي لمصرف قطر المركزي لشهر أبريل الماضي على أساس سنوي ارتفاع قيمة الموجودات من الذهب بنسبة 37.2% لتصل إلى 61 مليار

0: ظل لجوء خطوط الملاحة إلى مسارات برية بديلة لمحاولة تخفيف الاختناقات الناجمة عن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز. ولا تزال شحنات متجهة إلى الشرق الأوسط منذ بداية الحرب على إيران عالقة في موانئ بعيدة مثل الهند وموزمبيق، بينما تواجه الشركات آلاف الدولارات من التكاليف الإضافية رغم جهود كبرى من شركات الشحن لإيجاد طرق بديلة لنقل البضائع. وارتفعت تكلفة شحن حاوية قياسية بطول 20 قدما من 980 دولارا قبل اندلاع الحرب إلى 4131 دولارا خلال الأسبوع الأخير.
1: رحب رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم مين سيوك باستئناف الحوار بين شركة سامسونج للإلكترونيات ونقابة عمالها، ووصفه بأنه فرصة أخيرة لمنع الإضراب الوشيك. كان العمال في شركة سامسونج قرروا استئناف المحادثات مع الإدارة قبل 3 أيام فقط من الإضراب المخطط له. وشدد كيم على أن الحكومة ستدرس جميع التدابير الممكنة بما في ذلك التحكيم الطارئ للحد من الأضرار المحتملة على الاقتصاد الوطني، مطالبا بإيجاد طريقة لتجنب الإضراب.
0: في الرياضة بعد الفاصل، اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب الزمالك المصري.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
1: حصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه على حساب الزمالك المصري في المباراة التي أقيمت بالدور النهائي للمسابقة. وقادت ركلات الجزاء فريق اتحاد العاصمة للتتويج باللقب القاري بنتيجة 8-7 بعد نهاية المباراة بهدف دون رد للزمالك، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الذهاب في الجزائر.
0: هدف الزمالك الوحيد في الوقت الأصلي جاء عبر الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، وهي النتيجة التي لم تشفع للفريق الأبيض الذي تراجع بعد الهدف المبكر. وابتسمت ركلات الترجيح لمصلحة اتحاد العاصمة الذي سبق أن توج بالبطولة عام 2023، وهي البطولة الثانية التي يتوج بها الفريق العاصمي في الموسم الحالي بعدما توج بلقب كأس الجزائر للمرة 10 في تاريخه الشهر الماضي على حساب شباب بلوزداد. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة نجم الزمالك السابق صلاح سليمان. كابتن صلاح، ماذا تمثل خسارة لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لفريق الزمالك؟
3: خسارة كبيرة بالنسبة لشعب الزمالك. أنت بتلعب في مصر وسط جمهورك، تفاصيل كتير ما كانتش مساعدنا من الجانب الفنية، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كنت قادر أنك المجهود الجبار اللي اللعيبة بذلوه أثناء السيزون والناس المسؤولة عن فريق الكورة، رغم ان اللي موجود اخفاقات كتيره جدا بالنسبه لو اتكلمنا من ناحية النفسيه والبدنيه وكل التفاصيل والماديه، حاجات كتير صعبه نادي الزمالك، بس الرجاله دي قدروا ان هم يوصلونا للحلم. حقك طبعا كجمهور تزعل، حق مشروع لنا كلنا، لأن البطولة

0: على أرضنا وفي مصر زعلت الناس كلها، بس عندك فرصة كبيرة إن شاء الله، لسه في أمل إنك تفرح جمهورك، وهو الدوري بالنسبة لنا أهم شيء. وده ما يعنيش إن في تقصير كبير طبعا من اللعيبة، ووارد بيحصل في بعض التفاصيل إنك تبقى مش موفق، بس كمنظومة كان في إخفاقات كتير.
1: وهل نجح اتحاد العاصمة في التعامل مع المباراة النهائية أكثر من الزمالك برأيك، حتى مع تسجيل هدف مبكر للأبيض؟
0: اتحاد العاصمة الفريق الشقيق طبعا نورونا في مصر، وبجد أدوا مباراة كبيرة تليق بيهم وبالروح اللي كانت موجودة في الملعب وإصرارهم. أنا شفت شوية إن إصرارهم كان أزيد مننا إحنا كنادي الزمالك، فكانوا يستحقوا إن هم يتواجدوا في البطولة. بس أنا بالنسبة ليا كصلاح وكلاعب أو كمشجع، نادي الزمالك خسرت اللقب من هناك من الجزائر، انك احتسبت الجول لغيته نتيجة ان في بنالتي على حسام عبد المجيد، وشايف ان هي تفاصيلها مش احسن حاجة يعني. بس من اليوم مبروك ليهم طبعا، ويستحقوا في مصر بصراحة.
1: إلى أي حد ساهم تراجع الزمالك المبالغ فيه في الحفاظ على حظوظ اتحاد العاصمة بالوصول إلى ركلات الجزاء؟
0: المباريات النهائيات طبعا بيبقى لها تفاصيل تانية وحسابات صعبة، انك كمان ما قدرتش احقق حاجة ايجابية هناك في اتحاد العاصمة في الجزائر، ما ان احنا ما حرزناش هدف، فبتبقى جاي عندك شوية حذر، يعني عايز تبالانس ما بين الاندفاع الهجومي، يبقى عندك حذر دفاع، لان هم لو حرزوا هدف بالنسبة لك الامور هتبقى اصعب، انك تجيب ثلاثة بتبقى الامور على دين النهائيات. شفت شوية المردود من الجانب الفني شوية نفسيا وبدنيا، ان 14 لعيب بيستهلكوا اثناء السيزون في بطولة قارية بطولة محلية اصابات، فمش سهل انك تبقى بنفس الليفل الباور ولسه عندك الفتنس الكافي انك بس تعتمد على 14 لعيب في افريقيا وفي الدوري المحلي بتاعنا. ده مش منطق ولا علم ان اللعيبه دي تقدر يبقى عندها نفس الفول باور والحماس الاكتر، ويبقى الماسلز بتاعتهم قادره النهايه. طبعا في وسائل طبعا في العلم الحديث تعمل ريكفري كويس وتفاصيل كتير كويسه، بس دول انا بتكلم في 14، ما ينفعش سكواد تيم يبقى 14 بس، معذورين بصراحه.
1: برأيك هل تلقي خسارة الكونفدرالية ظلالها على حظوظ الزمالك في الدوري المحلي، خاصة أن المباراة بعد 3 أيام من الآن؟ وهل كذلك فوز اتحاد العاصمة يساعده على العودة بقوة للدوري المحلي الذي يتأخر في جدول ترتيبه؟
0: طبعا نادي الزمالك بالنسبة له طالع من حالة نفسية سيئة، وإخفاق خسارة الكونفدرالية على أرض وسط جمهوره. بس احنا جمهورنا ما مش من صفاته ان هو بيبقى مكسور خالص وان هو هيصدر الجوانب السلبية، لا بالعكس هتلاقي فيه دعم كبير جدا، وعندك بطولة بعد 3 ايام بتلعب سيراميكا فريق محترم، وانت نادي الزمالك مع احترامي انا نادي الزمالك عندي الهدف، انا اول الدوري عندي بوينتس، اكسب بوينتس او اجيب 3 اتعادل او اكسب الماتش، فعندي الادفانتج ان انا اشحن الجوانب النفسيه من خلال الجمهور اللي هو متعودين من دعمه من اول لحظه موجوده في من اول لحظه تمت في قلب الدوري المصري من الدعم، وكان في اخفاقات بيدعموا برضه، فخلاص فاضل على الحلو تكه زي ما بيقولوا، فان شاء الله يقدر من الجانب النفسيه جمهورنا ينتشل الفرقه من الحاله النفسيه ويوديهم للهدف والتارجت اللي هو الدوري بعد كده المشاركه في دوري ابطال افريقيا. اما بالنسبه لاتحاد العاصمه طبعا فريق محترم بالجوانب النفسيه، انت بطل الكونفدراليه، كسبان نادي الزمالك على ارضه، طبعا هو عنده ماتشات مؤجله كتير في كمركز، يعني الناس بتتكلم ان مركز اتحاد العاصمه مش احسن حاجه لان هو متاجله ماتشات كتير، وكان تركيزه للشغل كله ناحيه الكونفدراليه مش الدوري، فاتمنى له التوفيق طبعا، ويقدر طبعا بمكسبه الماتش الزمالك ان هو يعيد تاني في الدوري ويؤدي اداء كويس.
1: اخيرا كابتن صلاح، يعني رغم الفقر الفني للمباراه، برايك هل لفت اي لاعب الانظار خلال هذا اللقاء؟
0: اتحاد العاصمه لعبه كمنظومه كسيستم مش كفرد، انا بالنسبه لي شفتهم كمنظومه وسيستم وروح، ما كانش فيه عنصر مميز، لا كل اللعيبه لو جيت الافريج حسبتها من الجوانب الفنيه، لا لعيبه رجاله، ومن حتى كمان سوري من الجوانب النفسيه رجاله، والجوانب الفنيه عقدوا الشوط الثاني بما يليق بامكانياتهم من خلال ده بيبيلد اب من تحت وبيبدا جمله منظمه وهجمات منظمه بتفاصيل كويسه. عندك بنزازة لعيب كبير طبعا تحترمه من عياده، لما طبعا كان على الدكه بس لعيب كبير انا احترمه كمدافع، فلا عندهم ناس كويسه.
2: توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم عقب فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب الأول بارك في الرياض. ويدين الفريق الياباني بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه التركي دينيز هوميت الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30. وحرمت هذه الخسارة قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحقيق أول لقب آسيوي في مسيرته.
1: توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على تشيلسي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ويمبلي. وأهدى المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو مانشستر سيتي الانتصار على تشيلسي بإحرازه هدفا في الدقيقة 72. ويأمل مانشستر سيتي في الحصول على لقبه المحلي الثالث هذا الموسم، حيث يتواجد حاليا في المركز الثاني بترتيب الدوري بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر قبل مرحلتين على نهاية المسابقة.
2: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو بهذه الحلقة الجديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي، ونتحدث فيها اليوم عن أثر أدب الأطفال الروسي على عالم ومخيلة صغار الروس والعرب.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
5: تخيلوا معي طفلا في إحدى القرى الروسية يجلس قرب المدفأة في ليلة شتاء قارصة، يستمع بلهفة إلى جدته وهي تحكي له حكاية ماشا والدب. والآن انتقلوا بخيالكم إلى طفل في البلاد العربية يقلب صفحات كتابا ملونا يحكي له نفس القصة ولكن بلغة الضاد. كيف انتقلت هذه الحكايات من بلاد الغابات الروسية إلى بيوتنا العربية؟ وما هو سر هذا السحر الذي يجعل من تشيبوراشكا ذلك المخلوق الغريب صديقا محبوبا للأطفال في موسكو أو أي مدينة عربية على حد سواء؟ في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنقوم برحلة استثنائية نعبر فيها جسرا من الكلمات لنكتشف معا الأثر العميق لأدب الأطفال الروسي في تشكيل عالم الصغار، سواء كانوا في موطن هذا الأدب الأصلي أو في عالمنا العربي الذي احتضن هذه القصص واعتبرها جزءا من مكتبته الثرية. كما سنلقي الضوء على مساهمة هذا الأدب في غرس القيم وصقل الخيال وبناء ذاكرة طفولة مشتركة رغم تباعد الجغرافيا واختلاف الثقافة. فابقوا معنا لنكشف معا أسرار هذه الرحلة الأدبية الفريدة.
2: برنامج الإنسان والثقافة.
5: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج عبر الهاتف من بغداد أستاذة اللغة الروسية وأدابها وعضو جمعية المترجمين العراقيين هند الصفار. مرحبا بك أستاذة هند، ضيفة عزيزة ودائمة في برنامجنا، ونسألك يعني ما هي أوجه الشبه والاختلاف الرئيسية في طريقة تلقي الأطفال الروس والعرب لأدب الأطفال الروسي.
6: شكرا جزيلا لإذاعتكم وقضى على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن أدب الأطفال الروسي. حقيقة يعني أن وجه الشبه والاختلاف في طريقة تلقي الأطفال الروس والعرب للأدب الروسي تتمثل في عدة محاور. أولا الشبه بالنسبة للأطفال العرب والروس في تلقي الأدب أنهم يتعرفون على قيم، يتعرفون على حكايات، يعني مواقف، تفاصيل، أن هناك سر في الطبيعة، يعني تشابه السلوكيات المجتمعية والاجتماعية بين المجتمع الروسي والمجتمع العربي، وطريقة المحافظة على الأسرة متشابهة، ولهذا يكون هذا الطرح يعني مقبول لدى الاثنين سواء الطفل العربي أو الطفل الروسي. فلهذا نجد أنه الكبار عندما يقرؤون الحكايات أو الأشعار القصائد الموجهة للأطفال يجدون أنها متشابهة بين التراثين بين المجتمعين، ولهذا يتقبلها أطفال المجتمعين بطريقة شبه متساوية. طبعا بالنسبة للاختلافات، أولا اختلافات اللغة، يعني الطفل الروسي يتلقى الأدب الروسي بلغته الأم، يعني يستمتع به بنفس اللغة. هذا الاستمتاع يجعله ينمي لغته وينمي عقله بنفس لغته التي يتكلم بها. الطفل العربي أما يكون هو دار يعني موجود في روسيا وتعلم إلى جانب العربية الروسية فيقرأ الأدب باللغة الروسية، أو أنه طفل عربي وصله الأدب الروسي بطريقة الترجمة. فالترجمة هناك ترجمات يعني جميلة جدا، يعني تصل إلى قلب الطفل العربي، وهو يعني هي هاي الأغلبية حسب ما يعني عاصرنا ورأينا يعني في على طوال يعني تقريبا عقود عديدة، رأينا أن الطفل العربي يتلقى الأدب براحة بسعادة، يعجبه السرد الموجود داخل هذه القصص أو حتى القصائد. وإن كانت بالنسبة للطفل العربي تعتبر الحكاية والقصة هي الأقرب إليه من الشعر الروسي، يعني القصة والرواية المترجمة عن الروسية هي أقرب للطفل العربي من الشعر والأناشيد المترجمة. ربما الطفل الروسي تجذبه حتى القصائد حتى الأناشيد لأنها بنفس اللغة الأم، لكن بالنسبة للطفل العربي عندما يقرأ المترجم فإنه يميل إلى القصة والحكاية أكثر من ميله إلى القصائد المترجمة.
5: كيف ساهم الأدب الروسي المترجم في تشكيل صورة ذهنية عن روسيا في مخيلة الطفل العربي؟
6: الأدب الروسي المترجم إلى اللغة العربية كان هو النافذة التي يطلع من خلالها الطفل العربي على الأدب الروسي خصوصا أدب الأطفال. هذا الأدب الذي تميز بسمات جميلة ورائعة تختلف ربما عن الآداب الأخرى، كل تأكيد يعني الأدب يخضع لعوامل المكان والزمان، البيئة، الأشخاص، السلوكيات الاجتماعية، لكن بحكم يعني بحكم الطبيعة المجتمعية في روسيا جدها قد تفاعلت مع بقية العوالم وبقية المجتمعات، كذلك الأدب كان متفاعلا، وطريقة السرد والنقل كانت رائعة، لأن الأدب الروسي كبقية الأدب الطفل تحديدا حاول كبقية الآداب العالمية أن ينقل الحكمة، ينقل الصفات الجميلة، ينقل الطبيعة الروسية التعرف عليها. يعني الطفل يحب هذه المناظر الجميلة، سواء يعرف الطبيعة من أنهار، جبال، غابات، تحاور الحيوانات، يعني خصوصا أنه روسيا تميزت بحيوان الدب ونقلت عنه وكان رفيقا، إضافة إلى الخيول. مثلا الخيول أيضا كانت يعني معروفة لدى العرب، يجدون أنه أيضا هذا العالم هؤلاء الناس في هذا البلد يستخدمون الخيول الطبقية، يعني في مثلا في التراث الحكايات هناك فلاح، هناك تاجر، هناك أميرة، يعني الأبطال تقريبا إلى حد ما أشبه أبطال التراث العربي وأدب الطفل العربي، مع اختلاف توسع في الـ يعني توسع في وصف الطبيعة. يعني نعلم أن طبيعة روسيا طبيعة خلابة ورائعة ومتنوعة، إضافة إلى نقل كل ما هو جيد وجميل لتعليم للطفل. فروسيا استخدمت أيضا أدب الطفل في نقل الثقافة ونقل الأخلاق في تربية وتعليم الطفل. كذلك نجد أن الطفل العربي أحب هذه الشخصيات، تعلم ماذا يوجد في هذا العالم الجميل، لأن الطفل يحب الاستطلاع، يحب التعرف على عوالم أخرى جديدة غير وبيئة أخرى غير بيئتي.
5: ما هي القيم العالمية المشتركة التي ينقلها الأدب الروسي للأطفال والتي تجعله قابلاً للاستيعاب في ثقافة العربية؟
6: إن القيم العالمية المشتركة بين المجتمع الروسي والمجتمع العربي عديدة، فهذه يعني هذه القيم تتمثل قيم اجتماعية، قيم ثقافية. لا ننسى أن الروس يعني حاولوا منذ القرن 18 الكتابة للطفل، فالقرن 18 وقبله 17 وبعده 19 كان زاخرا بالثقافة وبالعلم في روسيا، وكانت هناك حركة حقيقة يعني حركة كبيرة ثقافية في المجتمع الروسي. هذه إضافة إلى أنه المجتمع الروسي هو مجتمع محافظ متمسك بالعادات والتقاليد، محافظ أيضا على التماسك الأسري. فهذه السمات عندما تنقل من خلال أدب الطفل تجعله قابلا للاستيعاب في الثقافة العربية، لأنها لا تختلف كثيرا. الثقافة العربية أيضا تنبع من ثقافة يعني الإسلامية حتى المسيحية، يعني هناك العديد من القيم الأخلاقية والإنسانية الجميلة، الترابط الأسري، التعلم الحكمة، تعلم الأخلاق، عدم الانجرار وراء الانحراف، عدم الانجرار وراء العصبية، محاربة الأخلاق السيئة، الصفات السيئة التي يمكن أن تتكون داخل الإنسان. فكل هذه العوامل جعلت من الأدب الروسي يعني نافذة جميلة بالنسبة للطفل العربي وحتى العائلة العربية. يعني بصورة عامة هي تميل إلى الأدب الروسي، تجده قريب منها، ربما يعني أنا لا أقول إنها قريبة جدا من العالم العربي، يعني مثلا ما الفارق ربما من جهة العراق وبلاد الشام إلى أن نصل إلى هو البحر، يعني سواحل البحر المتوسط، ربما هي تركيا، وتركيا دولة إسلامية، يعني ربما تكون هي عامل ناقل يعني أيضا، باعتبار أنه حتى هناك من الكتاب الروس الذين تأثروا مثلا بالدين الإسلامي، تأثروا بالحضارة العربية، مثلا تولستوي كتب دونياشكا والأربعين حرامي اللي هي تشبه القصة التي لدينا هي كهرمانة، أو علي بابا، إحنا عندنا بالعربي علي بابا الأربعين حرامي، واللي يعني من ضمنها كهرمانة، واللي أيضا لها تمثال في وسط بغداد في منطقة الكرادة. يعني هاي واحدة من التأثيرات. ولا ننسى أن الأدب والثقافة الروسية هي فاعلة ومتفاعلة مع من حولها، يعني لم تكن جامدة، لم تكن يعني منكمشة على نفسها، بالعكس كانت منفتحة. فهذا الانفتاح وهذا التلاقح جعل منها يعني وسيلة أن تصل أسرع، وسيلة أسرع للوصول إلى المتلقي العربي حقيقة.
5: ما هو الدور الذي لعبته الحكايات الشعبية الروسية والأساطير السلافية في أدب الأطفال في الحفاظ على التراث الروسي؟
6: لعبت الحكايات الشعبية الروسية والأساطير في الحفاظ على التراث دورا مهما طبعا في الحفاظ على التراث الروسي، كما يعني قد يعرف المتخصصون والمطلعون أن الأدب الأطفال بدأ شفاهيا في القرن العاشر واستمر هكذا حتى وصوله إلى القرن الثامن عشر، حيث بدأوا بكتابة وتدوين الأدب الأطفال وخاصة الروسي. أول ما كان هناك جمع لهذه الحكايات من باب أولا أن الحفاظ على التراث وأيضا الاستفادة من القيم وعدم بعثرتها وزرعها في نفوس الأطفال الروس والجيل الجديد، أيضا زرع كل شيء كان يحمي التقاليد والطباع الروسية الأصيلة في الأجيال الجديدة، هذا كان يحتاج إلى جهد حقيقة. فأول من جمع هذه الجمع الفلكلور والحكايات الشعبية كان هو ألكسندر أفانسيف الذي يعني الذي ولد في عام 1826 وتوفي في 1871. طبعا جمع هذا الكم من الحكايات في كتاب هو حكايات الأطفال الروسية، وطبع في موسكو بطبعتين قبل وفاته، الأولى في عام 1886 والطبعة الثانية كانت في 1870. طبعا هي كانت حكايات تلائم جميع الأعمار واستطاعت أن تشد القراء إليها بمختلف المستويات، إضافة إلى أنها كانت تحتوي على عدد من الحكايات التي يعني تميز أو تصنف على أنها حكايات شعبية من التراث الروسي، مثل حكاية كاشا من الفأس، وطبعا الكاشا هي نوع من الحبوب الروسية. بطلها يعني كانت العجوز البخيلة والجندي الذكي، وهذه القصة حقيقة حتى أنا قرأتها واستمتعت بها في فترة من الفترات يعني الاطلاع على الحكايات الشعبية والفلكلور. كذلك الهوية الروسية، استطاعت هذه الحكايات الحفاظ على الهوية الروسية الحقيقية من هوية ثقافية، هوية اجتماعية، كل المقومات التي خلقت روسيا اجتماعيا وثقافيا وإبداعيا كانت تتجسد في هذه الحكايات حال بقية المجتمعات. يعني هذا ليس تميزا فقط في روسيا، وإنما كل مجتمع لديه خزين فلكلوري محافظ على هويته بين دول العالم. يعني لو نظرنا إلى الأدب العربي لوجدنا هناك هوية خاصة، وكذلك الأدب الروسي، الأدب الفرنسي، الأدب الإنجليزي، حتى الدول التي ظهرت بعد ذلك الدول الجديدة، كل مجتمع له صفاته ومميزاته وتقاليده وأعرافه خصائصه، كل هذه أين تنعكس؟ تنعكس أكيد في أدبه، والكتاب والأدباء والمثقفون والمفكرون لكل مجتمع يسعون دائما للحفاظ على هذه الهوية، ومن ضمنها كان أدب الأطفال. أدب الأطفال عندما توجه إليه الروس كحال بقية الدول التي تنبهت له وبدأوا بكتابته في القرن الثامن عشر، لم يكونوا هم الوحيدون في ذلك، وإنما كان معهم الفرنسيون، كان معهم الأمريكان، بدأ أيضا الإنجليز، بدأوا الألمان، وأيضا في طبعا في أوروبا، بينما الأدب العربي كان هناك يسبقهم في هذه المراحل. يعني بداية الأدب العربي الموجه للأطفال، الأدب الأطفال العربي كان يسبق الأدب الروسي بمسألة الكتابة، خاصة في القرون الخلافات ويعني حتى يعني في العهد الأموي، العهد العباسي، كان هناك أدب موجه، حكايات موجهة للأطفال مثل، وكذلك حتى الفرس كان لديهم أيضا تراث موجه إلى، وقصص وفلكلور موجه إلى الأطفال. هذه السمة إذن هي سمة حياتية، سمة تفاعلية يستفيد منها كل الشعوب.
5: كيف تم تقديم نموذج البطل في الأدب الروسي للأطفال مثل شخصية إيفان في الحكايات الشعبية، وكيف تم استقبال هذا النموذج من قبل الطفل العربي؟
6: ماذا نجد نحن في أدب الأطفال الروسي؟ نجد أن مثلا الحكمة الشعبية، يعني هذه الحكمة تنتقل عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه الحكايات. ولما مثلا لنأخذ مثلا إيفان عندما تراه ربما تتصور أنه شخص غبي، شخص أحمق لا يفهم، لكنه في الحقيقة ماذا يعني؟ يعني النموذج الأصلي للشخصية الروسية التي تمتلك الحس، نحن في العرض نقول يتمتع بالفطرة الحسنة، هذه الفطرة هي التي تقوده نحو الخير، أن ينجح دائما في المهمات وفي السعي في حياته دون أن يكون هناك يعني قوة خارقة تدعمه، رغم أنه شخص بسيط لا يمتلك المقومات العليا التي من المفترض أن تكون لدى الأطفال، لكنه ينجح بفعل فطرته الحسنة، بفعل حدسه، نيته، مثل كما نقول نيته الحسنة الصافية هي التي تجعله ينجح في مع مهماته ومسعاه في الحياة. أيضا هذا شيء ماذا يمثل؟ يمثل الفطرة النقية للفرد الروسي، يعني استخدم للتعبير عن الفطرة النقية للفكر الروسي، وأنه دائما الماكر، الشخص الماكر أو الشرير ليس بالضرورة أن نقابلهم بالقوة ونقابلهم بنفس المكر وبنفس الذكاء، ولكن يكفي أن تكون هناك نية وإصلاح ونية صادقة وإصلاح لما يرومون إليه. طبعا أيضا هناك كبقية الآداب أيضا رموز للقوة، رموز للدفاع عن البلد، رموز وطنية، رموز خيرة، رموز قوة للتغلب على المصاعب، رموز لمساعدة الفقير. هناك في كل مجتمع هناك ظلم وهناك ظالم وهناك مظلوم وهناك منتصر للظالم، فدائما المنتصر يأخذ صفات يعني متباينة، مرة يكون هذا المنتصر ذو قوة وسلطة فينتصر للمظلومين، ومرة أخرى يكون هو موجه ومصلح فيجمع قوة الشعب للانتصار والانتقاص على القضاء على الظالم. هذه الفعاليات، هذه الصفات وهذه الحركات كلها لها دلالات. ففي بناء شخصية الطفل نحتاج إلى أنه لا يجب التوجيه أنه يجب أن تكون هناك قوة عضلية، وإنما هناك قوة فكر، هناك نوايا صادقة، هناك قلب خالص، هناك حب خالص، ليس فقط يعني هناك تماسك. كل هذه التعابير وكل هذه الصفات السلوكية الجيدة تزرع داخل الطفل من خلال هذه القصص.
5: أستاذة هند، يعني ما هو الدور الذي لعبته الطبيعة الروسية، الغابات، الشتاء، الحيوانات كشخصية رئيسية في العديد من القصص، وكيف أثر ذلك في خيال الطفل؟
6: أيضا استخدم الأدب الروسي، استخدم وكثيرا واستفاد من الطبيعة وتنوعاتها، الألوان المختلفة بين الفصول، هذه التنوعات أيضا مثلا العمل الشاق في قطع الأشجار في الغابات، العمل الشاق في الثلوج وفي شمال روسيا مثلا الحياة تختلف، الغابات تختلف، السهول على الأنهار، كل عناصر الطبيعة وخاصة حتى الحيوانات استخدامها للحوارات وتمرير الأفكار مهم جدا،
7: لأن الطفل بحد ذاته ربما يعني يجد في بيئته عدد من الحيوانات، فجميل أن نوصل هذه الحيوانات. تتكلم نجد أن الأطفال يتأثرون كثيرا بحكايات الحيوانات، والأدب العربي أيضا استخدم هذا الأسلوب سابقا، يعني سابقا نقصد أنه مبكرا قبل الآداب الأخرى. أيضا هناك حكمة الصبر، الحكمة والصبر، العمل العمل الجاد، اللطف في التعامل، عدم الكذب، الصدق، كلها. أيضا كان هناك مثلا لدينا فاسيليسا. فاسيليسا كانت امرأة حكيمة لا تمتلك القوة الجسدية، لكن استطاعت بحكمتها أن تنتصر على وتتغلب على مصاعبها. هناك أيضا يعني حكايات كثيرة لم تكن وليدة اليوم، وليس فقط بالأسلوب النثري، أيضا الأسلوب الشعري الموجه للأطفال استخدمه بوشكين. بوشكين كانت لديه القيصر سلطان، حكايات السمكة الذهبية والديك السمكة الصياد والسمكة، حكايات الديك الذهبي. استخدم كل هذه العناصر واستطاع أن يجمع من الفلكلور حكايات شعرية. هذا الأمر أيضا كان له تأثيره على يعني على الطفل وعلى على رسم الخطوط العريضة لخصائص الأدب الطفل الروسي. أيضا يعني أوقات الحروب نجد أنه الطفل يعني يحتاج إلى أن يعرف أبطال عصره، أبطال وطنه، الأبطال الخالدون سواء ما سبقوه أو عاصروه. فنجد هناك الكثير من الحكايات التي جسدت البطل الوطني خلال فترات الحروب التي خاضتها روسيا على مر العصور. كل بلد يحتفل بأبطاله ويحاول أن يوثقهم في حكايات للكبار وللصغار لتبقى على مدار الدهر خالدة ويتذكرها الجميع، وهو جزء من الوفاء إلى هؤلاء الأبطال الذين سطروا ببطولاتهم أروع الانتصارات لبلدانهم وخلدوا أسماء بلدانهم وأعلوا أعلام بلادهم وجعلوها مزدهرة وتنام آمنة ومطمئنة. فسلام على جميع الأبطال ومنهم أبطال روسيا.
5: متى بدأت حركة ترجمة الأدب الروسي الموجه للأطفال إلى اللغة العربية، وما هي العوامل التي ساهمت في انتشاره؟
6: بالنسبة لبداية حركة الترجمة للأدب الطفل الروسي إلى اللغة العربية، يعني بداية كل الترجمات بدأت مع دخول الحركة الاستشراقية وتأسيس أقسام اللغة العربية، قسم كليات الدراسات الشرقية في عدد من جامعات روسيا في القرن 18 تقريباً. وبدأت هذه الحركة بالإزياد، فبدأت حركة بداية حركة الترجمة. لكن نصاً أدبياً روسياً موجهاً للأطفال مترجم إلى اللغة العربية كأول نص لا نستطيع أن نقول متى تحديداً، ولكن هناك العديد بدأت في بدايات القرن العشرين بعد ازدياد الحركة الترجمية يعني المتبادلة بين العرب وروسيا. ظهرت عدد من الحكايات المترجمة إلى اللغة العربية، وتعرف القارئ العربي وخاصة الطفل العربي على تلك الحكايات. حقيقة هناك عوامل عديدة ساهمت على انتشار هذا الأدب المكتوب، يعني إذا جاز التعبير، لأن الأدب عندما جسد كأفلام كرتونية وبرامج درامية سواء متلفزة أو سينمائية، مواد درامية مدبلجة أو حتى مترجمة على الشاشات السينما، شاشات التلفزيون بعد ظهور التلفزيون والسينما، كان وصوله أسرع
7: وأكثر وزاد انتشاره، وأيضا شهرته صارت أكثر وتفاعل معه المتلقي العربي بهذه الطريقة. هناك بعد ظهور المجلات أيضا في الوسط العربي في العديد من الدول، وبدأ تبادل اللغات وتبادل الخبرات، وجود عرب في روسيا للتدريس في تلك الجامعات، أيضا كما قلنا حركة الرحالة، اطلعوا على الأدب، يعني اطلعوا على الأدب الموجود سواء أدب العربي، وأيضا قدموا ما لديهم من نصوص ومن كتب استطاعت الوصول إلى العالم العربي. بدأت حركة ترجمة، هذه الحركات التي كان لها الأثر الكبير في إدامة هذا التواصل الثقافي والتبادل الثقافي في روسيا والبلاد العربية، لا سيما بعد إنشاء يعني تكوين علاقات يعني علاقات دولية كبيرة ارتبطت لسنين وعقود عديدة بين العرب وبين روسيا، جعل مسألة الترجمة تكون أسهل وأكثر انتشارا، والاهتمام بالأدب والثقافة الروسية أوسع لما يتمتع به هذا الأدب من مميزات فكرية واجتماعية ولغوية جميلة تناسب البيئة والفكر العربي.
5: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: برنامج شؤون عسكرية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم المخابرات الأمريكية تراجع تمويل بايدن نحو 120 مختبرا بيولوجيا قاتلا في 30 دولة ومنها أوكرانيا. الأردن يخرج 300 شرطي سوري ضمن برنامج تدريب أمني. ونبدأ التفاصيل من إعلان أجهزة الاستخبارات الأمريكية عزمها إجراء مراجعة شاملة ومفصلة لتدفق الأموال الحكومية إلى أكثر من 120 مختبر للأبحاث البيولوجية في خارج الولايات المتحدة. يأتي هذا القرار في عقاب مخاوف أخلاقية ومالية وأمنية أثارتها التجارب السريرية التي تجري خارج الأراضي الأمريكية. يذكر أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أصدر في مايو أيار من العام الماضي أمرا تنفيذيا يحظر التمويل الفيدرالي لأبحاث زيادة وظائف الفيروسات التي تجرى دون إشراف مناسب. تهدف هذه الأبحاث إلى زيادة قدرة الفيروسات على الانتقال والفتك بشكل مصطنع استعدادا لتفشيات محتملة في المستقبل، ولكنها تثير مخاوف مستمرة من تسرب أي مسبب للعدوى قد يسبب أضرارا جسيمة. في سياق متصل أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا إلا بمعالجة جميع الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع النزاع هناك. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بحضرتك دكتور آصف في برنامج شؤون عسكرية، وأبدأ معك من إجراء الولايات المتحدة تحقيقا في مختبراتها البيولوجية الأجنبية. يعني لماذا تجاهل المجتمع الدولي تحذيرات روسيا المتكررة؟ هل يمكن اعتبار بدء هذا التحقيق اعترافا بصحة ما توصلت إليه أجهزة الاستخبارات والدبلوماسيون الروس؟
3: فيما يتعلق بالمختبرات البيولوجية الأمريكية المنتشرة في عدة دول من العالم، هذا الموضوع ليس جديد، يعني حرض يعني أو بالأحرى كشفته روسيا منذ عدة سنوات وتحدث عنه في وسائل الإعلام. هناك مختبرات الأسلحة البيولوجية والكيميائية منتشرة في أرمينيا، في جورجيا، في أوكرانيا، في أفغانستان وفي كازاخستان أيضا وبعض الدول الإفريقية، وحتى يقال أنه في بعض الدول منطقة الشرق الأوسط كالعراق والأردن على سبيل المثال. هذا الأمر ليس جديد يعني، والولايات المتحدة الأمريكية يعني أدخلت هذه المختبرات تحت شعار الحماية من أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية، تدخل عبر وزارات التعليم العالي، يعني وزارة الصحة، وزارة الزراعة وما شابه ذلك. لماذا يصمت المجتمع الدولي عن هذا الموضوع؟ طبعا يعني لو أردنا أن نصوغ تعريفا للمجتمع الدولي سنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بكل المنظمات الدولية بما في ذلك المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، لذلك أي قرار أو أي اقتراح تقترحه روسيا في هذا السياق سيصطدم يعني بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي قادرة للأسف على تحريض العديد من الدول يعني ضد روسيا وعدم يعني إعطاء هذا القرار أو الاقتراح دفعة باتجاه معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية أو إدانتها على الأقل. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى هذا الأسلوب إلى نشر هذه المختبرات في دول أخرى للتهرب من المسؤولية، لأنني كما قلت هي تدخل تحت شعار التعاون العلمي عبر وزارات الصحة والزراعة ووزارات التعليم، وبالتالي المساءلة القانونية تصبح صعبة للغاية. يعني لو ذهبنا إلى تلك المختبرات الآن وأردنا أن نستكشف ما الذي يجري هناك سنجد أنها عبارة عن اختبارات بيولوجية، اختبارات كيميائية. المختبر الأسلحة الكيميائية لا يختلف عن غيره من المختبرات بالمناسبة، يعني مثله مثل غيره، وبالتالي مساءلة الولايات المتحدة الأمريكية ستصبح عملية صعبة للغاية. عندما تكون هذه المختبرات على أراضي دولة أخرى تحت شعار التعاون العلمي، فعملية الإدانة بحد ذاتها معقدة من الناحية القانونية، وكشف يعني ما الذي يفعلونه في تلك المختبرات أيضا عملية معقدة من الناحية الفنية. لذلك هنا تكمن الصعوبة، ولكن روسيا كشفت هذه المختبرات جميعا وتحديدا في أوكرانيا، وحصلت على وثائق دقيقة تدين الولايات المتحدة، ويعني ابن الرئيس الأمريكي السابق هانتر بايدن يعني يعتبر شريك في هذا الموضوع. وبالتالي القضية على هذا الشكل للأسف الشديد، يعني لا يوجد مجتمع دولي، المساءلة القانونية الدولية أصبحت ميتة، القانون الدولي يعني معطل كما نعلم جميعا في العديد من القضايا التي تمس العالم.
2: وما التغيرات الجيوسياسية برأيك التي يعني يفضي إليها التأكيد الرسمي إلى إجراء أو على إجراء أبحاث خطيرة في هذه المختبرات؟
3: لو أردنا الحديث عن التغيرات الجيوسياسية المحتملة في هذا الموضوع، طبعا هذه قضية خطيرة للغاية. يعني أنا شخصيا نشرت في عام 2018 مقالتين عن حول هذا الموضوع، وتبين أن يعني معدل الأمراض السارية على الحدود الإيرانية الأفغانية يزداد في سن أو ازداد بالأحرى بعد سنوات احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان، وهذا دليل على أن هذه المختبرات تترك آثارها. يجب أن ننتبه لنقطة هامة من الناحية يعني البيئية، عندما تنتشر أنواع معينة من الفيروسات أو أنواع معينة من البكتيريا أو من الحشرات وما شابه ذلك، تتعطل يعني التركيبة النباتية والتركيبة الحيوانية في تلك المنطقة. يعني نحن نتحدث دائما عن الفونا الحيوانية والفلورا النباتية. في كل منطقة من العالم يوجد مجموعة من النباتات التي تنبت فيها، ولا يمكن أن يعني البيئة والطقس لا يساعد على نمو نباتات أخرى. في هذا اسمه الفلورا النباتية، يعني التركيبة النباتية التي المخصصة لتلك المنطقة. الفونا الحيوانية كذلك الأمر. وطبعا عندما تنتشر أنواع معينة على سبيل المثال من الحشرات لا تتلائم مع تلك البيئة، فهذا يعني أنه حصل تسميم معين، وهذا التسميم يعني عابر للحدود، سيؤدي لتعطل البيئات المشتركة يعني بين على حدود الدول. هذا يؤثر يعني بشكل كبير يعني على البيئة من جهة، وهذا يستدعي تدخلا. يعني روسيا الآن ليست لوحدها معنية، روسيا مساحتها كبيرة. يعني نحن نعلم جيدا أن هناك مختبرات في جورجيا، وبدأت تظهر بعض أنواع الذباب في على الحدود الجورجية الروسية.
2: دكتور آصف، كيف تهدد تصرفات أوكرانيا ليس فقط الاستقرار الإقليمي بل الأمن العالمي أيضا؟
3: يعني للأسف تحولت أوكرانيا إلى بيئة إن صحت التسمية حاضنة لكل الفساد الأمريكي. يعني أنا في جوابي على السؤال السابق قلت يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهرب من المسؤولية عبر تمرير هذه المختبرات وغيرها من النشاطات المشبوهة عبر دول ثالثة، وهذا يعني يعفيها من المساءلة القانونية. والولايات المتحدة الأمريكية تبحث دائما عن مثل هذه البؤر، يعني البؤر الفاسدة التي تمكنها من تمرير الصفقات المشبوهة، ليست فقط في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أو الاختبارات البيولوجية والكيميائية، بل أيضا في كل مجالات النشاط الاقتصادي تقريبا. وهذا الأمر يعني يعجبها، تسرق موارد الدول بهذه الطريقة. الآن عبر التعاون الاقتصادي يعني تمكن توقيع عقود كبيرة مع أوكرانيا، عمليا تستنزف أن الاقتصاد الأوكراني بالكامل. وبالتالي عندما تتحول أوكرانيا إلى بؤرة حاضنة لكل هذا الفساد، سواء على مستوى هذه المختبرات أو على مستوى الصفقات المالية المشبوهة، هذا الأمر يهدد الأمن في أوروبا، يهدد الأمن على مستوى العالم. يعني في النهاية عندما تتحول أوكرانيا إلى معبر للمخدرات، كلنا نعلم أن العديد من المخدرات التي تهرب عبر عناصر الاستخبارات الأمريكية من أفغانستان عبر آسيا الوسطى، نعلم جيدا أنها دولها غير مستقرة، عبر بحر قزوين، عبر عصابات التهريب، عبر القوقاز، ومن ثم البحر الأسود، ومن ثم ميناء أوديسا. كلنا نعلم هذا الأمر، وهناك نشاطات مشبوهة كثيرة أخرى، تجارة البشر غير تجارة المخدرات، وتجارة الدعارة والاسترقاق الجنسي وما شابه ذلك. كلها الكثير منه كان يمر سابقا عبر أوكرانيا ومالدافيا أيضا، وما زال الأمر مستمر للأسف الشديد. وملفات إبستين بالأحرى تعكس هذا التاريخ الأسود لبعض السياسيين والمسؤولين الغربيين عموما والأمريكيين على وجه الخصوص. لذلك للأسف أوكرانيا تحولت إلى زومبي ستيت كما نقول، أو دولة فاشلة، وتتمكن الولايات المتحدة الأمريكية عبر المسؤولين الأوكرانيين الفاسدين أيضا مثل المسؤولين الأمريكيين من تمرير كل هذه الصفقات الذين لا يعنيهم لا المصلحة الوطنية العليا لأوكرانيا ولا يعنيهم الأمن الأوكراني ولا غيره، بل تعنيهم فقط مصالحهم الشخصية. للأسف تحول العالم إلى مثل هذا الشكل من الإدارة، مجموعة من الأشخاص الفاسدين الذين تخرجوا من نوادي إبستين الليلية وهم يديرون العالم. روسيا تحاول أن تفعل ما بوسعها في هذا السياق بالتعاون مع بعض الدول يعني المسؤولة التي ما زالت تحافظ على الحد الأدنى من أخلاقيات التعاون الدولي والأخلاقيات السياسية.
2: قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن السلام المستدام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع. دكتور أصف، هل يمكن إجراء حوار صريح حول هذه الأسباب؟ طبعا في ظل الطبيعة الإرهابية لنظام كييف والاستفزازات المستمرة من حلفائه الأوروبيين.
3: أوكرانيا للأسف يعني عندما يحاكم فيها مدير مكتب زيلينسكي السابق يرماك أندري يرماك بتهم فساد وغيرها، وكان هو يعني العراب الحقيقي لكل السياسة الخارجية الأوكرانية. طبعا إسقاط يرماك وقتها كان نوع من رفع العتب يعني، وليس أكثر من ذلك، وإعطاء صورة لبعض يعني الدول الغربية وتحديدا الأوروبية التي قد تحتج على حجم الفساد في أوكرانيا. طبعا حوار صريح يمكن، إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن إجراء حوار صريح مع الدول التي تدعم أوكرانيا، ولكن هل تريد هذه الدول هذا الحوار الصريح؟ هل ذلك المعسكر الذي يقود الحرب والذي يشجع يعني الحرب في أوكرانيا هل يريد حوارا صريحا؟ لا يوجد عاقل في العالم، كل عاقل يعني أستاذ محمد كل يفهم أن الحرب دمار وخراب وغيره. عندما تدعم بعض الجهات في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الغربية الحرب، فهل علينا أن نفهم من أن هؤلاء عقلاء وحكماء؟ أنا لا أعتقد، يعني من يدعم الحرب هو ليس عاقل بالتعريف يعني والتحديد. وبالتالي يعني إمكانية إجراء حوار صريح يمكن تستطيع روسيا القيام بذلك. روسيا دولة حكيمة، دولة عاقلة، تتمتع بسياسة خارجية ثابتة، وتستطيع أن تطرح كل الملفات على الطاولة وأن تدين تلك الدول، وعندها قدرة استخباراتية كبيرة قادرة على وضع كل الملفات والبرهان على كل وجهات نظرها. ولكن عندما يقوم يعني على لو أخذنا على سبيل المثال ترامب الآن، لو كان هو شخصيا مقتنع بذلك، فهل هو قادر على إقناع تلك الشخصيات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا بضرورة حل الأزمة الأوكرانية على أسس سليمة؟ أنا لا أعتقد أنه قادر على ذلك. ولو حاول القيام بذلك فإنهم سيقومون بابتزازه بالعديد من الملفات الأخرى. يعني هذا هو الأسلوب للأسف يعني التي تدار به الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أراد أي رئيس تحقيق السلام عندهم، فتلك الأصوات التي تدعم الحرب والمستفيدة من هذه الحرب ستبرز وتجد ملفات تحرضها ضد أي شخص يقوم بذلك. وخير دليل على ذلك يعني ما ملفات إبستين التي تحدث عنها سابقا، سيتم كشف هذه الملفات في وجه ترامب والقول له إن صرت في هذا المسار فنحن سنقوم بكذا وكذا وكذا، فسيضطر إلى التراجع. يعني القضية هنا ليست القدرة على القيام بحوار صريح بقدر ما أن أولئك الأشخاص الذين يريدون للحرب الاستمرار أساسا هم يعرفون كل شيء، يعرفون أنهم يعيشون على الفساد وأنهم موجود مجموعة من الطفيليات فقط التي تعيش على رفات الناس وعلى دماء الناس في كل مكان في العالم. أوكرانيا هي مثال واحد فقط. عندنا سوريا، عندنا العراق، عندنا أفغانستان، أفريقيا، والفساد المستشري في أفريقيا، في كل مكان هم ينشرون هذا الفساد للأسف الشديد.
2: ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي قال إن الغرب يفسر مظاهر الإنسانية والتحفظ الروسي في أوكرانيا باعتباره ضعفا. دكتور أصف، برأيك ما التغيرات التي قد تطرأ على تكتيكات روسيا في ظل مسار هذا التصعيد الذي تنتهجه كييف؟ هل هناك حد للتسامح من قبل موسكو برأيك؟
3: كلام بوليانسكي في الواقع كلام واقعي ومنطقي، وليس فقط بوليانسكي يتساءل هذا السؤال، بل العديد من المراقبين عبر دول العالم يطرحون السؤال التالي: روسيا دولة قوية جدا، أقوى دولة نووية، وليس فقط يعني حتى على في مجال الأسلحة التقليدية تتمتع بقوة ضاربة وخارقة يعني. وبالتالي طبعا هذا الأمر لن تقوم به روسيا، أنا متأكد يعني لن، روسيا ليست معنية بقتل الناس في أوكرانيا ولا تريد قتل الناس في أوكرانيا، أكثر من يريد الاستقرار لأوكرانيا هي تحديدا روسيا، ولا ودخول روسيا إلى أوكرانيا كان هو لتنظيف أوكرانيا من هذا الفساد الذي نشروه في أوكرانيا، والذي يقتاتون على أساسه وعلى خلفياته كما قلت سابقا. هذا هو الواقع، وروسيا عندما تخوض هذه الحرب والتي تكلفها الكثير من شبابها، لأنها تقوم بعملية جراحية داخل أوكرانيا، ولو أرادت أن تقصف بشكل عشوائي يعني، الآن العملية العسكرية الخاصة مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، لو كانت روسيا حقيقة تريد قصف أوكرانيا بشكل عشوائي لدمرت كل المدن الأوكرانية بدون استثناء، ولكن الناس في أوكرانيا يتحركون ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي، وهذا دليل على أن روسيا تحاول معالجة الموضوع بطرق حكيمة وسلمية ولا تريد قتل الناس. وهذا الأمر يفهمه الأوكرانيون أو يفهمه الكثير من الأوكرانيين يعني، نحن نعلم ذلك، نتحدث مع بعض الناس الذين يعيشون هنا في أوكرانيا من بالأحرى في روسيا من أوكرانيا، هم يقولون لنا هذا الكلام يعني، النوادي الليلية تعمل، المطاعم تعمل، والعمل العسكري الخاصة مستمرة. على سبيل المثال مدينة باكروفسك يعني، كل المؤشرات تؤكد على أن العمليات العسكرية على بعد 10 كيلومتر مركز المدينة، والناس تعيش حياتها بشكل طبيعي، فهذا يعني أن روسيا لا تقصف بشكل عشوائي. وللأسف يفكرون في الدول الغربية أن روسيا غير قادرة على حسم الصراع بضربة قاضية، ولكن هذه الضربة القاضية ستؤدي إلى أعداد كبيرة في صف المدنيين، وهذا لا تريده روسيا.
2: الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى الأردن، حيث أقيم مؤخرا في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل شرطي، شارك فيها 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السورية، سيتم نشرهم طبعا في محافظة السويداء جنوب سوريا. كانت وزارة الداخلية السورية قد أشارت إلى أن الدورة التدريبية شملت برنامجا مكثفا ومتطورا تضمن محاضرات نظرية في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة، إلى جانب تدريبات عملية مكثفة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث السياسي والخبير بالشأن السوري الأستاذ إياد الشاعر. أهلا بحضرتك أستاذ إياد في برنامجنا شؤون عسكرية.
4: يسعد أوقاتك وكل الشكر إليك، وتحية لمستمعينك ومتابعينك وللجميع.
2: شكرا. إذن أبدأ معك أستاذ إياد من الأردن، حيث يتم تخريج مئات الشرطة السوريين لنشرهم لاحقا في محافظة السويداء جنوب سوريا، طبعا ضمن ترتيبات أمنية يعني برنامج أمني هناك. السؤال أستاذ، ما هي الأسباب والدوافع لهذا التعاون الأمني بين الأردن وسوريا الآن؟
4: السؤال أعتقد جاوبوا منه، فيه الكل بيتذكر أو إذا في منسي ما سمي بخارطة الطريق اللي وضعت لهذا الشأن، خارطة الطريق الثلاثي برعاية أمريكية والاتفاق السلطة السورية مع السلطة الأردنية، تم وضع خارطة الطريق من بنود متعددة. طبعا خارطة الطريق، بدي استفيد ثواني بهذا الموضوع، تم رفضها من محافظة السويداء وعلى رأس السويداء سماحة الشيخ حكمة الهجري قائد هذه المرحلة، لعدة أسباب مهمة تم رفض

0: الأعمال الكل بصورته ومعرفه شو هي. الفقرة الثالثة أو القضية المهمة الثالثة المخرجات خارطة الطريق أو بنود خارطة الطريق، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لكن نتائج لجنة التحقيق أعيدت إلى السلطة هي التي تحاسب أو تحاكم من ثبت.
1: أستاذي الكريم، رحنا بدنا نحاول نختصر قدر الإمكان مشان الوقت، يعني أسألك عن طبيعة المشاكل، طبيعة اللغة المشتركة بين الأردن وسوريا التي استدعت هذا التعاون الأمني بين البلدين. يعني
0: مشاكل بالأساس مشاكل متعددة، في لها تاريخية قديمة طول الحدود السورية الأردنية بمنطقة الجنوب، وعبر التاريخ في مشاكل متعددة من قضايا التهريب إلى قضايا الخروقات إلى قضايا انتهاكات هذه الحدود. بالتوافقات الحالية وبالرعاية الأمريكية فرضت أن يخلقوا هذا الجو من التفاهم تحت حجة حماية حدودها الشمالية للأردن، وبالتالي سلطة الأمر الواقع في سوريا منصاع لهذا الأمر.
1: طيب أستاذ إياد، بالنسبة لهذا الموضوع بالذات، سابقا الأردن قطع علاقاته مع سوريا واتهم النظام السابق بتهريب المخدرات وانتهاك الحدود إلى آخره. طيب الآن استمرار هذه الخروقات ألا يؤكد، ألا يبرئ النظام السابق من هذه الانتهاكات أولا، بما أنه مستمر هذه الانتهاكات؟
0: ما هذا السؤال اللي هو المضحك المبكي بأن واحد هاي الحالة الراهنة هي من وليد الساعة، هي قديمة على دور النظام السابق ومستمرة حتى بظل هذا النظام الحالي، والعناصر اللي عم تتكب هذه الخرقات بالأساس هي كانت تتبع النظام السابق ومدعومة من النظام السابق وأيضا مستمرة مدعومة من هذا النظام. إذا ما اختلفت الوجوه ما اختلفت الشخصية. وفي جزئية
1: يعني لماذا الأردن قطع علاقاته مع سوريا سابقا والآن يعزز العلاقات الأمنية؟ الوضع ما تغير ولكن غير السياسة الأردنية.
0: طبعا قطع العلاقات السابقة هي كانت ضمن الباكج الواحد مع العلاقات العربية كلها بعد قيام الشعب السوري بثورة ضد النظام السابق والقرارات الدولية والقرارات العربية، فإذا هي ضمن هذا السياق تم قطع علاقاته، وحاليا أعيدت لأنه أيضا المزاج والقرار الدولي والدول الضامنة والدول الراعية ترتأي هذا الشيء لتدعيم ودعم سلطة الأمر الواقع وتعويم سلطة الأمر الواقع وإظهار سلطة الأمر الواقع. لذلك كمان الأوامر أو الاتفاقات أعيدت هذه العلاقات مع النظام الحالي. لكن اسمح لي أطرق جزئية كثير مهمة بهذا الجانب. دائما من كلا الطرفين في تعاون مشترك، يعني إذا أخذنا بس جزئية تهريب ما يسمى التهريب حصرا، هل المهرب من قبل الطرف السوري ما له مقابل شريك من قبل الطرف الأردني؟ لا، بل التأكيدات معروفة أن هناك شخصيات بارزة وواصلة، يمكن وأنا مسؤول عن كلمتي، واصلة إلى مراكز صناعة القرار في الأردن، جهاز الاستخبارات وبغير الأردني والبلاط الملكي الأردني، متعاون بهذا الجانب، وأظنها مكشوفة للنظام الأردني والملكي الأردني، لكن التعامل معها هي أدرى بشؤون الداخلية كيف تتعامل معها. لكن الأول أن يقولوا هناك تعاون مشترك بأطراف من الجانب السوري ومن الجانب الأردني، فالجزئية بالطرف أن نكون منتبهين.
1: نعم، وبالنسبة لإسرائيل أستاذ إياد، إسرائيل سبق وحذرت وقالت أنه نحن نرفض أي تواجد مسلح في الجنوب السوري، فما هو موقف إسرائيل الآن من هذه التطورات الأمنية بين سوريا والأردن على الحدود؟
0: كل التأكيدات وكل التصريحات من أعلى المستويات الإسرائيلية حتى بلقاءات المشتركة في باريس بالرعاية الأمريكية وبالرعاية الفرنسية تؤكد أن الجنوب خالي من السلاح الثقيل. إسرائيل عندها تخوفات من الفلاتات الأمنية وخاصة من الإرهاب المنظم اللي موجود، وخلنا نحكي بكل صريح العبارة الفصائل الإسلامية المتشددة، الفصائل الإسلامية التكفيرية أمثال داعش وغيرها وجبهة النصرة أو تغير تسميتها وكل هذه الفصائل. ولذلك إسرائيل دائما تصريحاتها هي حماية حدودها وحماية أمنها، وما جرى معها في 7 أكتوبر سابقا أنها لن تعود يتكرر إلها، ولذلك هذه الاحتياطات موجودة. فإسرائيل إلى الآن هي رافضة أي تواجد سلاح ثقيل أو تواجد عسكري أو تواجد أمني للسلطة السورية، وهذا الكلام بالتفاوض معهم بجلسات التفاوض بلغين للجانب السوري والجانب السوري موافق عليه يعني علنا وضمنيا وبكل التصريحات، حتى الجانب السوري هو موافق على هذه الجزئية. لذلك على إسرائيل أظن

0: ومن خلال تصريحاتهم طبعا من أعلى مستوى تؤكد هذا الكلام، وبالتالي هي غير معنية بهذا الأمر بهذه الجزئية بالذات، وبالتالي راح تظل رافضة، وهي كل التصريحات بتأكد وأفعال على الأرض عم تأكد هذا الشيء.
1: نعم أستاذ أياد، الآن نعود إلى التدريبات الأمنية في الأردن، يعني مئات السوريين يتدربون في الأردن وإعادتهم إلى سوريا إلى السويداء خصوصا والمدن السورية الأخرى. يعني السؤال الذي يفرض نفسه، ما هي الأوضاع الأمنية في السويداء الآن التي سيحاكونها بهذه التدريبات؟ يعني
0: ما فيني ما نفصل الوضع السويداء عن الوضع السوري. القاسي والجانب يعرف الوضع السوري، الانفلات الأمني، عناصر غير منضبطة، بعض الفصائل الإسلامية المتشددة، السلاح موجود بين إيديهم، السلطة ما انتزعت هذه الجزئية نهائيا، تلهي جمهورة وتلهي جمهور السوري وجمهور العالم بقضايا جزئية كثير بسيطة، لكن هي ما تصرفت أي تصرف فعلي وعملي على صعيد الأرض لضبط هذه الانفلاتات اللي على ساحة سوريا كلها. السويداء بحق اللي يقول إذا قررنا رغم الجزئيات البسيطة أو المخالفات البسيطة الموجودة داخل ساحة السويداء، لكنها حاليا تعتبر وبكل المقاييس والمراقبين الدوليين والصحافة وإلى آخره، هي تعتبر أكثر محافظة آمنة من كل محافظات القطر العربي السوري. إذا عم نشوف بمحافظة القطر العربي السوري الخطف، القتل، السرقة، الانفلاتات إلى آخره، السويداء خالي من هذا الأمور، وبالتالي هي آمنة أكثر من غيرها. أما بالعودة عاد للتدريبات، هذه الشرطة هي بالاتفاق الأمني بين السلطة السورية والسلطة الأردنية بالرعاية الأمريكية لمحاولة ضبط هذه الأمور وعادة انتشارها. بالنسبة للسويداء، هذا البند بالذات موجود من خارطة الطريق، أن الدول الضامنة وأمريكا والأردن حصرا ستعود عند تنفيذ خارطة الطريق إلى نشر هذه العناصر على الطرق المؤدي إلى محافظة السويداء، يعني اللي هو الطريق الرئيسي دمشق السويداء وخارج محافظة السويداء وخارج محافظة السويداء، أيضا الطريق المؤدي السويداء درعا وخارج المحافظة. في جزئية يمكن كمان أغفلتها حتى من خارج طريق وأسباب رفض السويداء، أنا بخارج طريق لم يتم وضع برنامج زمني لتنفيذ خارطة الطريق، ما في ملامح تنفيذ زمني خارطة الطريق، هي تبدأ اليوم أو بعد شهر ولا بعد سنة، هذه كمان من أهم الجزئيات اللي تم رفضها من قبل السويداء خارطة الطريق.
1: نعم، السويداء إلى الآن يعني لا تزال تعتبر نفسها جزءا من الجغرافيا السورية وتسعى لتنظيم علاقاتها مع الحكومة الجديدة طبعا ضمن أسس اللامركزية، فهل ستقبل السويداء بوجود عناصر أمنية من غير أبنائها؟
0: قطعا الجواب على هذا السؤال قطعا وتأكيدات على كل المستويات، من أدنى فرد من أفراد السويداء إلى سماحة الشيخ حكمة الهجري قائد السويداء وقائد هذه المرحلة، لا يمكن أن تقبل دخول أي عنصر مع عناصر السلطة إما أمنيا أو عسكريا إلى ساحة المحافظة، حتى ببنود خارطة الطريق أن السويداء أمنها من أبنائها حصر، قوة أمنية وقوة عسكرية من أبناء حصر، وهذه موجودة بخارطة الطريق، وإلى الآن السويداء مصرة ولن تتراجع على هذا الموضوع، لأنه ما تعرضت له السويداء يعرفه القاسي والداني، والتقرير اللي صدر من لجنة التحقيق المستقلة واضح بصفحاته المتعددة، الخرقات أو عفوا يعني المجازر بتكبت، هي أحيانا بيلعبوا بهاي اللعبة بيقولوا الأخطاء أو بيلعبوا بهاي الانتهاكات، هي أعلى من هيك، هي مجازر، هي تصفية عرقية، تصفية مذهبية بكل جوانبها، ولذلك السويداء لا يمكن أن تقبل بدخول أي عنصر من عناصرها. وهون نحن بالأيام الماضية امبارح وأول امبارح في خرق أكبر وأخطر، قضية تعليمية منع طلاب السويداء للتقدم لامتحانات شهادة الثانوية في السويداء، رفضوا رفض قطعي أن الطلاب السويداء يقدموا السويداء، وأرادوا بقرار وصدر القرار من رئاسة الجمهورية كما يقال ومن ثم وزير التربية، ونقل هذه الطلاب إلى مدينة دمشق وريف دمشق ليقدموا امتحاناتهم، وتقريبا عدد الطلاب حوالي 13 ألف طالب، فتخيلوا معي كيف بده يتم نقله وعلى أساس، وهي البيئة الآن اللي غير موجودة في حال نقل هذا الطلاب، وطبعا هذا مستحيل، وبالتالي وضع القرار مستعصي لن يتم تنفيذه، وهذا بصب أيضا ضمن حصار السلطة إلى السويداء، فما اكتفت حصارة منع رغيف الخبز وحبة الدواء ومنع دخول أي شيء لمحافظة السويداء، حتى بهذه الجزئية كمان مصر للسلطة. وبالتالي السويداء على السلطة أو على المجتمع السوري هو المد اليد إلى السويداء وليس العكس. دائما الكبير هو لازم يمد للصغير. إذا افترضنا أن سوريا هي الأم والسويداء هي بنت هذا الأم، فالأم هي بتمد إيدها مش الابن هو اللي بيمد إيده للسلطة.
1: نعم، للأسف الشديد أسئلة كثيرة ووقت قليل يعني متاح لنا، لذلك أشكرك إلى هنا الباحث السياسي والخبير بالشأن السوري الأستاذ إياد الشاعر، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية.
0: يسعد أوقاتكم وكل شكر لكم ويعطيكم العافية.
1: إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين. زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
5: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائية.
6: مع انطلاق المسار الأمني السياسي بين لبنان وإسرائيل، ماذا تغير بين 5 من أيلول والتاسع 29 من أيار؟ مشاهد حصرية ومعاينة ميدانية لأم تي في في دبل وعين إبل وعند دخوم كفركلة. اجتماع الاثنين في مكتب بوصعب، اختبار الحقيقة للكتل النيابية في ملف العفو العام. الأم تي في تعاين مرفأ بيروت ومصادر دبلوماسية تعلق على الإجراءات الأمنية.

0: أهلا بكم. قبل ساعات من بدء وقف إطلاق النار الممدد له، لا وقف لإطلاق النار، فإسرائيل واصلت عملياتها واستهدافاتها وغاراتها، كما وجهت إنذارات إلى 9 بلدات جنوبية. في المقابل نفذ حزب الله عمليات عدة ضد مواقع وآليات إسرائيلية، ما جعل المشهد الأمني والعسكري الجنوبي في 17 من أيار لا يختلف كثيرا عن المشهد في الأيام السابقة. وفق المعلومات الواردة من واشنطن، فإن إسرائيل لن تلتزم وقف إطلاق النار، بل ستواصل الحرب ضمن ضوابط محددة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترتكز على مبدئين: التغاضي عن استمرار إسرائيل بضرب أهداف محددة لحزب الله في الجنوب مقابل منعها من قصف بيروت والبقاع. فهل تلتزم إسرائيل الخطوط الحمر الأمريكية في الأيام 45 المقبلة؟ أم أن مستجدات الميدان ستفرض نفسها وتسقط الخطوط الحمر على أنواعها؟ توازيا واصل حزب الله هجومه العنيف على مفاوضات واشنطن، فعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدي وصفها بالمسرحية القذرة، معتبرا أن من يمثل لبنان فيها ليس أكثر من يد توقع على الإملاءات، وأن من يجتمعون في العاصمة الأمريكية يجتمعون على أمر واحد هو حزب الله، وبالتالي فإن المعركة التي يخوضها الأخير معركة وجود بكل ما في الكلمة من معنى. لكن تصعيد حزب الله لن يمنع الأطراف الثلاثة المشاركة في طاولة واشنطن من استكمال المسار العسكري في 29 من الجاري في البنتاغون، ويشمل وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الليطاني، مقابل تشكيل آلية لحظر كل الأنشطة العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه في كل المناطق اللبنانية. فكيف سيتم تنفيذ هذه الخطة في ظل رفض حزب الله لها؟ وهل الحل بالسير في طرح أمريكي يدعو إلى تشكيل فرقة من الجيش اللبناني يتم اختيار أفرادها وضباطها بدقة كي تنفذ مبدأ حصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية؟ في انتظار اتضاح الصورة، الوضع في إيران بين مد وجزر، فالرئيس ترامب يهدد باستئناف التصعيد العسكري، وإسرائيل رفعت حالة التأهب تحسبا لعودة المواجهة، فيما إسلام أباد تسعى إلى إعادة تفعيل المسار الدبلوماسي. فأي المسارين يسبق الآخر، العسكري أم الدبلوماسي؟ البداية مشاهدين من واشنطن، حيث يطرح خلف الكواليس سؤال: هل نحن أمام هدنة مؤقتة أم أمام مرحلة جديدة عنوانها تغيير قواعد الاشتباك لإيجاد حل لمسألة سلاح حزب الله؟ الجواب مع الزميل أنطوني مرشاق. تفضل أنطوني، الكلمة لك.
1: ماجد، بحسب الكواليس الأمريكية في نقطة جدا مهمة، استمرار المفاوضات هذا يدل على أنه الدولة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة هن يعني كلهم على جبهة واحدة لنزع سلاح حزب الله، على الرغم أيضا من أنه الجانب اللبناني يكثف اتصالاته، وتحديدا السفيرة ندى معوض مع الإدارة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار، إلا أنه الأجواء الأمريكية تشير إلى أنه المطلوب من حزب الله ليس فقط وقف النار، بل عدم التذاكي أو محاولة استغلال الهدنة لإعادة التموضع أو نقل السلاح، لأنه الموقف الإسرائيلي المدعوم أمريكيا لا يزال واضحا بواشنطن أنه لا انسحاب كامل ولا وقف شامل للضربات قبل ضمان نزع سلاح حزب الله، أو على الأقل إبعاده عسكريا عن الجنوب. أما في الجديد ماجد في الكواليس الأمريكية، فهو أنه إسرائيل تدخل المسار ومسار البنتاغون الأمني ب 29 أيار بثلاث أهداف أساسية: أولا إنشاء آلية تحقق ومراقبة أقوى من أي صيغة سابقة، ثانيا إعطاء الجيش اللبناني دور عملي وميداني أكبر جنوبا، وثالثا الحفاظ على حرية التحرك العسكري إذا اعتبرت تل أبيب أن حزب الله يخرق الاتفاق، وهذا تحديدا ما يفسر استمرار الضربات الإسرائيلية حتى بعد إعلان تمديد الهدنة تحت عنوان واحد هو استهداف البنى والتحركات المرتبطة بحزب الله. وفي المقابل هنالك قلق أمريكي حقيقي من أنه أي ضربات إسرائيلية كبيرة ممكن أنه يكون في أيضا رد من حزب الله، قد ينسف المسار الكامل يلي عم بتقوم فيه الدولة اللبنانية قبل انطلاق الاجتماعات الأمنية ب 29 أيار، ولهذا تحاول واشنطن حاليا إدارة التصعيد ماجد لا لإنهائه فورا، يعني بعد مع تخفيف للنار وتثبيت قنوات الاتصال ثم نقل الملف إلى البنتاغون لصياغة قواعد أمنية جديدة. بالأخير ماجد، بحسب المصادر أيضا الأمريكية، فإنه الأساس بالنسبة لواشنطن لم يعد مجرد وعود سياسية من الجانب اللبناني، بل ضمانات عملية على الأرض أنه يكون في جيش لبناني ينتشر ميدانيا، حزب الله بعيد عن الحدود، وحرية تحرك عسكري لإسرائيل إذا فشل تنفيذ الاتفاق. هذه هي الرسالة من واشنطن ماجد.
0: شكرا لك أنطوني مرشاق.
2: مع انطلاق المسار الأمني السياسي بين لبنان وإسرائيل، الأم تي في تكشف كواليس الساعات الحاسمة لاختبار وقف النار مع شكوك متنامية. فبين 5 أيلول و29 من أيار، ماذا تغير؟ رامي نصر.
3: بكثير من الحذر تلقى لبنان الرسمي طرحا عبر سفارته في واشنطن حول مساع لتحقيق وقف تام وشامل لإطلاق النار خلال 24 إلى 48 ساعة من منتصف ليل السبت الأحد بين حزب الله وإسرائيل. مصادر دبلوماسية تكشف للأم تي في أن الاتصالات تكثفت السبت بين لبنان وأمريكا وتاليا إسرائيل، وبين لبنان الرسمي وحزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديدا، وهو تبلغ من رئيس الجمهورية مساء السبت أن فكرة وقف النار جدية، فكرر قوله جيبوا وقف إطلاق نار تام والباقي علي. مع كثير من الشك طبعا انطلاقا من سلوك إسرائيل في غزة والجنوب وعدم التزامها وفق المصادر. إذا نجحت الضغوط، من غير المستبعد ألا تكون هذه الهدنة معلنة، بل تحصل بالتخفيف تدريجا وصولا إلى وقف النار، وهذا يشترط معطيين غير واضحين وتبقى الشكوك كبيرة بتحقيقهما. الأول، التزام إسرائيل بوقف النار، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت ستشترط الاحتفاظ بحقها في استهداف أي تهديد ترصده، كما أعلن أكثر من مسؤول حول مسألة التفاوض تحت النار. أمن الضغط الأمريكي سينجح في لجمها كليا، كما أن لبنان يطالب بأن تشمل الهدنة كل أراضيه. الشرط الثاني، أن يعطي حزب الله فرصة حوالي يومين لتخفيف الضربات الإسرائيلية وصولا إلى وقفها إذا ما حصل ذلك، ومن غير المستبعد أن يعتمد مبدأ المعاملة بالمثل بعد هذه الفترة الوجيزة.
4: بكل مفاوضة إسرائيل لا تفاوض إلا تحت النيران. أنا بتمنى نشوف الدولة اللبنانية فرضت على إسرائيل وقف إطلاق نار، وهون الإرادة الأمريكية ممكن تنجح، لكن في احتمال كتير كبير أنه الإسرائيلي يستمر بعملياته العسكرية اللي عم بتجمله. كل كيلومتر إضافي هو ورقة إضافية جديدة في التفاوض.
3: الشكوك كبيرة إذن، ولا يغيب عن المعنيين احتمال أن تكون هذه المحاولة الأمريكية في سياق استمرار فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وخصوصا إذا تجددت الضربات على طهران. إنما يأملون في أن تنجح هذه المساعي أو البايلوت بيريود للتأسيس عليها طوال فترة 45 يوما، فتسهل بالتالي المسار الميداني الأمني الذي يفترض أن يتكرس في اجتماع 29 من أيار في البنتاغون.
4: ما نشهده وما نرى هو تحول تدريجي للجيش اللبناني من قوة ضبط أمني إلى قوة فرض سيادة، وهذا الأمر يحتاج إلى 3 شروط أساسية. الشرط الأول هو قرار سياسي واضح، وشفنا الحكومة أخذت قرار سياسي واضح بحصرية السلاح، قدرات قتالية جديدة للجيش اللبناني، وبحسب المعلومات المتوفرة يجري العمل على تعزيز قدرة المقاتل الفردي عبر الرواتب، يعني مضاعفة الرواتب وتزويد الجيش اللبناني بعتاد خاص يحتاجه. والقدرة الثالثة أو الشرط الثالث هو قدرة مجتمعية أو غطاء مجتمعي.
3: ومن هنا تتحدث مصادر عسكرية عن تعديلات ستتم على خطة 5 أيلول التي قدمها قائد الجيش لمجلس الوزراء، في ضوء أفكار أمريكية كثيرة تطرح وتتبلور من التخطيط إلى المؤازرة في حصر السلاح وفق جدول زمني واضح يمهد لجدولة الانسحاب الإسرائيلي حينذاك.
2: الواقع في الميدان يشير إلى أن التصعيد مستمر، وقد اقترب من محيط مدينة صيدا بالإنذارات والغارات. وللاطلاع على كل التفاصيل معنا الزميل صبحي إبلاوي من داخل الاستوديو. صبحي اليوم يبدو كمان غارات مكثفة وأنذارات، ولا كأنه في وقف لإطلاق النار أو تمديد لوقف إطلاق النار.
5: فعلا امتدت كرة النار ومساحة النار بالغارات الإسرائيلية لا تصل إلى شمال الليطاني، سنتابع أكثر بعد قليل. على عكس المتوقع وبعد بداية نهار هادئة نسبيا، اشتعل جنوب لبنان بشكل عنيف في ساعات الظهر، حيث انتشرت الغارات والطائرات الحربية، وهذه الطائرات انتشرت على طول وعرض الجنوب اللبناني كما نتابع هنا بهذه الخارطة للعمليات العسكرية. قبل ساعات الظهر كانت هناك محاولات لوقف إطلاق النار، ولكن بعد ساعات الظهر الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أكثر من 50 غارة. لاحظوا هنا كل هذه الصواريخ والنقاط الحمراء هي غارات انتشرت في منطقة جنوب الليطاني هنا في أسفل الشاشة، وأيضا في شمال الليطاني، وصولا أيضا إلى البقاع الغربي. ولكن هناك نقطة مهمة جدا بهذه الخريطة العسكرية المباشرة، اللون البنفسجي قبل 4 أيام كان هنا فقط عند حدود شمال الليطاني. هذه الخريطة المباشرة تعطي إشارات، وبناء أيضا على ما قاله حزب الله بعد الظهر، أن الجيش الإسرائيلي دخل إلى شمال الليطاني وأصبح في منطقة يحمر، وطبعا يحاول الوصول إلى أرنون الشقيف وقلعة الشقيف لمحاولة السيطرة على منطقة النبطية. طبعا الغارات كانت في منطقة الساحل، استهدف سيارات ودراجات نارية أيضا إلى مقاهي في بلدة طير فلساي. ننتقل إلى الخارطة الثانية والتي تعطي صورة أيضا عن ما حصل في جنوب لبنان. معلومات خاصة للام تي في قالت أن الجيش الإسرائيلي أدخل إلى هذه المنطقة بطاريات دفاع جوي، وبالتالي هذا هو سبب سماع الصواريخ الاعتراضية في سماء النبطية وأيضا منطقة مرج عيون. بطاريات الصواريخ الاعتراضية أصبحت داخل الأراضي اللبنانية المحتلة حديثا كما تظهر هذه الخريطة، وبالتالي هذا هو سبب قول شركة رافائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية أن نسبة نجاح الدفاعات الجوية الإسرائيلية 90% ضد صواريخ حزب الله. أيضا بالنسبة للبلدات اللبنانية المهددة، اليوم تخطت الإنذارات منطقة شمال الليطاني، وصلت إلى قضاء صيدا، وبالتالي أيضا ارتفع عدد البلدات لأكثر من 220 بلدة، وهذه المرة الثانية بعد وقف إطلاق النار الثاني التي تصل فيه الإنذارات إلى شمال الليطاني. أما فيما يخص الغارات الإسرائيلية والفيديوهات التي انتشرت اليوم للغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان، نبدأ أيضا بالحديث عن الفيديوهات التي شهدتها منطقة البيسارية بالقرب من مدينة صيدا. غارات عنيفة، أكثر من 4 غارات في بعض البلدات، كان هناك سلسلة غارات كما حصل صباحا في منطقة سحمر التي تعرضت في البقاع الغربي ل4 غارات. الطائرات المسيرة الإسرائيلية الاستطلاعية والهجومية أيضا المسلحة كانت يعني تحلق على علو منخفض فوق سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة أيضا إلى مدينة بيروت الكبرى بشكل عام، وصولا حتى ساحل المتن وكسروان للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار. أما فيما يخص عمليات حزب الله العسكرية في هذا اليوم، الحزب أعلن في بداية هذا النهار فقط عن عملية أو 2 قبل انطلاق العمليات من جديد، وأيضا توزيع المزيد من الفيديوهات لاستهداف سيارات عسكرية إسرائيلية ومواقع عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، علما أن بعض هذه الفيديوهات التي تنتشر للحزب وهنا يستهدف رادار في منطقة جنوبي لبنان تستغرق وقتا، أي أن هذه العملية من الممكن أن تكون قد حصلت قبل أيام بعدة، وبالتالي عملية التواصل بين عناصر حزب الله لم تعد سهلة، وهذا هو سبب تأخر بعض الفيديوهات، علما أن إسرائيل أعلنت أن منطقة الناقورة من الجانب الإسرائيلي أصبحت منطقة عسكرية، هي منطقة سياحية إسرائيلية وبالتالي أصبحت منطقة عسكرية. ختاما أشير إلى أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث هاتفيا مع الرئيس دونالد ترامب الشأن اللبناني والشأن الإيراني. جويس
2: صبحي شكرا لك.
6: شكرا صبحي.
2: وفي خبر عاجل نشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بشأن إيران الوقت ينفد ومن الأفضل أن يتحركوا بسرعة ولن يبقى منهم أي شيء، وهذا طبعا بإطار أيضا التغريدات أو التدوينات التي كان يقولها بالأمس عن أنه طبعا كل الفرص باتت بخواتيمة. ومن متابعة التطورات الميدانية ننتقل إلى معاينة مباشرة للجنوب، فوسط الطرقات الخطرة والبلدات المحاصرة شقت قافلة تابعة لجمعية نورش طريقها من بيروت إلى دبل الجنوبية، رحلة استمرت أكثر من 12 ساعة. تفاصيل هذا النهار الطويل في تقرير ماريو دويري.
6: فجر الأحد انطلق موكب تابع لجمعية نورج من بيروت محمل بمساعدة عينية إضافة إلى مبلغ مالي لتغطية الأقساط المدرسية للتلاميذ الصامدين ببلدة دبل الجنوبية. هالبلدة المحاطة بشكل شبه كامل من الجيش الإسرائيلي بعده صامد فيها أكثر من 1650 شخص بينهم حوالي 125 تلميذ.
7: نحن في رسالتين، أول رسالة أنه حدكن، وتاني رسالة أنه بهمنا تضل مدرسة مفتوحة ليبقوا الأهالي هون حتى تبقى الضيعة. بكرة اليوم في السنة فلين، أنتوا كدولة لبنانية شو محضرين لهالأهالي هون حتى ما ينعزلوا نهائيا عن الوطن الأم؟
6: اللقاء الأول كان ببرج رحال حيث تجمع أهالي المناطق الجنوبية لمواكبة الموكب وتسهيل وصولهم إلى بلداتهم يلي انقطعوا عنها بسبب الحرب.
8: طالعين كونفوا، طالعين غراض معنا كرمال الضيعة، محاصرين كل شيء، أمور الحياة تنقدر عيش البسيطة. أكيد
9: كلها مواد غذائية اللي طالعة معنا، كلها عالم كانت بالمستشفيات ببيروت. نتأمل بقى هالمنطقة تخلص من كل الحروب.
6: لم تقتصر القوافل على المساعدات الإنسانية، إذ نقل بعض بضائع اشتريها أصحاب المصالح لإعادة تعبئة محلاتهم التجارية وتعزيز مقومات الصمود بالمناطق. انطلق الموكب بمواكبة الجيش اللبناني واليونيفيل، وكانت المحطة الأولى مركز قوى الأمن الداخلي برميش، بخطوة بتعتبرها جمعية نورج أولوية لدعم بقاء مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز حضورها بالمنطقة.
10: بمسعى من الجيش اللبناني واليونيفيل عم نقدر نأمن هالكونفويات. هلأ صار في صعوبة شوي أكيد بتأمينهم يطلعوا على الضيعة، بس هودي الكونفويات الأليات كلهم ضروري يطلعوا بالقليلة مرة بالجمعة.
11: نحن هون صامدين ببلدنا، من هون مني رايحين، نحن جماعة مع السلام.
6: بعد أكثر من 10 ساعات على الطريق وصل الموكب إلى دبل، وتحديدا إلى المدرسة الأنطونية.
12: ونحن رغم الحرب ورغم الحصار ورغم كل شيء كملنا مع الأساتذة، نخاطر بحياتنا، نخاطر بالأطفال ونجمعهم ونعلمهم. وأنتوا لأنه عم تفكروا فينا، أنتوا اللي كنتوا الأبطال وأنتوا اللي خليتونا نصير أبطال.
13: جوزي وابني برميش، وأنا كنت مضروبة ببيروت مش قادرة أطلع، صار شي شهر. نتمنى أنه هالوضع يصير منيح وهالدولة تهتم فينا.
6: هيك بعد أكثر من 3 أسابيع من المحاولة وصلت نورج إلى دبل، ومعه حملت أكثر بكثير من مساعدات، حملت أمل بمستقبل آمن وأفضل.
0: في الإطار نفسه، الأم تي في تواكب الجيش اللبناني واليونيفيل للمرة الأولى إلى حدود كفركلا من ناحية دير ميماس.
14: بمرافقة الجيش اللبناني واليونيفيل لأول مرة بعد حرب 2026، الام تي في تصل إلى حدود بلدة كفركلا من ناحية دير ميماس بكاميرا الزميل روجي نهرة، وذلك خلال رفع الركام عن محطة ضخ المياه للبلدة بعد التقرير التي أعدته عن انقطاع المياه عن بلدة دير ميماس بعدما فجرت إسرائيل محطة الضخ الرئيسية التي كانت تغذي البلدة. وبعدسة الكاميرا واكبنا إجراءات إعادة المضخة للعمل، حيث أعادت البلدية العمل بالمضخة بعد إزالة الردميات عنها، وذلك بالتعاون بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وجهود أبناء البلدة.
2: بعيدا من التطورات الجنوبية، يتقدم سياسيا ملف العفو العام على الساحة الداخلية. فاجتماع الاثنين اختبار الحقيقة للكتل النيابية بشأن العفو العام. أبو صعب للأم تي في: من يدعي المقاطعة لم يدعى أصلا، ووجود الجيش منطقي. التفاصيل مع غريسيا أنتون.
15: بين اثنين التأجيل في 11 من أيار واثنين الحسم من مكتب بوصعب، تبقى الخلافات حول الاستثناءات وتخفيض العقوبات أساسا في قانون العفو العام. نقاط الخلاف ستطرح على طاولة استشارية دعا إليها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه مع الكتل النيابية المعنية بالقانون لتقريب وجهات النظر بهدف إقراره. وفي ظل الحديث عن امتعاض كتل وازنة من مشاركة ممثلين عن الجيش في الاجتماع، رد مباشر:
16: هي منا جلسة مفتوحة للجميع، يعني أنا بسمع البعض عم بيقول بدي قاطع، يلي بده يقاطع اصلا ما نحن مش داعيينكم للي عم يحكوا انه هني بدهم يقاطعوا. اليوم في عندك المؤسسه العسكريه عندها راي، نحن لما ندعي الوزارات على اللجان المشتركه بندعى وزاره بندعي وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره العدل، بالتالي من المنطق انه يكونوا موجودين ليعطوا رايهم. البعض عم بيقول ما بده يسمع للمؤسسه العسكريه او لرايها لانه اعتبروا انه صار في لقاء عند فخامة الرئيس، لأنه فخامة الرئيس أنا من هلأ عم قلك عنده يعني تشجيع لحتى نقدر نوصل لتفاهم ليطلع قانون عفو عام. بس هيدا اللقاء ما نهي النقاش مع المؤسسة العسكرية، انعمل ورقة بشو صار في اتفاق عليه، هيدي الورقة في ملاحظات عليها من قبل المؤسسة العسكرية، بكرة بدنا نسمع هيدي الملاحظات والكل رح يوصل لكلامي أنه لا بدك كان جلسة قبل اللجان المشتركة لنقدر ندور الزوايا لنطلع قانون.
15: على أي حال الاثنين يظهروا من اقترف المزايدات التي كادت تطيح القانون، تقول مصادر للأم تي في، وتؤكد أن الاتصالات لم تهدأ بين رئيس البرلمان، رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وعشية الاجتماع وعد من بوصعب وتوضيح بشأن مسار التشريع.
16: اللي بدي أقعد فيه أنا أنه دولة رئيس مجلس النواب الرئيس بري مصر أنه نقدر نعمل هيئة عامة قبل عيد الأضحى، ومشان هيك نحن عنا هاي الجلسة بكرة، ورا الجلسة بكرة إذا كان الجو إيجابي وإن شاء الله بيكون إيجابي بنعمل لجان مشتركة نهار الثلاثة، من بعد اللجان المشتركة على طول بيصير في هيئة مكتب مجلس، من بعد هيئة مكتب المجلس نقدر نعمل هيئة عامة يوم الخميس. إذا ما ذللت هذه العواقب، وهذا سؤال كتير مهم، ساعتها أنا بدي أضطر أرفع تقرير وأقول ما اتفقنا، ما قدرنا نوصل لاتفاق، هيدا هو اقتراح القانون اللي اجا من النواب اللي مقدمينه، هيدي ملاحظات المؤسسة العسكرية اللي على أساسها انطلب يتاخد برأيها خطيا، والهيئة العامة بدها تطرح على التصويت وهي اللي بتبت هيدا الموضوع. إذا رحنا عليه بهيدا الاتجاه ممكن يطلع قانون عفو عام، ولكن ما بنعرف بأي صيغة وما بنعرف إذا الكل بيكون راضي عليه، مشان هيك ما يكون في مفاجآت أفضل يصير في توافق مسبق.
15: اختبار الحقيقة يبدأ من مكتب بوصعب، فإما تنتصر المزايدات أو تنتصر العدالة المحقة.
2: بعد الإعلان أسعار البنزين تربك المواطن والدولة،
0: والراعي لا للحرب نعم للسلام.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
3: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
0: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. القانون انحكى عن مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل وقراءة قانونية في المفاوضات، ما سبقها وما سيلحق بها. الدكتور عادل يمين ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
3: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل اثنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: لحظات ونعود لمتابعة.
1: أهلا بكم من جديد. الأنتيفي تعاين سكانرز من على أرض مرفأ بيروت، ومصادر دبلوماسية تعلق على المستوى الأمني.
2: هنا الرصيف 16 في مرفأ بيروت، حيث تغير كل شيء. منذ أيام قليلة بدأت أكثر أجهزة السكانر تطورا في العالم بالعمل بهدف إعادة ثقة المجتمع الدولي بالمرفأ، خصوصا من الناحية الأمنية. الأنتيفي رصدت الأعمال عن قرب. 100% من الحاويات الواصلة إلى لبنان يجب أن تمر عبر هذه الأجهزة، كما تشمل الإجراءات الحاويات الصادرة وتلك العابرة ترانزيت.
3: من ناحية القدرة التشغيلية للسكانر، هن درايف ثرو، التراك يعني الكاميون بيقطع فيها، بتاخد حوالي 8 ثواني كل البروسس وال بيكون عم ينسى، وبتقدر تعمل قدرة تشغيل حوالي 100 حاوية بالساعة. نحن عنا 2 سكانرز منهم هدول على الرصيف 16 بمرفأ بيروت، يلي بتعطينا قدرة استيعابية بحدود 200 كونتينر بالساعة، مقارنة ب 40 كونتينر بالنهار على السكانر القديم.
2: وقال مروان النفي رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت أن إدارة المرفأ استفادت من التجارب السابقة، حيث كانت بعض الحوادث تفتعل في كثير من الأحيان لتعطيل أجهزة السكانر، لذلك أنشئت حماية إسمنتية حولها مع منع أي شخص من التواجد بالقرب من المنطقة المخصصة لها.
3: غرفة التحكم بهدول السكانرز موجودة على بعد 2 كيلومتر بمبنى الجمارك العام على الباب رقم 3 مرفق بيروت، يلي من هونيك عم يتحكموا بالسكانر. فعليا ما في شخص موجود حد السكانر يلي هو بيقرر مين بيمرق مين ما بيمرق، وما في تواجد لأي شخص يقدر يكون قريب من السكانر. أنا فيني أكد لك أنه كل السبل يلي بتخلي مرفق بيروت يكون بأعلى المعايير نحن عم نطبقها.
2: إلى غرفة التحكم توجهنا. بدت الإجراءات صارمة بإشراف مدير عام الجمارك جراسي عزي، التي طلبت التصوير من الخارج باعتبار أن المكان مخصص فقط للمراقبين الجمركيين، كما دعت إلى تأمين أجهزة سكانر مماثلة للمعابر الحدودية، لا سيما معبر المصنع، حيث رصدت كاميرا الامتيفي مئات الشاحنات على الحدود اللبنانية السورية تنتظر لأيام بسبب الإجراءات المشددة. من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل إن مسار الإصلاح في إدارة الجمارك يهدف إلى مكافحة جميع أنواع التجاوزات، ما من شأنه أن ينعكس زيادة في إيرادات الدولة اللبنانية، وبذلك يعود مرفأ بيروت إلى المعايير العالمية من الناحية الأمنية ليصبح مؤهلا للاندماج في خطط النقل البحري في المنطقة. الإجراءات المتبعة في مرفأ بيروت دفعت الدول الخليجية ودول عالمية للموافقة على إعادة العمل مع هذا المرفأ التاريخي لولا عودة الحرب الإسرائيلية الحالية. من داخل مرفأ بيروت، رامي يوسف، صبح قبلاوي، MTV.
4: نبقى في مرفأ بيروت، حيث جرى اختبار تقني للمرحلة الأولى لصفارات الإنذار، وهذه الخطوة تندرج ضمن إطار رفع الجاهزية وتحديث وتطوير أنظمة السلامة العامة المعتمدة داخل حرم المرفأ، كما أن هذه التجربة التقنية ستعاد في فترات لاحقة لضمان فعالية الأنظمة حسبما أعلنت إدارة المرفأ.
5: Toutes les personnes doivent évacuer immédiatement. All individuals must evacuate.

0: جميع المتواجدين إخلاء المنطقة فورا.
1: Toutes les personnes doivent évacuer immédiatement. All individuals must evacuate immediately.
2: في الشأن الاقتصادي، البنزين يتحول إلى عبء يومي ويستهلك ما تبقى من الراتب. التفاصيل مع أنطوان سعادة.
3: انعكس الارتفاع العالمي في أسعار النفط مباشرة على أسعار المحروقات في لبنان، مع صعود سعر برميل النفط إلى مستويات مرتفعة بفعل التوترات والحرب. وقد تجاوز سعر صفيحة البنزين في لبنان عتبة 28 دولارا للعشرين لترا، بعدما كان يدور بحدود 15 دولارا قبل الحرب، وقبل فرض الحكومة ضريبة إضافية على البنزين تقدر بنحو 4 دولارات على الصفيحة، ما زاد من الأعباء على المواطنين وكلفة النقل والإنتاج في البلاد.
4: حسينا كتير بالفرق، لأن ما عاش فيك تمشي، لأن ال 28 29 دولار الله لا يوفقهم. منقول
5: أكيد حسيت بالفرق، بس إنه شو أنا عم نتأقلم مع الوضع، دائما عم فول بالحالتين، مجبور فول ما فيه بلا بنزين. يعني
6: مع سيارة صغيرة ما بتصرف وعم بتأثر بالبنزين، فكيف سيارة كل حدا معه سيارة بتصرف شوية زيادة؟
3: إذا أجرينا عملية حسابية بسيطة لكلفة التنقل إلى العمل 5 أيام أسبوعيا لمسافة تقارب 40 كيلومترا يوميا ذهابا وإيابا، يتبين أن الكلفة الشهرية كانت تقدر بحوالي 185 دولارا، فيما ارتفعت اليوم إلى نحو 335 دولارا، أي ما يقارب 150 دولارا إضافية باتت تستنزف شهريا من الراتب نفسه من دون أي زيادة في الأجور، ما يفاقم تآكل القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.
7: نحن كموزعين محرضين باسمنا باسم المواطنين، من ناشد الحكومة إعادة النظر بالضريبة، لأنه المواطن ما بقى قدران يتحمل ضريبة عالية، وتنكت البنزين صارت فوق 28 دولار وطالعة في ارتفاع رح توصل لل 29، وما بنعرف لوين رايح برميل النفط. نحن هذا الشيء اللي بنتمناه باسمنا وباسم المواطنين.
3: يبدو أنه من الصعب أن تتراجع الحكومة عن الضريبة المفروضة على البنزين، خصوصا أنها خصصت لتمويل زيادات ومساعدات القطاع العام، لكن في المقابل بدأت الأسعار المرتفعة تنعكس تراجعا في الاستهلاك، إذ تشير التقديرات إلى أن استهلاك البنزين في لبنان انخفض بأكثر من 20% نتيجة ارتفاع الأسعار وكلفة التنقل.
8: في الشأن السياسي، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، جرى خلاله عرض الأوضاع في لبنان والكويت والمنطقة في ضوء المستجدات الأخيرة. وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع الكويت في هذه الظروف الدقيقة، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الكويت للبنان وشعبه، ومتمنيا لها دوام الأمن والاستقرار. من جهته، شدد أمير الكويت على وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها للخطوات التي تتخذها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
2: وفي المواقف، أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أن الوطن لا تحميه القوة ولا السلاح بل المحبة. الراعي وخلال ترأسه قداس بمناسبة اليوم العالمي 60 لوسائل التواصل الاجتماعي في حضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من الصحفيين، قال في عظته: نصلي من أجل نجاح رسالة وسائل التواصل الاجتماعي، وليبقى الإعلام مساحة لقاء وحقيقة وخدمة للإنسان لا أداة انقسام وتضليل.
9: نعيش اليوم في ظروف صعبة، في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة، في ظل واقع يزداد غموضا. نحن أبناء السلام، وحده يحفظ الإنسان. نحن أبناء الحياة لا أبناء الحرب، ولهذا نتمسك بثقافة السلام، قائلين لا للحرب نعم للسلام. الوطن لا سلام بدون حب، ولا وطن بدون محبة بين أبنائه. الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب.
8: هذا محليا. أما دوليا في مستجدات الحرب بين أمريكا وإيران، فقد أفادت وكالة فارس الإيرانية أن واشنطن حددت في ردها على طهران 5 شروط رئيسة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، من ضمنها عدم دفع الولايات المتحدة أي تعويضات أو أضرار، بالإضافة إلى تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران للولايات المتحدة. وتابعت الوكالة الشروط الأمريكية تتضمن عدم دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة وبقاء مجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية قيد التشغيل. وقالت إن واشنطن تربط وقف الحرب في كافة الساحات بسير المفاوضات. في مقلب آخر، أسندت طهران إلى رئيس البرلمان محمد باقر قليباف مهمة الإشراف على العلاقات مع الصين وسط اعتماد متزايد على بيجينغ سياسيا واقتصاديا خلال الحرب.
2: في الأثناء، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بعد هجوم بطائرة مسيرة تسبب بحريق. توازيا، مسؤولون عراقيون يكشفون عن وجود قاعدة إسرائيلية سرية ثانية كانت في صحراء العراق واستخدمت في العمليات ضد إيران، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
8: ما بعد الحداد ليس كما قبله. تل أبيب تعود إلى الاغتيالات الثقيلة في غزة وتخلط أوراق المنطقة. تفاصيل العملية مع رنا نمر.
10: حي الرمال غرب مدينة غزة تحول خلال ثوان إلى ساحة نار بعد قصف مركز استهدف شقة سكنية وسيارة في عملية قالت تقارير إسرائيلية أنها نفذت اعتمادا على معلومات استخباراتية دقيقة جدا، وبمشاركة 3 طائرات مقاتلة أطلقت 13 صاروخا وقنبلة لضمان تصفية الهدف بالكامل.
11: وإن فكر العدو باغتياله للقادة الأبطال فهو واهم.
10: الهدف كان عز الدين الحداد، الرجل الذي تصفه إسرائيل بآخر كبار قادة القسام داخل غزة، والعقل الميداني المتبقي، والشبح الذي أفلت من الاغتيال سنوات طويلة. لكن الرسالة هذه المرة تتجاوز غزة نفسها. تل أبيب أرادت القول أن يدها ما زالت قادرة على الوصول إلى عمق البنية العسكرية لحماس، وأن مرحلة تفكيك ما تبقى من القيادة العسكرية داخل القطاع بدأت فعليا قبل أي اتفاق سياسي أو تهدئة محتملة. إسرائيل ترى أن تصفية شخصيات بحجم الحداد تعني ضرب شبكات القيادة والسيطرة، تعطيل إعادة تنظيم القسام، ومنع ترميم منظومة الأنفاق بعد الحرب. فبعد أزمات داخلية وضغط انتخابي متصاعد ومعارك مفتوحة من غزة إلى لبنان وإيران، يحاول نتنياهو إعادة تقديم نفسه كالرجل القوي القادر على استعادة الردع. فالمخاوف الآن تتجه إلى ما هو أبعد من عملية اغتيال، حيث تزداد المخاوف من احتمالات تصعيد تعيد الحرب إلى قطاع غزة ولا تنتهي عند حدودها، وسط حديث متزايد عن خلط شامل للأوراق قبل أي تسوية إقليمية كبرى.
8: في فقرة الصحة، بصمت تدريجي يسرق الألزهايمر الذاكرة والقدرات الذهنية من ملايين الأشخاص حول العالم. ورغم غياب العلاج النهائي، تؤكد الدراسات أن نمط الحياة الصحي قد يلعب دورا أساسيا في الوقاية من المرض وتأخير ظهوره. تقرير ماريو دويري.
12: يعد مرض الألزهايمر من أبرز أمراض التنكس العصبي، حيث يؤثر تدريجياً على الذاكرة والقدرات الإدراكية.
13: إن هناك قدرات إدراكية معرفية مهمة جداً بيخسرها مريض الألزهايمر، مثل الوظائف التنفيذية، التخطيط، إدارة الأمور، حتى في عنده مشاكل باللغة، بالتعبير، مشاكل إدراكية، حركية، بصرية، مكانية وزمنية، بالإضافة إلى عوارض سلوكية. يحدث مرض الألزهايمر نتيجة عدة عوامل، منها تراكم مخلفات بروتينية مثل الأميلويد بيتا، واللي هي موجودة أصلاً بدماغنا، ولكن لسبب ما غير مكتشف كلياً للآن الدماغ ما بيقدر يصرفها أو يتخلص منها، بتتراكم، وهالتراكم يشكل عائقاً لترابط الخلايا العصبية فيما بينها، هالشي حيؤدي إلى تلف الخلايا العصبية تدريجياً والضمور في الدماغ.
12: ورغم عدم وجود علاج نهائي حتى اليوم، تشير الدراسات إلى أن نمط الحياة يلعب دوراً أساسياً في الوقاية أو تأخير ظهوره. فالنشاط الذهني المنتظم وممارسة الرياضة والتغذية المتوازنة إلى جانب ضبط عوامل الخطر مثل الضغط والسكري تساهم في حماية الدماغ.
13: من هون أهمية الكشف المبكر، الفحص السريري أساسي، تحليل الدم كتير مهمة لحتى نقدر نعرف هالأسباب ونعالجها، وطبعا التصوير الدماغي اللي تطور جدا آخر كم سنة، صار في عنا أميلويد بات سكان اللي هي بتساعدنا على تشخيص دقيق جدا ونقدر نشوف هالتراكمات البروتينية المخلفات. إذا طلبتوا مني اختار وسيلتين وقائيتين، اختار الرياضة المنتظمة والنوم السليم.
12: خطوات يومية بسيطة قد تحدث فرقا حقيقيا في الحفاظ على الذاكرة وجودة الحياة.
2: بعد الإعلان، حفلات ناجحة وفل لعبير نعمة
8: وإيلون ماسك، إنستغرام للنساء.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا
2: أنا لبنان تلقف فبيئة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني، الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
6: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
10: وبنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
11: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
12: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص، ضيف كلينيك، 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
13: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
14: أهلا بكم من جديد. في أجواء احتفالية روحية مميزة، وبعد وعلى بعد أيام من عيدها، استقبلت كنيسة القديسة ريتا في سن الفيل ضخائر شفيعة الأمور المستحيلة، حيث انطلقت المسيرة من عند مستديرة الصالومي سيرا على الأقدام وصولا إلى الكنيسة في حرج ثابت، كما وضعت الضخائر داخل مجسم مميز للقديسة ريتا منحوت من خشب الأرز، كما ستقام سهرات صلاة ورسيتالات دينية تحييها جوقات مختلفة.
15: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
16: مساء الخير. إيلون ماسك رجع عمل جدل جديد وضجة على مواقع التواصل بعد تعليق غريب على منصة إكس، قال فيه إنه إنستغرام هو للنساء. ماسك كان عم يرد على إنفلونسر فسرت كيف ممكن نعرف الحالة النفسية والعاطفية لكل بنت حسب نشاطها على مواقع التواصل. مثلا إذا عم تنزل 5 ستوريز يوميا وتتأكد مين شافهم، يعني عم بتحاول تنال إعجاب شاب. إذا وقفت فجأة تنزل صور يعني عندها شاب جديد بحياتها، وإذا عم تعمل بيلاتس كل يوم وتنزل يعني أو مغرومة أو مجروحة أو بلا شغل. مشهد غير متوقع من الفاتيكان عم يتفاعل على

0: متوسط تحول لطاولة عشاء. من فرنسا مشاهد عم تعمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل بعد عرض Creative Dinner Setup غير اعتيادي بنص البحر. المشروع عملته فنانة فرنسية بعنوان Banquet on the Sea، وبينوا المشاركين لابسين ويت سوتس ومعدات سنورتلينج ودايفينج وعم يتعشوا بنص البحر على طاولة طويلة مغطية بالأبيض. المشهد شبهه أكثر لفيلم أو دريم سين أكثر من عشاء عادي، وانتشرت الصور واللقطات بسرعة على السوشيال ميديا وخلت المتابعين ينقسموا بين يلي اعتبروا الفكرة إبداعية جدا ويلي قالوا إنه التجربة بتخوف أكثر ما بتشجع. هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected. إلى أخبار الرياضة.
1: مساء الخير. عين الإسباني شابي ألونسو مدرب جديد لنادي تشيلسي بعقد بيمتد لأربع سنوات وبمهمة إخراج فريق البلوز من الأزمة اللي عاشها خلال الموسم الحالي. بالأول من تموز المقبل رح يعود ألونسو إلى كرة القدم الإنجليزية، لكن هالمرة مش كلاعب إنما كمدرب لنادي تشيلسي. ألونسو اللي تألق بالبريمير ليج مع ليفربول رح يكون أمام مهمة غير سهلة لترميم الفريق ووضعه مجددا على السكة الصحيحة، وهو اللي كان خسر امبارح نهائي كأس إنجلترا أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0-1، كما سجل تراجع إلى المركز التاسع بالدوري قبل جولتين من نهاية الموسم. وبالحديث عن التغييرات المرتقبة بالأندية الكبرى للموسم المقبل، أقر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بفتح خط للتفاوض من أجل العودة إلى ريال مدريد الإسباني. مورينيو قال بعد المباراة الأخيرة لفريقه بنفيكا بالدوري البرتغالي أنه تلقى عرض لتجديد عقده، لكنه ما تواصل مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أو مع أي شخص آخر بإدارة النادي، بل هناك اتصالات بين نادي العاصمة الإسبانية ووكيل أعماله جورجي مانديش. واعترف مورينيو بأنه راح يناقش مباشرة مع ريال الأسبوع المقبل الخطوة المقبلة، لأنه مضطر إلى اتخاذ قرار بشأن مستقبله ومستقبل بنفيكا. بأخبار كأس العالم، الأبرز طبعا بالساعات الأخيرة كان الكلام عن توجه لعودة الحارس الأسطوري لمنتخب ألمانيا مانويل نوير عن اعتزاله لخوض مونديال 2026. نوير اللي تعرض لإصابة بآخر مباراة لبايرن بالدوري مبارح يرجح تبعده عن نهائي كأس ألمانيا أمام شتوتغارت بنهاية الأسبوع المقبل. أدرج اسمه ضمن قائمة موسعة بتضم 55 اسم رفعت إلى الفيفا من قبل المدرب يوليان ناغلسمان، لكن عدد من المصادر الصحفية الألمانية أشارت إلى أن نوير وافق على العودة إلى المانشافت بعد عامين على اعتزاله اللعب دوليا ليكون موجود بكأس العالم اللي أحرز لقبه بعام 2014. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
2: شكرا شرب. الأهم شيء عودة مورينيو على الريال، هيدي قصة.
1: حبيب قلبك.
2: بلغاريا تفوز بيوروفيجن للمرة الأولى وسط جدل ومقاطعات أوروبية لإسرائيل.
3: ليست مجرد مسابقة غنائية، بل نسخة تحولت فيها يوروفيجن إلى حدث سياسي بامتياز. صحيح أن بلغاريا فازت للمرة الأولى في تاريخها عبر المغنية دارا وأغنيتها بانغارانغا، لكن الجدل الأكبر كان حول مشاركة إسرائيل. إسرائيل حلت في المركز الثاني في وقت شهدت فيه المسابقة اعتراضات واسعة بسبب الحرب في غزة. خمس دول انسحبت من يوروفيجن وهي إسبانيا، هولندا، إيرلندا، أيسلندا وسلوفينيا احتجاجا على مشاركة إسرائيل. كما دعا أكثر من 1000 فنان حول العالم إلى مقاطعة المسابقة، فيما شهدت شوارع فيينا تظاهرات داعمة لفلسطين بالتزامن مع الحدث. حتى داخل القاعة كان التوتر واضحاً، فعند أعلان نتائج إسرائيل أطلق قسم من الجمهور صيحات استهجان قبل أن يصفق الحضور للفائزة البلغارية. وفي محاولة لتخفيف الجدل فرض منظمو المسابقة قيوداً على تصويت الجمهور هذا العام بعد انتقادات سابقة لإسرائيل بسبب حملات دعائية أثرت على التصويت. حتى بعض القنوات الأوروبية دخلت على خط الجدل، فالتلفزيون الإسباني عرض رسالة خلال البث جاء فيها: يوروفيجن مسابقة لكن حقوق الإنسان ليست كذلك. باختصار، يوروفيجن هذا العام لم يكن مجرد عرض موسيقي، بل نسخة تحولت فيها الأغاني إلى مواقف سياسية والمسرح إلى مساحة مواجهة مفتوحة بين الفن والحرب.
2: إلى أخبار الفن. ما
4: مرحبا. حفلة ناجحة وكاملة العدد عم تحيها الفنانة عبير نعمة اللي حاملة صوت بيروت مع لوين ما راحت. وآخر هالحفلات حفلتين بليلتين متتاليتين قدمتهم على مسرح دار الأوبرا سلطة

الوطنية بعاصمة سلطنة عمان مسقط، واللافت أنه تم نفاذ التذاكر قبل أيام من موعد الحفلين، وهالشي بدل على شوق وحماس جمهور مسقط لهاللقاء المنتظر.

0: وبالنهاية منلفت إلى أنه فيكن تتابعوا آخر أخبار الفن يوميا مع سنة نصر ببرنامج صباح الهنا بفقرة الفن ابتداء من هالتنين.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: مساء الخير. هالأسبوع الطقس شبه خريفي، يعني مقسوم بين الصحو واحتمال الشتاء الخفيف، فبكرة منشوف شوية تقلبات على الجبال وبالبقاع الصبح، بيستقر الطقس الثلاثة لترجع التقلبات لمعظم المناطق الأربعة وتكمل للخميس. بالتفاصيل، الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 20 كيلومتر بالساعة ورطوبة 50%. الحرارة بالنهار ضمن معدلاتها وعم تسجل 28 درجة برماش، 21 بزحلة و18 درجة ببشري. في شوية سقعة على الجبال بالليل وعم توصل للحرارة لل 18 بصيدا، 12 بتعنايل و12 كمان بإهدن. ببيروت السماء مغيمة جزئيا، الرطوبة متوسطة وموج البحر بحدود المتر. على الجبال بتتشكل الخطيطة، بيقوى الهواء ومنشوف شوية شتي الصبح. كيف نبلش أسبوعنا؟ بكرة بيتقلب طقسنا على الجبال وبالبقاع، منشوف شوية شتي خفيف الصبح مع هواء قوي، أما على الساحل فالأجواء مستقرة والحرارة 26 درجة. ثلاثة بيستقر الطقس بكل المناطق، ما في شتي بس الخطيطة قوية على الجبال والحرارة 25 درجة. الأربعة بتوطى الحرارة، كمان الهواء قوي، بترجع التقلبات خصوصي بالليل وبتشتي بشكل خفيف. الخميس كمان بتشتي بشكل متفرق، الرطوبة عالية والحرارة بين 18 و 24 درجة على الساحل. يعني خلال هالفترة صح في تقلبات بس بتكون خفيفة ومتقطعة، مش أمطار شاملة. تصبحوا على خير.
1: شكرا كريستينا.
3: في ختام النشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
1: وعبر موقعنا الإلكتروني mtg.com.lb. شكرا متابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الـ MTV.
5: تأمين أور ريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: على الله يا محلى ما يدبر الله والله غريب هالطقس اليوم
7: ايه والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس
6: قول الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم الطقس شكل
7: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد
6: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا بس انت كيف عرفتي؟
7: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق
6: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
7: والله يا عمو كل شي وارد أنا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف
6: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي أنت مشواري قريب هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما أنقطع لنبلف الشباب
7: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر بتبلش بشخص شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر ومن بعدها كل الناس بتصدق فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط هل المصدر حقيقي؟
8: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.
2: النشرة المسائية، مساء الخير. العدو الإسرائيلي يخرق الهدنة الممددة في ساعاتها الأولى، غارات عنيفة جنوبا وبقعا، شهداء في طرطوسي وإنذارات بالإخلاء من النبطية إلى البقاع الغربي. أمير الكويت يؤكد للرئيس عون دعمه لمسار استعادة السيادة والاستقرار. طهران وواشنطن تتبادلان قائمة مطالب وتلويح بالتصعيد العسكري. دار الفتوى تعلن الأربعاء في 27 من الحلي أول أيام الأضحى المبارك. مرفأ بيروت يختبر نظام سفارات الإنذار. وعشية اليوم العالمي للمتاحف، المتحف الوطني يفتح أبوابه مجانا أمام الزوار.
3: LBCI. مساء الخير. 12 هذه الليلة يدخل وقف نار ممدد جديد بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ. منذ انتهاء جولة مفاوضات الجمعة لم يوقف لبنان محاولات تثبيت وقف النار هذا. هو هش في مرحلتيه الأولى والثانية وتوسعته وإقناع الولايات المتحدة به، إلا أن لا شيء يوحي بأن إسرائيل ستقبل بذلك. فرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وهو مهندس الأزمات والحروب المستمرة، استفاد من جلسة حكومته اليوم ليتحدث عن خطر مسيرات حزب الله بالألياف، وليعلن ألا ميزانية تقف أمام أي حل لهذا السلاح، مجددا ثقته بمن سماهم الأبطال على أجنحة المقاتلات من إيران إلى لبنان. بكلامه هذا يكون نتنياهو قد ضم خطر المسيرات إلى خطر صواريخ حزب الله ليشدد ويجدد سردية القتال حماية لأمن بلاده. حزب الله من جهته لم يصدر أي بيان أو موقف رسمي عنه، يتحدث عن التزامه بوقف النار، وهو يربط ذلك بوقف إسرائيل الحرب أولا ويواصل عملياته في الجنوب بهذه المعادلة، أي بين تل أبيب المصرة على مواصلة الحرب حتى القضاء على حزب الله، وحزب الله المصر على مواصلة الحرب حتى تتوقف عنها إسرائيل، ولبنان الرسمي الذي يسعى لحقن دماء اللبنانيين، تكون الكرة اليوم في ملعب الولايات المتحدة. فهل هي مقتنعة أصلا بوقف النار الشامل؟ أم أنها أصلا تعمل على تخفيض لحجم الهجمات الإسرائيلية؟ الموضوع ليس بهذه البساطة، فحتى ولو أن واشنطن فصلت مساري التفاوض الأمريكي الإيراني واللبناني الإسرائيلي، إلا أن ما يحصل في لبنان يرتبط حكما بما يحصل في المنطقة، منطقة ارتفع فيها صوت الميدان مع الحديث عن قرب تنفيذ ضربة أمريكية إسرائيلية جديدة على إيران تستعد لها الأخيرة، فيما عادت مسيرات مجهولة الهوية حتى الساعة تستهدف الإمارات، على الرغم من التواصل الباكستاني الجديد مع إيران لدفع مسار التفاوض. هذه الملفات كلها شكلت جزءا من المحادثة الهاتفية بين نتنياهو ودونالد ترامب العائد من قمة بكين، وصورتها لم تتضح بعد. هذا فيما تستعد بكين لجولة مباحثات لا تقل أهمية بين رئيسها والرئيس الروسي في 19 و20 من أيار الجاري. وبالعودة إلى لبنان، وفيما وقف إطلاق النار بشكل كامل لم يتحول إلى أمر واقع، تستمر إسرائيل في مساعيها لمواجهة مسيرات حزب الله والاحتمال تجدد الحرب على إيران أيضا.
4: الجديد. مساء الخير. بعد 43 عاما أصيب لبنان بمتحور أيار، واستيقظ في الحاضنة السياسية والأمنية عينها مع تبدل طفيف في الموروثات الجينية السياسية ووجوهها، فبدل اسمه من اتفاق العار إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتم استصدار بطاقة هوية له بمفاوضات مباشرة وبشهادة مصدقة من مختبر الخارجية الأمريكية، بعد أن ظل مكتوم القيد في مسبح لبنان بيتش خلدة عقب وأده في مهده بانتفاضة 6 شباط. لكن ما بين أيار الثمانينيات واحتلال بيروت وانطلاق المقاومة الوطنية وأيار الألفية الثانية ومعركة إسناد إيران بالمقاومة الإسلامية مساحة جيوسياسية وعسكرية شاسعة، حيث لا إجماع على الحرب معطوف على انقسام مجتمعي ولا التزام بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة كما السلاح. وإلى الماضي المتحور بنسخة الحاضر يقف لبنان أمام منعطف حاسم، فعند التقاء العقربين منتصف الليلة ودخول التمديد الثاني لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ لمدة 45 يوما، فإن المحركات الداخلية والاتصالات الخارجية حولت لبنان إلى حقل اختبار لإعلان نوايا الطرفين المتحاربين، ومن جملة وسائل التواصل خط ساخن بين بعبدة وعين التيني اختصره الرئيس نبيه بري بالقول لرئيس الجمهورية جوزيف عون: عطونا وقف إطلاق النار وخدوا منا ما يدهش المفاوضين. وضمير المتكلم هنا يشمل ضمنا التكلم باسم حزب الله، وإن لم يعلن الحزب موقفه بشكل رسمي إلا أن مصادره أكدت للجديد أنه يتريث في الإعلان عن موقفه عن سابق تجربة في خرق إسرائيل لاتفاق تشرين على مدى سنة ونصف وفي خرق الهدنة المتفق عليها في واشنطن، ويطلب بأن يكون وقف إطلاق النار شاملا بما فيه وقف التدمير والتجريف واستهداف عناصر الحزب. وخلصت مصادر الحزب إلى إرساء معادلة شبيهة بالهدنة الإيرانية الأمريكية، حيث المفاوضات تجري في الكواليس ولم تخرج طلقة من بيت النار. في المقابل فإن حزب الله يقف في موقف حرج، فإذا أعلن موافقته على وقف إطلاق النار فإنما يعترف بالتفاوض المباشر الذي نتج عنه هذا البند بعد معركة العصف المأكول السياسية بسلاح التخوين والتحذير والتي يخوضها ضد خيار الدولة في الذهاب إلى المفاوضات. لبنان ضبط ساعته على منتصف ليله ووقف بين ردين حزب الله وإسرائيل، وبينهما يلعب بري دور المتعهد بانتظار أن يتم الرئيس دونالد ترامب الصفقة مع تل أبيب، وهو إذ تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن جل ما رشح عن الاتصال بحسب أكسيوس أنه بحث في الملف الإيراني بعد أن قدم الجانب الأمريكي رده على المقترح الإيراني المكون من 5 شروط أبرزها تسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة وعدم دفع تعويضات، والأهم ربط وقف الحرب في جميع الساحات بمسار المفاوضات. وفي موقف له عن إمكانية استئناف الحرب على إيران قال نتنياهو: مستعدون لكل السيناريوهات. وفي أول رد من طهران اعتبر مستشار المرشد علي أكبر ولايتي أن تهديدات ترامب التي تؤججها تل أبيب تمثل فخا استراتيجيا لواشنطن، وأن الولايات المتحدة ستضطر قريبا إلى البحث بمصباح عن بقايا مصداقيتها في المنطقة. طهران تتوجس حربا حتى وإن نفذت الشروط الأمريكية، وتصر على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخصوصا لبنان بحسب وكالة فارس. ولبنان واقع بين نارين إيرانية وإسرائيلية، وترامب يحاول تسجيل نصر على إيران في لبنان لينسب إليه سبأ الفضل. ويا دار دوري فينا.
5: MTV. أهلا بكم. قبل ساعات من بدء وقف إطلاق النار الممدد له، لا وقف لإطلاق النار، فإسرائيل واصلت عملياتها واستهدافاتها وغاراتها، كما وجهت إنذارات إلى 9 بلدات جنوبية. في المقابل نفذ حزب الله عمليات عدة ضد مواقع وآليات إسرائيلية، ما جعل المشهد الأمني والعسكري الجنوبي في 17 أيار لا يختلف كثيرا عن المشهد في الأيام السابقة. وفق المعلومات الواردة من واشنطن فإن إسرائيل لن تلتزم وقف إطلاق النار، بل ستواصل الحرب ضمن ضوابط محددة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترتكز على مبدئين: التغاضي عن استمرار إسرائيل بضرب أهداف محددة لحزب الله في الجنوب مقابل منعها من قصف بيروت والبقاع. فهل تلتزم إسرائيل الخطوط الحمر الأمريكية في الأيام 45 المقبلة؟ أم أن مستجدات الميدان ستفرض نفسها وتسقط الخطوط الحمر على أنواعها؟ توازيا واصل حزب الله هجومه العنيف على مفاوضات واشنطن، فعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدي وصفها بالمسرحية القذرة، معتبرا أن من يمثل لبنان فيها ليس أكثر من يد توقع على الإملاءات، وأن من يجتمعون في العاصمة الأمريكية يجتمعون على أمر واحد هو حزب الله، وبالتالي فإن المعركة التي يخوضها الأخير معركة وجود بكل ما في الكلمة من معنى. لكن تصعيد حزب الله لن يمنع الأطراف الثلاثة المشاركة في طاولة واشنطن من استكمال المسار العسكري في 29 من الجاري في البنتاغون، ويشمل وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الليطاني مقابل تشكيل آلية لحظر كل الأنشطة العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه في كل المناطق اللبنانية. فكيف سيتم تنفيذ هذه الخطة في ظل رفض حزب الله لها؟ وهل الحل بالسير في طرح أمريكي يدعو إلى تشكيل فرقة من الجيش اللبناني يتم اختيار أفرادها وضباطها بدقة كي تنفذ مبدأ حصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية؟ في انتظار اتضاح الصورة، الوضع في إيران بين مد وجزر، فالرئيس ترامب يهدد باستئناف التصعيد العسكري، وإسرائيل رفعت حالة التأهب تحسبا لعودة المواجهة، فيما إسلام أباد تسعى إلى إعادة تفعيل المسار الدبلوماسي. فأي المسارين يسبق الآخر، العسكري أم الدبلوماسي؟
6: المنار. أهلا بكم. لبنان اليوم بين تاريخين هما أبعد من ذكرى، بل عنوان لصورة الوطن الذي يولد مجددا من رحم الآلام 17 من أيار والخامس 25 من أيار. لكن الأرض المروية بالدم الغالي لا ينبت في تربتها إلا تواريخ العز والإباء، لا تاريخ الذل والاستسلام. وكما محى 17 من أيار من خلال أو كما محى 25 من أيار كل أوهام 17 من أيار، فإن هذه الأوهام المتجددة لن تصمد طويلا قبل أن يحيلها أهل الأرض رمادا في عيون المغامرين بمستقبل بلدهم ودماء أهلهم. فقبة البرلمان في عهد نبيه ويكفيها من الرجال الحافظين لهوية الوطن الحقيقية العصية على البيع أو الارتهان، أما تكبيرات مئذنة مسجد الرضا في بئر العبد التي يعرفها جيدا أبناء 17 من أيار فلا تزال تصدح في كل مكان تعينها جموع من المآذن والكنائس والخلوات، ورجع صداها اليوم بعبوات يحمر وزوطر ومحلقات الناقورة والبياضة ورشاف ودير سريان، وحتى العديسي في قلب الميدان حيث الرجال يوجهون الضربات إلى رأس الأفعى الصهيونية بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ والعبوات، مانعين جنودها ودباباتها من العبور بمشاريعهم الاستيطانية أو الفتنوية، وكذلك سيمنعون عبور مشاريع الاستسلام. وما مشاريع الحرب الصهيونية التي يتعرض لها لبنان واللبنانيون بشكل عام وأبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت على وجه الخصوص، سوى محاولة إسرائيلية مكشوفة وبنفس الأدوات والوقائع من أجل إعادة فرض ما رفضه الوطنيون اللبنانيون وأسقطوه في اتفاق 17 من أيار بحسب حركة أمل التي دعت الجميع في بيان لها إلى وجوب اليقظة والتنبه من مخاطر الوقوع في براثن الفتن الداخلية التي لا يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي. عدو يستفيد اليوم من تهليل السلطة اللبنانية لتمديد الهدنة المزعومة كإنجاز لمفاوضاتها، مسعرا من عدوانه وغاراته الهمجية ومرتكبا المزيد من المجازر بحق الجنوبيين، ومهجرا قرى إضافية من أهلها وصولا إلى أبواب صيدا، فيما الأبواب موصدة أمام خيارات جيشه في الميدان الواقع تحت مأزق المسيرات الانقضاضية، كما أقر بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لحكومته، مستنفزا كل خبراء جيشه وحلفائه ومستنفرا إياهم للبحث عما يقي جنوده من مصيدة الميدان. أما ميدان المفاوضات الأمريكية الإيرانية فخال من أي مؤشرات إيجابية حتى الآن، ومع تفعيل المسعى الباكستاني بزيارة وزير الداخلية إلى طهران، فإن تصريحات دونالد ترامب وسلوك دليله الصهيوني وبعض أدواته في الخليج رفعت من مؤشرات التأزيم، فيما طهران عند استعداداتها لكل الاحتمالات، محذرة واشنطن من السير خلف تل أبيب إلى فخ استراتيجي جديد.
7: NBN. أهلا بكم. اليوم 17 أيار 2026، 43 عاما عدا ونقدا على الاتفاق الذي حمل اسم تاريخ توقيعه عام 1983، وهو الاتفاق الذي أنتجه احتلال واجتياح فأسقطه وطنيون وقوى وطنية يتقدمهم رجل من طينة نبيه بري وحركة من طينة أمل تحت لواء انتفاضة السادس من شباط عام 1984 التي فرضت إلغاءها رسميا في مجلس الوزراء بعد شهر. فما أشبه اليوم بالأمس؟ اليوم تأتي ذكرى توقيع اتفاق 17 أيار في ظروف لبنانية وإقليمية بالغة الخطورة ومصدر الخطورة كما قبل 43 عاما، وهو العدوان والاجتياح والاستباحة الإسرائيلية للبنان. في ذكرى الاتفاق المشؤوم دعوة من حركة أمل إلى عدم التفريط بأي من الثوابت الوطنية وفي مقدمها وقف العدوان الإسرائيلي فورا والانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل والعودة غير المشروطة للأهالي إلى قراهم وإعادة الأعمار وإطلاق سراح الأسرى، كما دعت حركة أمل في بيان لمكتبها السياسي إلى وجوب التنبه من مخاطر الوقوع في براثن الفتن الداخلية التي لا يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي. من مفارقات المصادفات أن تحل ذكرى اتفاق 17 أيار عام 1983 في اليوم نفسه الذي يشكل موعدا لوقف إطلاق النار المعلن في ختام جولة التفاوض اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية الثالثة التي عقدت هذا الأسبوع في واشنطن. لكن وقف إطلاق النار الذي مدد 45 يوما بقي حبرا على ورق في ظل مواصلة العدو إطلاق العنان لعدوانه على لبنان عموما والجنوب خصوصا، وتوجيه إنذارات إخلاء كان آخرها لبلدات سحمر في البقاع الغربي ورومين والقصيبة في قضاء النبطية وابن عفول في قضاء صيدا وكفرحونة في قضاء جزين. وعلى ما ذكرت فورين بوليسي فإن كل يوم يستمر فيه التفاوض من دون وقف إطلاق نار فعلي يضعف لبنان ويقوي سيادته. وتضيف المجلة الأمريكية أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية هي التي ستحسم على الأرجح وقف النار. وعلى الضفاف الأمريكية الإيرانية مفارقات لافتة، الوسيط الباكستاني يبدي بلسان رئيس الوزراء شهباز شريف تفاؤله بتحقيق سلام دائم بين واشنطن وطهران، فيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر على منصته صورة سفن حربية وعبارة هدوء ما قبل العاصفة. أما إسرائيل فظلت تلوك بلغة الحرب مشيرة إلى وضع جيشها في حال تأهب قصوى تمهيدا لاستئناف محتمل للهجمات على إيران. وعلى إيقاع هذه اللغة يلتئم الكابينات الإسرائيلي الليلة برئاسة بنيامين نتنياهو الذي كان قد قال في جلسة حكومته اليوم إن أعيننا مفتوحة على إيران ومستعدون لكل سيناريوهات، في إشارة إلى أن اتصالا قد بدأ منذ دقائق بين الأخير والرئيس الأمريكي.
8: OTV. تسريبات الليل حول وقف إطلاق النار محتها غارات النهار، والوضع مفتوح على كل الاحتمالات في هذا الاتجاه أو ذاك في الساعات المقبلة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي لبحث الخطوات المقبلة في شأن إيران فأدلى بكلام يوحي بمواصلة التصعيد في جنوب لبنان، مؤكدا أن جيشه يسيطر على مساحات شاسعة ويطهرها، في وقت نسبت هيئة البث الإسرائيلية لمصدر أمني تشديده على أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف هجمات مسيرات وصواريخ حزب الله حتى وإن احتل جنوب لبنان بكامله. واليوم جدد حزب الله هجومه على السلطة السياسية التي يشارك فيها، حيث رأى النائب حسين الحش حسن أن المفاوضات المباشرة التي أجرتها السلطة في لبنان مع إسرائيل أدخلتها في مأزق وأوصلتها إلى مسار مسدود الأفق لن يؤدي بها إلا إلى تنازلات تلو التنازلات. وأضاف: نحن في المقاومة عازمون على إكمال الطريق وإسداء النصح، وإذا أراد البعض نصحا، وعلى الاستقرار في بلدنا إن كان البعض حريصون على الاستقرار، لأن الأمريكي يبدو أنه غير حريص على الاستقرار، وهو يحرض البعض على جزء كبير من اللبنانيين، على حد تعبير نائب حزب الله.
9: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في، ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف فضيئة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
7: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
9: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
10: مساء الخير، موجز الأهم وآخر الأخبار. نبدأ الموجز بالاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف طيلة يوم الأحد وحتى أعداد هذا الموجز، حيث استمر القصف الإسرائيلي على مناطق واسعة من الجنوب، وسط غارات وقصف مدفعي طال عددا آخر من البلدات هذا الليل. إحدى المسيرات استهدفت محيط حاجز للجيش اللبناني في كفرة، وأفيد عن سقوط شهداء أيضا في غارة على طير دبة، وسجلت غارات على يحمر الشقيف، دبعال، معروب، البيصرية، خربة سلم، البابلية، دير أنطار، وجبشيت وعتشيت. أما في المروانية فاستهدفت غارة حي ظهر الهوى ومنزلا لآل شلهوب، أدى إلى سقوط 3 شهداء من بينهم امرأة وطفل و3 جرحى. وغار الطيران الحربي على بلدتي طير فلسي وصديقين. وفي طير فلسي أفيد عن وقوع مجزرة جاء بنتيجتها 6 شهداء من بينهم امرأتين وطفل في ساحة طير فلسي. القصف المدفعي طال أيضا بلدة ياطر. المدفعية الإسرائيلية وبقذائف ثقيلة من عيار 155 مليمتر استهدفت قرى الشعيتية، شحور، دير عامس، رشكنني في صور، ودبين في مرجعيون، وشن الطيران أيضا غارة على أو بغارات متتالية على حاريس، خربة سلم، وتبنين في بنت جبيل. الطيران أيضا استهدف قبريخة في مرج عيون وبلدة بيت يحون. الطيران المعادي أيضا طاول بغاراته الحوش وعين بعال والمنصوري وحروف ورومين وابن عفول، واستهدف أيضا بتولي وتحديدا في محلة المرج في بلدة حروف، استهدف أحد المحال التجارية ودمره جزئيا، واستهدف بلدتي ابن عفول في قضاء صيدا ورومين في النبطية، وشن أيضا منذ قليل في قضاء النبطية غارة على بلدة القصيبة. في دير قانون النهر سجل استهداف لشقة من دون تسجيل إصابات. الاحتلال الإسرائيلي للجنوب نفذ أيضا اعتداء على جوية وأفيد عن سقوط إصابات فيها. أما في بلدة الماري الحدودية فقد شهدت توترا بعد توغل قوة من الإسرائيليين انجهت عين عرب في اتجاه حواجز الجيش عند أطراف الماري في خطوة أثارت استنفارا، ما أدى إلى وصول تعزيزات للجيش اللبناني، والأمر الذي دفع بالقوة الإسرائيلية للتراجع والانسحاب بعد فشل محاولتها إزالة الحاجز العسكري اللبناني. وسادت أجواء من الترقب بين الأهالي في القرى الحدودية مع متابعة دقيقة للتحركات العسكرية خشية تطور الوضع الميداني. الاحتلال وجه قرابة 6 من هذا الليل انذارا إلى سكان القرى في سحمر، البقاع الغربي، رومين والقصيب في النبطي، كفرحونة وابن عفول أيضا، وجه لهم انذارا بإخلاء بلداتهم. أما قرابة 7 فحلق الطيران المسير فوق بيروت وعلى علو منخفض جدا جدا.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
10: نواصل الموجز من صوت كل لبنان. وفي المواقف الأحد تمنى نائب وليد البعريني يحمل مسار المفاوضات الحالي حاليا أو عفوا أن يحمل مسار المفاوضات حلا نهائيا لوقف الحرب والدمار وعودة الأهالي إلى الجنوب بالتوازي مع مسار لبناء دولة تحترم دستورها وسيادتها. وجدد البعريني تأكيد العمل والسعي من خلال الاتصالات واللقاءات على موضوع العفو العام وفق الصيغة الأنسب لإعادة الحقوق إلى المظلومين، متمنيا أن تثمر المشاورات إلى صيغة متفق عليها بين الجميع لتحقيق العفو المرتقب وأقراره في المجلس النيابي. يعقد عند الرابعة من بعد ظهر غد الاثنين اجتماع يضم وزير المال ياسين جابر إلى وزير الأشغال فايز سامني وإدارة الجمارك للبحث في مسار الإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية والموانئ البحرية والمطار في وزارة المال في وسط بيروت. حضر وزير الثقافة إلى المتحف الوطني الذي فتح أبوابه مجانا أمام الجمهور لمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وقال صحيح أن أحوالنا في لبنان صعبة، لكن يجب أن نستمر ويجب أن نبقى أو يبقى الوصول إلى المعالم الثقافية الكبرى قائما، واليوم اليوم العالمي للمتاحف قررنا أن نفتح المتحف طوال يوم الأحد مجانا لتأتي العائلات ومنها للمرة الأولى إلى هذا المعلم الوطني الكبير. وسروري كان كبيرا لوجود اللبنانيين يتقاطرون منذ الصباح، فقد دخل إلى المتحف خلال 3 ساعات أكثر من 600 شخص، وهذا أمر غير مسبوق، ويثير لدي الفرح والاطمئنان إلى أن الأجيال الجديدة مهتمة بالتعرف إلى تراثها وما تركه الأجداد وما تركته العصور المتعاقبة من أثار جميلة في هذا البلد، ختم تصريحه وزير الثقافة غسان سلامي. قالت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب تحدثا هاتفيا لأكثر من نصف ساعة وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب إلى الصين. في وقت لاحق وعبر منصة ترو سوشيال قال الرئيس الأمريكي أن عقارب الساعة تدق بالنسبة لإيران، يجدر بهم أن يتحركوا وبسرعة فائقة وإلا فلن يتبقى منهم شيئا. وفي تهديده أيضا للنظام الإيراني قال الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس إذا لم يتقدم النظام بعرض أفضل فسيتلقى ضربة أشد قسوة بكثير، مشيرا إلى أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، إلا أن رفض إيران لمطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية في شأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة. أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين آخرين الإشارة إلى أنه من المتوقع يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران. بهذه الأخبار نختم الموجز من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:45 صباحا على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
1: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: هاي
8: كيفك؟
7: صافا.
8: سمعت آخر خبرية؟
7: شو؟
8: في قرار

0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
1: في هذه الحلقة، غارة إسرائيلية تطال تكية في دير البلح وسط قطاع غزة.
2: وأصلاً كان بيطبخ للناس تكية لمؤسسة من برا المكان، الناس صاروا أشلاء والدم كان في كل مكان.
1: مصادر لبنانية تقول إن الجيش الإسرائيلي استهدف مركزاً للرعاية الصحية الأولية في صور.
3: كانت الضربة جداً قوية، استهدفت مركز تلجأ له العالم لعلاجات مثل ما بيقولوا بتكاليف متدنية. يعني
1: إعلان نتائج اللجنة المركزية لحركة فتح، فهل لا تزال تحظى بالزخم نفسه بين الفلسطينيين؟
4: احنا اليوم متعطشين لمؤتمر زي هيك، لمؤتمر حركة عملاقة مثل حركة فتح.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقات الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نستهل لقاء من قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح عدد آخر على مدار الساعات 24 الماضية من جراء غارات إسرائيلية وعملية قصف وإطلاق نار تعرضت لها مناطق متفرقة في القطاع. وأشارت المصادر وشهود العيان إلى أن أحدث هذه الغارات طالت مجموعة من النازحين قرب مطبخ خيري بجوار مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، كما ورد قبل قليل عن شهود عيان أيضا سقوط عدد من القتلى والجرحى في قصف جوي إسرائيلي مفاجئ على خيام النازحين في المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من دير البلح في وسط القطاع الصحفي عبد الهادي أبو جينس. أهلا بك عبد الهادي، دعنا نبدأ من تطورات الوضع في مواصي خان يونس. كم لدينا كحصيلة أولية من عدد القتلى والجرحى من جراء هذا القصف الجوي المفاجئ؟
5: مصدر طبي قبل قليل أعلن في مجمع ناصر بخان يونس القريب من منطقة المواصي بأن 2 من الفلسطينيين قد قتلا وأصيب آخرون. وفقا للمصدر الطبي، هؤلاء كانوا يقيمون في خيام للنازحين في منطقة المواصي الواقعة غربة خان يونس، بالإضافة أيضا إلى استهدافات سابقة في خان يونس. اليوم كان هناك استهداف عند نقطة تعرف بكرفح وقتل فلسطيني في خان يونس أيضا وأصيب آخرون. في وقت سابق استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي تكية، هذه التكية تقوم بتقديم طعام للفلسطينيين بجوار مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح تحديدا إلى الشمال من المشفى، قتل 3 وأصيب آخرون حسب ما ذكر المصدر الطبي في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. قبل قليل غارة جوية أيضا استهدفت منطقة تل الهوى الواقعة جنوب مدينة غزة، وأيضا إطلاق نار لم يتوقف عند المحاور الشمالية.
1: لكن لنعود قليلا لمنطقة المواصي، هل وضح حتى الآن إذا ما كان هذا القصف المفاجئ قد استهدف شخصية بعينها وسط المخيمات؟
5: حتى اللحظة لم يصدر أي من البيانات، سواء بيان طبي أو بيان يتبع لتنظيم مسلح فلسطيني، عن ماهية من قتل في هذه الغارة، ولكن ربما يطرأ بعض التعليمات أو بعض المعلومات عمن استهدف، سواء من الجيش الإسرائيلي أو من الفصائل الفلسطينية المسلحة. وسبق وأن أعلن الجيش الإسرائيلي في أوقات سابقة تحديدا خلال اليومين الماضيين عندما قتل قائد كتائب عز الدين القسام عز الدين الحداد، وأيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه أيضا لقيدي بارز في كتائب القسام بهاء بارود في المنطقة الوسطى. وهذه القضية ربما
1: وبالتالي نحن في انتظار أن تتضح الصورة عما إذا كان وراء هذه الغارة المفاجئة تحديدا على منطقة المواصي غربي القطاع كان هناك هدف معين. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي عبد الهادي أبو قينس من دير البلح وسط قطاع غزة. ونبقى في منطقة دير البلح حيث استمعنا إلى بعض شهود العيان على الغارة الإسرائيلية.

0: التي طالت تكية بجوار مستشفى شهداء الأقصى.
1: فجأة يعني سمعنا صوت قصف كان استهدافين، رحنا على المكان نجري لقينا انه في شهداء في كل مكان، كان ثلاثة يعني موجودين. المكان هذا هو اصلا كان بيطبخ للناس تكية لمؤسسة من برا، المكان الناس صاروا اشلاء والدم كان في كل مكان. مش عارف لو اكتشف احنا صراحة بده يضل هيك الوضع، كل يوم قصف، كل يوم شهداء، كل يوم نودع ناس، ولو اكتشف يعني لو اكتشف حلونا المنطقة اللي هي الأصل تكون ما فيها قصف، المنطقة الآمنة اللي هي في دير البلع في الوسطى، لو اكتشفنا نضل هيك.
2: يعني اللي صار إيش اللي صار؟ هذا مكان بوزع أكل، سمعنا انفجار كبير ساعة صلاة الظهر، رحنا نجري نشوف إيش فيه. هناك بوزعوا أكل للصغار وللنسوان وبطبخوا، صار الانفجار أو القصف هذا، رحنا نشوف إيش فيه. فش شوية إجا الدفاع المدني وجت الإسعافات، طلعوا أول واحد وبعديها كمان واحد وكمان واحد، الدنيا كانت كلها غبرة والطيفة.
3: تم الاستهداف للتكية أو جنب التكية، فابن عم تأثر بالشظايا واستشهد. الصبية جت اللي في المقتل اللي في عينه، دخلت من عينه المخ واستشهد. كان في 3 شهداء و4 إصابات، الاستهداف تم بطيران للاستطلاع بصاروخين.
0: غزيون من مدينة دير البلح وسط القطاع.
4: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: إلى لبنان، حيث حذر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم سكان 4 بلدات وقرى في جنوب البلاد بإخلاء المنازل والابتعاد مسافة 1000 متر إلى منطقة مفتوحة. من ناحية أخرى، أعلن الجيش إصابة ضابطين وجنديين في معارك جنوبية لبنان، أيضا أحدهم إصابته خطيرة. وكانت الغارات الإسرائيلية قد تجددت على بلدات الجنوب بالأمس رغم استمرار سريان وقف إطلاق النار. للمزيد من التفاصيل عن وضع البلدات التي قد اختارت الإخلاء صباح اليوم وعما إذا كانت الغارات عليها قد بدأت، نستمع لمراسل بي بي سي في بيروت رامي رحيم.
5: في الواقع الغارات بدأت قبل الاندارات، كانت هناك غارات متعددة في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني. وفقا للوكالة الوطنية للأنباء، قتل شخص في غارة على سيارة في منطقة الزرارية، وأيضا طالت الغارات برعشيد في بنت جبيل ومجد السلم في النبطية وزدقين في سور، وأيضا كان هناك إصابة لمسعفين في غارتين في طير دبة. ثم جاء هذا الإنذار الذي شمل عدة قرى في قضاء صيدا. أيضا يعني استمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات النسف للمباني والمنازل في الخيام في الجنوب اللبناني.
0: ماذا عن رد الفعل أو العمليات من جانب حزب الله في المقابل؟
5: نعم، حزب الله أعلن عن عدة عمليات، تحدث عن استهداف جرافة. معظم هذه العمليات بالمناسبة تركزت على بلدة البياضة الساحلية الجنوبية. أعلن عن استهداف جرافة في البياضة بمسيرة انقضاضية وقال أنه حقق إصابة مؤكدة. أيضا أعلن عن استهداف آلية عسكرية بمسيرة وأنها شهدت تحت رصد كذلك في البياضة، وتجمع عن الجنود الإسرائيليين داخل خيمة في البياضة بمسيرة، وقال إن الفرق الإخلاء شهدت وهي تنقل الإصابات. ثم أعلن عن استهداف مربض للمدفعية في العديس بمسيرة وقال إنه حقق إصابة مؤكدة، وتجمع عن لآليات والجنود الإسرائيليين في بلدة الشاف بصلية صاروخية.
0: رامي، ماذا عن أوضاع النازحين ممن جاءوا سواء من الضاحية الجنوبية لوسط أو قلب العاصمة بيروت أو من جاءوا من الجنوب؟ هل لا تزال هناك مشاهد افتراش الخيام في الطرقات العامة وحتى على الساحل؟
5: لا، هذه المشاهد خفت بشكل كبير منذ زمن يعني، ولكن لا تزال موجودة. طبعا هي لم تختفي كليا ولكنها خفت بشكل كبير، ولكن الأزمة الآن هو أن يعني وتيرة التهجير القسري تعود وترتفع الآن. يعني الإنذارات الإسرائيلية تزحف شمالا شيئا فشيئا، هي لم تعد فقط في مناطق جنوب الليطاني، وبالتالي إسرائيل تواصل التهجير القسري وربما تشمل المناطق حتى لم تهجر في السابق. فيعني نحن نتحدث عن احتمال تجدد وازدياد عدد النازحين ربما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، إضافة طبعا إلى المصاعب والتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة في يعني تأمين حاجات النازحين أكثر من 1,200,000. الحديث يعني عن عدد هائل من النازحين موجودين في الأراضي اللبنانية، معظمهم خارج مراكز رسمية للإيواء، وبالتالي هناك أصلا يعني عبء هائل ومخيف يعني يزخ تحته المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية، إضافة إلى زيادة في التهجير التي يعني بفعل التهديدات والضربات الإسرائيلية.
0: رامي رحيم مراسل بي بي سي في بيروت. وكان المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر أمس مركز الرعاية الصحية الأولية في مدينة صور جنوبي البلاد، ما أدى إلى تسويته بالأرض والتسبب بأضرار كبيرة في مستشفى حرام المجاور. وأعلن المكتب كذلك إصابة 6 من الطاقم الطبي لهذا المشفى. عن هذا الاستهداف حدثنا بعض شهود العيان.
6: معك عدنان السيد من مدينة صور. كنت كتير قريب من الضربة اللي استهدفت مركز الرعاية الصحية اللي قريبة على مستشفى حيام. صراحة كانت الضربة جدا قوية، استهدفت مركز تلجأ له العالم لعلاجات مثل ما بيقولوا بتكاليف متدنية، يعني مركز هو لمساعدة العالم الفقراء والمعطل. بس الضربة جدا كانت قوية، صار في إصابات بمحيطها كمان نتيجة عصف الضربة. مرة جديد الاستهداف عم بيكون لشيء نحن كعالم نستفيد منه.
7: الضربة كانت كتير قريبة من المستشفى، كسر إزاز بالمستشفى، سقف مستعار وقع، في بعض الخزائن كمان وقعت، وكان في عنا 6-7 جرحى تقريبا من طاقم التمريض. وضع جدا مأساوي، وضع جدا سيء. بعرف حالنا مثل حال بقية المستشفيات كليات، كل المستشفيات عم تعاني من هذا الموضوع، انه هي قاعدة بمحل وخايف يصير شيء حواليها.
8: انا ممرض من مدينة صور ومسعف بنفس الوقت، بشتغل بالعمل الإسعافي بصور. نحن من بداية هالحرب والعدوان على لبنان وعم نقوم بعملنا الإنساني والصحي والإنقاذي ضروري جدا لمساعدة الناس. نحن عملنا إنساني بحت، ولكن بخلال عملنا عم نتعرض لكثير من الاعتداءات الإسرائيلية، الاعتداءات على سيارات الإسعاف، الاعتداءات على المسعفين، الاعتداءات على المراكز، الاعتداءات على المنشآت الطبية، حتى المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة اللبنانية.
0: مواطنون من صور جنوبي لبنان.
4: يوميات الشرق الأوسط.
0: أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر لاجتماع مساء اليوم على خلفية تزايد الحديث عن احتمال استئناف الحرب على إيران. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو سيتحدث اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء التطورات والتوتر في المنطقة حاليا. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، ما الملف الرئيسي الذي سيتصدر الاجتماع الأمني مساء اليوم أو المكالمة الهاتفية مع ترامب؟
9: نعم، في حقيقة الأمر نتنياهو ألمح إلى الملفات الرئيسية الثلاث التي سيتم على الأرجح نقاشها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتها الملف الإيراني، حيث أعلن نتنياهو صباح اليوم خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية أن إسرائيل جاهزة لكل السيناريوهات بانتظار قرار من الرئيس ترامب. الملف الثاني هو الملف اللبناني، وتحديدا وبعيدا عن المفاوضات والدبلوماسية في الولايات المتحدة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية، نتنياهو وجه أيضا بقوة لإيقاف خطر وتهديد المسيرات اللبنانية التي تسقط قتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي. والملف الثالث هو ملف قطاع غزة الذي عاد إلى الواجهة مجددا، ونتنياهو قال نقترب من القضاء على مدبري مذبحة 7 أكتوبر، وسننهي ملف قطاع غزة قريبا.
0: وما الذي يتوقف عليه التطورات في هذه الملفات التي أشرت إليها؟ يعني إيران هي العنوان الرئيسي، وبالتالي هل سينعكس فور إنهاء هذه المكالمة والاجتماع الأمني الأمر على الجانب العمليات على الأرض سواء في لبنان أو في قطاع غزة؟
9: نعم، هذا متعلق بالسيناريوهات المطروحة على الأرض في الجبهة الإيرانية. يبدو أن مشروع الحرية قد يعد لاستئنافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا قضية العودة إلى استهداف بعض المنشآت الإيرانية الرئيسية لعدة أيام أي بشكل محدود، وهذا ما يريد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. بينما في قطاع غزة تحديدا يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعارض أي عمل إسرائيلي في هذه المرحلة.
0: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: مقتل 7 فلسطينيين على الأقل وسقوط عدد من الإصابات وفق مصادر طبية في غارات متفرقة على قطاع غزة منذ مساء السبت وحتى ظهر الأحد. شاهد عيان من جنازة أحد القتلى.
12: كل يوم عندنا شهداء، كل يوم عندنا جرحى، كل يوم عندنا موتى. الناس كلها بتصحى الصبح بتفكر في أعمالها وفشغالها، إحنا بنصحى الصبح بندفن شهداء.
11: غارة إسرائيلية على بلدات شرقي وجنوبي لبنان وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ومقتل شخص على الأقل في بلدة زرارية بصيدة وإصابة مسعفين في طير دبة. جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تعقد في واشنطن في 2 و3 يونيو حزيران وفق الخارجية الأمريكية. يسبقها مسار أمني في البنتاغون في 29 من الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من البلدين.
10: بي بي سي
13: أخبار الشرق الأوسط.
11: أبو ظبي تعلن اندلاع حريق في محطة نووية بمنطقة الظفرة إثر غارة جوية بطائرة مسيرة، والسلطات الإماراتية تؤكد سلامة المحطة. بريطانيا أعلنت اليوم عن نشر نظام صاروخي جديد منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين كما تقول من هجمات الطائرة المسيرة. 100 تونسيين خرجوا أمس السبت إلى شوارع العاصمة تونس احتجاجا على الرئيس قيس سعيد، مطالبين بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية. أصوات من المظاهرات.
14: هابطين ضد سياسات عمومية ولا غياب سياسات عمومية لرئيس الجمهورية.
11: إعلان نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، ومروان البرغوثي يحصل على أعلى الأصوات في المؤتمر العام للحركة، وخروج عدد من الشخصيات البارزة من قيادة الحركة من بينهم عباس زكي وعزام الأحمد. نهاية الأخبار، هذه تحياتي، هاشم مناع،
10: بي بي سي
13: أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن إلى جولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
13: تريندينج يوميات الشرق الأوسط.
0: تصحبني في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
15: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: ما الذي شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بحسب متابعاتك هند؟
15: بدايتنا من تونس، حيث انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حول المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الخضراء في العاصمة تونس تحت شعار الشعب جيعان والحبس شبعان، احتجاجا على القمع وغلاء الأسعار وسجن المواطنين. رفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات ترفض السجن وترفض غلاء الأسعار، وتتحدث أن المواطنين يعانون من الفقر وغلاء الأسعار ونقص خدمات العلاج والتعليم على حد قولهم. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات.

0: كيف جاءت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل على هذه التظاهرات وهذه المقاطع من تونس؟
1: كانت التعليقات متباينة بين من أشادوا بالمتظاهرين ووصفهم البعض بأحرار تونس، بينما أعرب آخرون عن تأييدهم للرئيس التونسي قيس سعيد.
0: المحطة التالية هي السودان، لكن من السودان يعني مشهد ربما لا يخلو من البهجة.
1: صحيح، انتشرت الكثير من صور ومقاطع الفيديو لاستئناف مباريات دور النخبة الذي يمثل المرحلة الختامية لمسابقة الدوري الممتاز. كانت هذه المباريات الدوري استئنفت هذه المباريات الآن بعد توقفها لنحو 3 أعوام بسبب الحرب. انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات للمباريات وهتافات المشجعين وسعادة المشجعين بعودة مسابقة مباريات الدوري. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات.
0: طبعا السحر المستديرة تحظى باهتمام كبير وسط السودانيين، وبالتالي كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المقطع؟
1: أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن سعادتهم بعودة الدوري وتمنوا المزيد من الازدهار للسودان.
0: المحطة الأخيرة من غزة، لكن أيضا في صورة لا تخلو من البهجة والأمل.
1: صحيح، كانت هذه المحطة من زفاف جماعي لعشرات العرائس والعرسان في هذا الحفل الذي نظمته هيئة الإغاثة الإنسانية التركية. ظهرت العرائس يرتدين الملابس البيضاء المطرزة ويحملن الورود الحمراء، بينما يرتدي العرسان البدل الكاملة. شهد الاحتفال ترتيد الأغاني والموسيقى وعرض الرقصات والدبكة. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الاحتفال.
0: مشهد يشتاق إليه الغزيون كثيرا، كيف تفاعل معهم رواد مواقع التواصل؟
1: أعرب الكثيرون عن سعادتهم بهذا الاحتفال وأشادوا بحب أهل غزة للحياة رغم المعاناة التي يعيشونها. وطبعا تمنى الكثيرون أن يرزق الله جميع العرائس والعرسان وأهل غزة بكل السعادة.
0: ونحن أيضا نتمنى السعادة للجميع. شكرا جزيلا لك هند سليم على هذه الجولة.
1: شكرا جزيلا.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قطع مستوطنون 150 شجرة مثمرة في أراضي قرية يسوف شرق محافظة سلفيت شمال رام الله. وفي الخليل جنوبي الضفة، أصيب شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة بيت أولى. والمزيد من التفاصيل عن تطورات الوضع الميداني في الضفة الغربية المحتلة أطلعنا عليه الصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
2: اعتداءات يومية ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية، حيث تعرضت ماشية لأحد الفلسطينيين بالقرب من خربة الطويل بالقرب من بلدة عقرب جنوب مدينة نابلس لاعتداء من قبل مستوطن قام بدهس عدد من الماشية. يأتي ذلك فيما هاجم مستوطنون مركبة أجرة فلسطينية على الطريق الواصل ما بين مدينتي نابلس وجنين، وذلك بالقرب من مستوطنة حومش حيث نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة. ورغم ذلك قام المستوطنون بإلقاء الحجارة باتجاه المركبة ما أدى لإحداث أضرار مادية. كما شهدت بلدة سنجل اعتداء من قبل المستوطنين الذين أقاموا تجمعات في هذه المنطقة وتحديدا بالقرب من منازل المواطنين وعند مفرق بلدة سنجل الشمالي، حيث قام المستوطنون برفع الأعلام الإسرائيلية واستفزاز الفلسطينيين في هذه المنطقة. هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي شابين على المدخل الشرقي لقرية أم صفا بالقرب من مدينة رام الله دون معرفة هوياتهم، فيما قام بمصادرة مركبتهم الخاصة. في الغضون اعتبرت محافظة القدس مصادقة السلطات الإسرائيلية على مخطط جديد لإقامة متحف للجيش الإسرائيلي ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن الإسرائيلية على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، اعتبرته تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. وأكدت المحافظة في بيان صحفي أن هذا الاعتداء يشكل خرقا جسيما لكل قواعد القانون والأعراف الدولية.
0: الصحفي محمد أبو الرب من رام الله. نبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، وجاء في مقدمة الفائزين بعضوية اللجنة على الترتيب كل من مروان البرغوثي وماجد فرج وجبريل رجوب وحسين الشيخ. وقد حاولنا استقراء آراء بعض السكان في مختلف مدن الضفة الغربية حيال هذه الانتخابات، وإذا ما كانت لا تزال تحظى لديهم بالزخم المعتاد.
3: كنت على متابعة لمجريات المؤتمر الثامن، لأنه إحنا اليوم متعطشين لمؤتمر زي هيك، لمؤتمر حركة عملاقة مثل حركة فتح قادت ثورة لسنين من 65. فإحنا اليوم كلياتنا نستنى إيش هي مخرجات المؤتمر كبرنامج سياسي ووطني، ومين هي القيادة الجديدة للحركة، لأنه القيادة اليوم اللي انتخبت واللي أجت هي اللي راح تحدد مستقبل الحركة، وحتحدد وإلها دور كبير في تحديد مستقبل فلسطين ومصير الدولة.
4: أنا تابعت هذا المؤتمر بحكم أنه هو بيعكس على الساحة الفلسطينية، لأنه بيعكس على الشارع، بيعكس توجهات الجيش واللي جاي علينا. القيادة تغيرت، فطبيعي أنه الشارع الفلسطيني يتغير بفكره، ممكن كمان يصير في تطورات تانية غير هيك. يعني مثل أنه نحل مثلا الأزمة المالية على سبيل المثال، اللي هي الكل كان بتطلع إلها بعد المؤتمر. يعني
5: مؤتمر فتح الأخير أكيد تابعته باهتمام، لأنه بمس حياتنا بشكل أساسي، خاصة في كتير تحديات، وهي التحديات وصلت يعني الوضع فيها لطريق مسدود. فلما نحكي عن إحنا عن تجديد، عن انتخابات، بيكون كلياتنا أمل إنه الوضع المعيشي أو الوضع بشكل عام السياسي اللي وصل لنقطة مسكرة ومسدودة، إنه يكون في أي أمل إنه ينعشها أو يغيرها.
0: فلسطينيون من أنحاء عدة في الضفة الغربية المحتلة عن نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح.
6: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: في واحدة من أقصى صور المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون في اليمن، توفي أحد النازحين داخل مخيمات النزوح بمديرية عبس بمحافظة حج شمال غرب صنعاء، بعد صراع مع الجوع والمرض وسط تراجع حاد في المساعدات الإنسانية وتدهور في الأوضاع المعيشية داخل هذه المخيمات. عن معاناة آلاف الأسر النازحة استمعنا إلى عدد منهم في عبس.
7: أنا علي عبد الله عبد أحمد المستباني، وهو أبو هشام طبعا أبي مات من الجوع والمرض، ولا أحد ينظر عليه ولا أحد يشوفه مرة، وأجي عنده إذا حسيت أنا ما معي ولا شيء، ولا معي شغل ولا معي شيء، إنسان عاطل، إنسان معوق، إنسان أجي عنده بعض المرات بالأكل يأكل مثل الملهوف من كثر الجوع، وأبويا من كثر الجوع ومن كثر ذي أجنه سنجات وأجنه وحشيات وأجن ما عاد يعرف أحد. أجي عنده يقول من أنت خرج، حتى ما عرفنيش من كثر ما هلبس من الجوع، ضايف حتى رجع هيكل عظمي. يا جماعة انظرونا، انظروا العالم، انظروا للناس، امشوا على الناس، شوفوا الناس ما وضعها.
8: يعني أبي وضعه سيء، مات جوع، مات مرض، مات تعب، وأنا إنسانة مزوجة وبعيدة منه، وما دريت بهذا الخبر إلا بعد فترة. أنا يعني لما فاجأوني بالخبر وشفت بي يعني حالته صعبة جدا، كل الناس يعني معه، كل الناس شاركوني بحالته، كل الناس شافوا حالته إنها أسوأ حالة في هذا المخيم. أنا وصلت على إما ما وصلت حتى على الجنازة. أنا شفت أبي في صورة هيئة جيفة، مرض، يعني هذا الإنسان مرض من جوع، من بهذلة، من تعب، من كل شيء.
9: نحن في محافظة حجية مديرية عبس، مخيمات عبس، أصبح المجاعة والفقر موجودة في داخل المخيمات. الشخص هذا عبده ملقب أبو هشام، أصبح يعني لا يملك حتى كيلو رز، لا يملك كيلو دقيق، ولا يملك لا فراش لا بطانية ولا قعادة، ولا يملك شيء إلا وجه الله سبحانه وتعالى. عنده أطفال وزوجته معاقة. أوصل يا أخي معاك شيء؟ قال لي أنا من أمس للآن ما كنت لقمة. أصبح هذا الشخص دخله مرض من المجاعة. قصة هذا الشخص يعني حالة مأساوية. نحن نموت ضمع ونموت جوعا يا عالم.
0: نازحون يمنيون في عبس بحجة شمال غربي صنعاء. متابعينا الكرام، ننوه مرة أخرى إلى قصتنا الرئيسية والتي كانت من غزة، حيث أفاد شهود عيان قبل قليل بأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا من جراء قصف جوي إسرائيلي مفاجئ بعدد من الصواريخ على خيام للنازحين في المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع. أما لمتابعة المزيد من أخبار المنطقة فيمكنكم زيارة موقعنا bbc.com/arabic. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل، أشرفت على هذه الحلقة ديالة العزة، كان معكم في الإعداد خليل فهمي، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت إيهاب أمين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.
10: الحلقة المقبلة من يوميات الشرق الأوسط ترقبوها من بي بي سي نيوز عربي من الأحد للخميس 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان.
11: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
10: عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
12: هذا البرنامج برعاية آرتي.
13: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
14: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. من الصعب بشكل عام وبأوقات كتير التأقلم ببلد جديد، وحتى يمكن بيكون أصعب التأقلم إذا الوجود بالبلد بيجي بإطار مهمة عمل أو مسؤولية محددة تتطلب الكثير من التركيز والاهتمام. بس بيروت ولا مرة كانت صعبة أو مستحيلة على حدا. بدون أي مبالغة، كل شخص أجنبي نزل على بيروت زيارة أو شغل بسمع منه انطباع واحد: كتير حلوة البلد وناسة. حتى أنه في أصدقاء روس مستقرين في موسكو أمهاتهم بقيوا ببيروت على الرغم من استمرار الحرب والتحديات وعرض السفارة الروسية عليهم خيار الإجلاء في حال كانوا بدهم هيدا الشيء أو لا. بقيوا بلبنان وتعودوا على البلد بالحرب والسلم، وكانوا معه على الحلوة والمرة. اليوم ضيفتنا مميزة ورح تخبرنا أكثر عن تجربتها في بيروت ولبنان. اليوم معنا آلا ساريموفا، هي زوجة مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت ألكسندر سوروكين، وهي عضو كمان بجمعية زوجات الدبلوماسيين الروس في بيروت. آلا مرحبا وأهلا وسهلا فيك من موسكو إلى بيروت.
15: مساء الخير، أنا سعيدة جدا لتواصل معكم اليوم حول هذا الموضوع المهم بالنسبة لي. شكرا جزيلا لكم.
12: هذا البرنامج برعاية RT.
14: اسمحي لي بداية لكم يعطيكم ألف عافية على كل شيء عم تعملوه، خاصة بالتحديات الحالية يلي عم بمر فيها البلد. عبالي أسألك بداية قال عن تجربتك الشخصية ببيروت لبنان، كيف وصلت على لبنان وكيف لقيت كمان أهله، وكيف بتقيم التجربة كمواطنة روسية في الخارج، خاصة أنه صار لك 32 سنة بالمنطقة؟
15: عيشوا في شرق الأوسط منذ أنا كان عمري 3 سنوات. منذ طفولتي كان من الطبيعي بالنسبة لي أن أعيش في مزيج من الأجواء الروسية والعربية في المنزل. كنت أرى منذ الصغر أن لولدي أصدقاء روسا وعربا، وكنا نزور بعضنا البعض، وما زلت حتى الآن أتواصل مع كثير من الأصدقاء الطفولة العرب. هم يعيشون في أماكن مختلفة من العالم، ولكن مع تطور الإنترنت لم يعد التواصل مشكلة. كان من طبيعي لدي أن أعيش بين ثقافتين. في عائلتنا كنا نحتفل الأعياد الروسية والوطنية الدول التي عشت فيها، وكذلك الأعياد الدينية. أنا مسيحية أرثوذكسية، لكنني حضرت عددا كبيرا من موائد الإفطار مع أصدقائي، وما زلت أحب هذا الوقت حتى الآن. أطفالي وهم 4 الحمد لله ولد وتربوا أيضا في الشرق الأوسط. الأكبر سنة درسوا في المدارس العربية، وبذلك تأثروا بالثقافة العربية أكثر مني، وهذا أمر رائع. يجب أن يقول أن الأجواء اللبنانية مريحة جدا، ومن السهل جدا الجمع بينها وبين الأجواء الروسية في عائلتي. كنا أنا وزوجي نزور لبنان كثيرا منذ 15-20 سنة، عجبنا البلد كثيرا، ولذلك عندما عرض على زوجي أن يصبح مديرا للبيت الروسي في بيروت وافق فورا دون تردد.
12: هذا البرنامج برعاية RT.
14: الله، إلى جانب أنك زوج دبلوماسي روسي كما ذكرنا، أنت كمان أم وعندك أولاد خلقوا بالمنطقة وتعايشوا مع هذا الشرق وبيحترموا كمان وبيعرفوا العادات والتقاليد. كيف بالبيت ممكن جمع الجو الروسي واللبناني، خاصة أنه كمان عليكم يعني على عاتقكم دور فعلا ومسؤولية كتير كبيرة مع هيك موقع ببلد ساخن دايما بالأحداث مثل لبنان؟ كيف بتخبرينا كمان أكتر عن هالزاوية؟
15: زوجة الدبلوماسي لا تختار البلد الذي تعيش فيها، لكن لو كان الإمكاني الاختيار لاخترت لبنان مرة أخرى للشقة، لأن لبنان علمني الكثير. رأيت فيه كيف يجتمع الناس من مختلف الأديان والأمكان ويساعدون بعضهم بعضا. اللبنانيون شعب فريد، وهذا ما أتعلموه وأعلموه للأطفال. نعم، شهدت خلال إقامتي في لبنان نزاعين عسكريين في خريف 2024 والآن، وهل جعلني ذلك أفكر في المغادرة؟ أبداً.
14: كيف لمست أنت شخصياً ألا تفاعل اللبنانيين مع المركز الثقافي الروسي في بيروت وأعماله ونشاطاته؟ وشو لقيت قصص كمان مشتركة بين بيروت وموسكو من خلال تجربتك؟
15: اللبنانيون ليسوا مدهشين فحسب، بل فريدون حقاً. هم موهوبون ومتعاونون، التعامل معهم ممتع في الحياة والعمل، يظهرون مبادرة وطاقة كبيرة، مما يساعدنا على إنجاز مشاريع مشتركة ناجحة. عندما جاء زوجي إلى لبنان في أكتوبر 2022، أخبرني بحماس عن النشاط اللبنانيين ومبادرتهم. وعندما وصلت أنا تأكدت من ذلك بنفسي. لم أرى من قبل الطاقة والرغبة في الإبداع بهذا الشكل. العمل معهم متعة حقيقية.
12: هذا البرنامج برعاية RT.
14: أنا بس هون بدي أشير أول شيء أنه فعلا اللغة العربية الله عندك بتجنن، على الرغم من ترددك بالإجابة على الأسئلة أو حتى إجراء المقابلة باللغة العربية، ولكن كل شيء كتير تمام. بدنا نحكي شوي عن الدونباس. تطوعت بمهمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى منطقة الدونباس، قديش كانت تجربة قريبة من الناس ومهمة خاصة مع كل شيء عم يتعرض له المدنيين هناك؟
15: في العام الماضي عندما طرحت مبادرة إرسال مساعدات إنسانية إلى دونباس، لم أتردد وانضممت إلى الفريق. أنا عضو في جمعية زوجات دبلوماسيين الروس، ونعمل معا على مشاريع إنسانية. في أذار 2024 أقمنا معرضا في بيروت بعنوان العالم بعيون زوجات الدبلوماسيين الروس. خلال الحرب في لبنان في خريف 2024 قامت روسيا الاتحادية بالتسليم المساعدات الإنسانية إلى اللبنانيين، وواصل الشعب الروسي والمؤسسات الروسية في لبنان تقديم المساعدة للنازحين، وهذا ما يعرفه اللبنانيين. روسيا تحارب الآن الفشية على حدودها، والأشخاص الذين يجمعوا هذه المساعدة فهموا مدى أهمية تقديم مساعدة الروس. كانت هناك الأدوية ومنتجات نظافة وأغذية وحتى هدايا للأطفال الموجودين في المستشفيات الروسية. أنا سعيدة جدا لأنني كموظفة البيت الروسي في بيروت شاركت في هذا الحدث المهم، وهذه هي القوة الناعمة وهذه العلاقات بين الشعبين.
12: هذا البرنامج برعاية RT.
14: من الدنباس لبيروت ولبنان يلي عم يشهد كمان اعتداءات إسرائيلية متكررة، المركز الثقافي الروسي كان موجود على الأرض إلى جانب النازحين. مؤخراً عملته حملات كتيرة، مثل مثلاً حملة لعبة لكل طفل. كيف عم بيساعد المركز النازحين واللبنانيين؟
15: منذ بدء النزاع بدأ البيت الروسي في بيروت بتنظيم أنشطة إنسانية. شاركت أنا وأطفالي في هذه الأنشطة، نعمل مع النازحين ونساعد المنظمات وننظم فعاليات للمتطوعين. أطلقت مبادرة لجمعي ألعاب الأطفال النازحين، وكذلك جمعت ملابس وأدوية ومواد غذائية. جميع العاملين من البيت الروسي في بيروت يشاركون بفعالية ويبادرون بمشارع جديد.
12: هذا البرنامج برعاية RT.
14: الله، من خلال وجودكم بالميدان ومن خلال عملكم في المركز يلي هو كمان منصة تقريب بين موسكو وبيروت، كيف فينا نحلل المشهد الحالي هلا بين لبنان وروسيا؟ لأن في فعلا جهود دائما مستمرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، ولكن في تحديات أخرى.
15: يعمل الدبلوماسيون على تعزيز العلاقات بين الدول، أما عائلتهم فتعزيزها على المستوى الإنسانية. أقول لأطفالي دائماً سلوككم يمثل بلادكم، ولذلك يجب أن يكون سلوككم مشرفاً. كان من الجميل أن يتفكر الأطفال اللبناني أسماء أبنائي وينتظروا وصولهم. اليوم يساهم الأطفال في مطبخ خيري لمساعدة النازحين، و يقال إن العمل مع الروس يكون أسرع، وهذا هو معنى القوة الناعمة.
14: الله، بدي أشكرك كتير بداية على الوقت اللي خصصتي لنا، مع أنكم عن جد كتير أوفرلودد ومشغولين بالمركز الثقافي الروسي. حبينا بهالحلقة نوسع المشهد أكتر، مثل ما ذكرنا على الرغم من البعد الجغرافي بين موسكو وبيروت، بس فعلا القواسم المشتركة كتيرة، منها التحديات يلي بتجمع البلدين ويلي بتخليهم يوقفوا جنب بعض. على الرغم من كل المشاكل بلبنان، في ناشطين لبنانيين خصصوا مساعدة لبنانية من بيروت إلى مناطق الدنباس. رح نخصص حلقة على كل حال لهذا الموضوع، ولكن أنا حابة أحكي مع رئيس لجنة التضامن الروسية اللبنانية، الناشط السياسي والمدني أيضا محمد غبورة، عن كل شيء عم يقطعوا فيه المدنيين بلبنان حاليا والمساعدة الروسية بهذا الملف. أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك.
16: مرحبا ريمي، شكرا كثير على الاستضافة.
14: ضيفتنا آلا قالت بأنه هي ما فيها تختار بلد غير لبنان لتعيش فيه على الرغم من كل الصعوبات والأزمات. كيف كون بداية في لبنان هلأ؟
16: من سنة 2024 حتى الآن 26 تكاد لا تكون الحرب انقطعت، فهي الحرب مستمرة، ولكن هلا بأوائل شهر أذار ارتفعت وتيرة الحرب ووتيرة القصف والدمار اللي عم بيطال قرانا وبلداتنا الجنوبية، وحتى مش بس بالجنوب يعني عم ينطال، ولكن بشكل أساسي الجنوب عم بيعاني أكثر من المناطق الثانية. فنحن في تكملية المختلطة الرسمية في منطقة الأناي أقمنا مركز نزوح. بأيامنا الأولى كان في عنا مجموعة كبيرة من يعني تكاد تكون الإمكانيات صفر، ولكن بهمة الفريق والشباب والتكافل الاجتماعي بالمدينة قدرنا نأمن المستلزمات الأساسية من فرش، من حرمات، من عناية طبية، من وجبة غذائية ساخنة، من وجبة وجبتين ناشفي نقول له يعني أنه باردة. فهلا نحن الوضع أحسن، بس طبعا مش زي الواحد زي ما يكون ببيته يعني. ولكن هدفنا نحن تدلى الناس عايشة بكرامتها، ما يعني نخفف عنهم ألم النزوح يعني. يعني وحتى نحن من بعينه بيجي الواحد خبر انه بيته انضرب، بيته اتدمر، فبكون الوضع النفسي صعب، ولكن نحن ويهن نبقى عم نحاول نخفف من هذه الأثار.
12: هذا البرنامج برعاية RT.
14: مثل ما قلنا أستاذ محمد رح نخصص حلقتين لنشاطاتكم خارج لبنان، لأنه وصلتوا للدنباس والمدنيين هناك مع مساعدات لبنانية. بدنا نحكي اليوم شوي عن عملكم على الأرض بالميدان في صيدا. كيف يبدو المشهد حاليا؟
16: مدينة صيدا تعتبر من المدن اللبنانية اللي لعبت دور محوري باستضافة النازحين بالجنوب، مش بهالأزمة، بكل الأزمات والحروب من سنوات طويلة. يعني كانت المدارس ومراكز الإيواء بالمدينة مفتوحة لاستقبال النازحين، وحتى في ناس عندها قدرة تستقبل ببيوتها. يعني في ناس كتير نزلت ببيوت، ونحن ناس يعني في تربط العالم ببعض، علاقات إنسانية وأسرية مع أهل الجنوب، ففي ناس نزلت كمان ببيوت. وهذا يعني شيء طبيعي ومش جديد على المدينة، أنه هذه الروح التضامن والتعاون بين أبناء المجتمع. وهذا العمل ما بيقتصر على تقديم المساعدة الإنسانية بقى فقط، يعني يعتبر نوع من أنواع المقاومة. يعني نحن يعني العدو لسه ما وصل لهي المنطقة، وإن شاء الله ما بيوصل، وأكيد ما حيقدر يوصل بهمة الشباب اللي عم تقاوم، ولكن نحن بنعتبر نفسنا عم نقاوم بطريقتنا. لما هذه الجمهور هذا النازح كله عم نقدر نأمنه الحد الأدنى من الحماية، من الأمان، هذا نوع من أنواع المقاومة، ونحن بنعتز بهذا الدور. يعني هذا يعني بيدعم صمود الناس، بيدعم الصمود اللي عم بيقاوموا، حتى لما يحسوا انه اهليهم في عندهم مساحة من الامان. مدينة صيدا مش مجرد مكان للإيواء، هي مركز رمز للصمود والتضامن الاجتماعي، بيجسد سكانها قيم الشجاعة والعطاء، وبيشتغلوا جاهدين لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للناس النازحة. يعني نحن خلال الأسبوع مثلا بالمركز الإيواء في عنا زيارتين لمستشفى، لمستوصف نقال، في تأمين إدوية، في حتى بعض الأحيان جلسات دعم نفسي، وفي متابعة على الأطفال بقيام بنشاطات وبيتفاعلوا مع المحيط، حتى يعني بنعمل نشاطات بعض الأحيان رياضية بين المراكز الإيواء وحتى بين الجيران الموجودين بالحي اللي نحن موجودين فيه. فنحن بهمنا هذه الناس ما تشعر بالمهانة ولا تشعر بالدونية. نحن بهمنا إنه يكونوا يحسوا إنه محافظ على كرامتهم، لأنه شعب كريم بيكون في وطن كريم. الكرامة هذه شغلة مش بالسهل يقدر الواحد يحافظ عليها، ولكن نحن كرامتنا وكرامة أهلنا بجنوب محفوظة، ونحن معهم وواقفين جنبهم دايما.
12: هذا البرنامج برعاية RT.
14: من فترة منا كتير طويلة وصلت طائرة من وزارة الطوارئ الروسية إلى بيروت محملة بالمساعدات. كيف عم تلمسوا الدعم الروسي إلى جانبكم على الأرض على الرغم من بعد المسافة بين موسكو وبيروت؟
16: ظل الظروف هذه وصلنا أخبار عن طائرة من وزارة الطوارئ الروسية وصولها إلى بيروت محملة بالمساعدات الإنسانية. يعني هذا بيعكس التزام روسيا بدعم لبنان بأوقات الحاجة، وهذا الدعم بيتجاوز المسافات الطويلة بين موسكو وبيروت، وبيظهر عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. يعني نحن في شعبنا اللبناني تربطه علاقات وطيدة بشعب روسيا حتى ما قبل الاتحاد السوفيتي. يعني في ناس كانت تتواصل ما قبل ميخائيل نعيمي، كانت الناس في علاقة مع روسيا، واستمرت العلاقة مع روسيا هي مرحلة الاتحاد السوفيتي، وقدم روسيا ما لم يقدمه أحد إلى شعوب المنطقة من منح تعليمية، من يعني وهذه المنح استفاد منها يعني الطبقات المسحوقة بالمجتمع اللبناني، الطبقات الفقيرة وجزء من الطبقة المتوسطة. فهذا عمل نقل نوعية بالمجتمع اللبناني. يعني تصوروا الكم الكبير من الأطباء، من المهندسين، من الأساتذة، كلهم هؤلاء تعلموا بروسيا وأحبوا روسيا. ونحن نشكر هيدي اللفتة اللي قامت فيها شو اسمه روسيا بإرسال مساعدات، وهذا دليل إنه نحن مش لوحدنا بالعالم رغم كل هذا الدعم للقوى الهمجية والنازية الجديدة في العالم، ولكن بعد في حدا واقف مع الشعوب المسحوقة، وهذا بيعطينا الأمل أنه بده يجي وقت ونخلص ونخلص من هذا الكابوس اللي أو الأخطبوط اللي قابع على جنوب لبناننا، ونحرر هذه الأرض ونعيش رافعين راسنا وكرامتنا منصاني.
14: شكرا كثير لك رئيس لجنة التضامن الروسية اللبنانية الأستاذ محمد غبورة. رح تكون في لنا لقاءات أيضا أخرى إن شاء الله، وبدي أشكر من جديد ضيفتنا السيدة آلا، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. من موسكو إلى بيروت، في أمان الله.
13: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
12: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
10: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
17: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.
18: أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف بيه.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن في التحرير، تقديم جان خوري وإخراج كريستيان ديب.

0: في عناوين لبنان اليوم: لبنان إلى مفاوضات حزيران وإلى مسار أمني في 29 من الجاري. تمديد وقف النار امتحان جديد لمصداقية الإسرائيلي البالية. يوم جنوبي ناري وخمسة شهداء وخمسة عشر شهيدا حصيلة العدوان. جابر يحذر من نتائج استمرار الحرب ويأمل من الراعي الأمريكي ممارسة دوره كاملا. حزب الله ينتقد المفاوضات المباشرة والنواب أمل الهدنة كذبة وشهداء مدنيون. أبي خليل صوت كل لبنان: إدارة ملف المفاوضات لم تظهر الكفاءة الكافية. الراعي من الكركي: لبنان لا يبنى بالفساد والكراهية. وعودي: البلد كالأعمى يتخبط في التناقضات. قانون العفو العام يحضر مجددا إلى طاولة اللجان المشتركة. بوصعب: إذا تعثر عمل اللجان المشتركة سيحال القانون إلى الهيئة العامة ولا يعرف أي قانون سيصدر. وبسيل: أن يشمل القانون الاغتيالات السياسية والانفلات من المحاسبة يشجع على الجريمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: يحرص لبنان على الحصول على وقف نار فوقي وحقيقي، ويضغط باتجاه الدولة الراعية للحوار القائم راهنا مع الجانب الإسرائيلي للحصول على هذه النتيجة. وفيما تتفاوت المواقف اللبنانية ويتمسك حزب الله برفض المسار التفاوضي، يعود الوفد اللبناني إلى قاعات التفاوض، وهذه المرة للبحث بملف أمني بحث في البنتاغون الأمريكي. وبالانتظار عاش الجنوب يوما ناريا ودمويا مع تصاعد الغارات وأعمال القصف التي نفذها الاحتلال والتحليق في سماء العاصمة والبقاع. وفيما تبقى العين على الأمن جنوبا، تتجه الأنظار إلى المالية العامة للبلاد مع ارتفاع منسوب التأثيرات السلبية للحرب القائمة منذ العام 2024. ماذا أولا في ملف التطورات الميدانية؟ فقد شهد الجنوب ساعات حرجة بعد ظهر اليوم توالت فيه الغارات على عدد كبير من القرى والبلدات والمدن، في مقابل ردود تولاها حزب الله في اتجاه مواقع الاحتلال في الجنوب. وبعد ساعات من التطورات المتتالية، أحصت وزارة الصحة 5 ضحايا و15 جريحا في حصيلة غير نهائية لأربعة غارات إسرائيلية على الجنوب. مزيد من الأضواء على التطورات الجنوبية مع الزميل حسين معنا.
1: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال هذا اليوم، ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي حتى الساعة شن غاراته التي رفع اليوم من وتيرتها واستهدف عشرات القرى والبلدات بلا قيود، فكان الأطفال والنساء من أهدافه، كما حصل في طير فلسي حيث أغار على منزل يأوي عائلتين وأسفر العدوان عن سقوط 3 شهداء، الأم وابنتها وحفيدها، وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح منها حالات حرجة. وفي بلدة طير دبة كانت الطفلة الشهيدة ملاك نعنوع إلى جانب والدها الشهيد محمد مع جريحين هدفا لغارتين ب4 صواريخ. الغارات الجوية التي تجاوزت اليوم 80 غارة على الأقل استهدفت مساء اليوم بلدة جوية، ما أدى إلى سقوط 2 وجريحين. وفي بلدة دبعال أسفرت الغارة عن سقوط 2. أما في بلدة باتولاي فقد أفيد عن سقوط 2 و3 جرحى. كما سجل اليوم وقوع إصابات جرحى في الغارات التي استهدفت بلدات كفرسير وزراري ومعروب وجبشيت، هذا بالإضافة إلى عشرات البلدات التي أسفرت الغارات فيها عن تدمير العديد من المباني السكنية. وترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول عددا كبيرا من القرى في قضاء النبطية وفي كل القطاعات جنوبي النهر. في المقابل، رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في إرشاف وداخل خيمة في بلدة البياضة وفي دير سريان وفي محيط المرفأ في الناقورة بصليات صاروخية وبالمحلقات الانقضاضية. كما استهدف قوة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى محيط يحمر شكيب بعبوة ناسفة. كذلك استهدف حزب الله آلية وجرافة عسكرية في بلدة البياضة ومربد مدفعية في العديسي، بالإضافة إلى استهداف أجهزة التشويش في بلدة رشاب بالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في واشنطن، تستأنف في 2 و3 من حزيران المقبل المباحثات السياسية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، على أن يطلق المسار الأمني من وزارة الدفاع البنتاغون في 29 أيار بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين. وحيث أوضح البيان اللبناني أن الأطراف اتفقت على تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية والمؤرخ في 16 نيسان ل45 يوما، بما يتيح للمسار الأمني تحسين التواصل والتنسيق بين إسرائيل ولبنان بشكل فاعل برعاية أمريكية. وتبقى بذلك الأنظار في لبنان متجهة إلى وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، لا سيما الغارات وجرف القرى وإقامة المناطق العازلة المتواصلة فصولا من دون هوادة. ذلك في مقابل مخاوف من تمادي الاحتلال وتجاوز الهدنة الممددة والاستمرار بالتالي في حربه الشرسة المصحوبة بسياسة الإنذارات وأخلاء القرى. وهذا المساء شدد وزير المال ياسين جابر في حديث للجديد على أن المطلوب وقف نار حقيقي، وهذا ما لم يحصل منذ نوفمبر 2024، والمأمول من الوسيط الأمريكي أن يكون متوازنا بين الجانبين.
2: نأمل من الجانب الأمريكي كونه راعي عملية التفاوض، وتحدث في وزارة الخارجية وتحدث في واشنطن، أم يساعد في أجل الوصول إلى تهدئة الوضع وتحقيق هذا وقف إطلاق النار أو الهدنة الحقيقية؟ لأن لبنان بأمس الحاجة إلى ذلك. انعكاسات استمرار ما يجري اليوم انعكاسات كبيرة ستؤدي بالمستقبل إلى مصائب كبيرة، إلى فقدان الأمن الاجتماعي. حتى اليوم هو يعني قادر يصمد اقتصاديا وعم ندير الأمور بكتير دقة وحكمة وغيره، بس هذا لا يمكن أن يحصل إلى الأبد. يعني احنا من سنة 24 من نوفمبر، يعني اول شيء عندما بدأت احداث 24 من ايلول سنة 24 ولبنان يعيش في ازمة طويلة عريضة وفي قصف، ولم يتوقف هذا الشيء وتكثف في المدة الاخيرة. حتى الحكومة حاولت ان تستعيد انفاس البلد وان ترجع نظم عمل المؤسسات.
0: وفي المواقف، رأى رئيس تكتل نواب على بك الهرم العضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن المفاوضات المباشرة التي أجرتها السلطة في لبنان مع العدو الإسرائيلي أدخلتها في مأزق، مؤكدا أن المقاومة ثابتة رغم التضحيات الكبيرة.
3: إن مفاوضاتكم المباشرة التي بدأتموها قبل أسابيع وأجريتم جلستها بالأمس هي مأزق ومسار مسدود الأفق، ولن يؤدي بكم إلا إلى تنازلات تلو تنازلات بلا نتيجة. ونحن في المقاومة ثابتون، عازمون على إصداء النصح إن أردتم نصحا، عازمون على الاستقرار في بلدنا إن كنتم أنتم حريصون على الاستقرار.
0: عضو التنمية والتحرير النائب علي خريس رأى أن وزارة الخارجية الأمريكية تحدثت عن هدنة وتمديدها ل45 يوما، فهذه الهدنة كذبة وكأنها تمنح الضوء الأخضر للعدو لارتكاب المجازر. النائب سيزار أبي خليل وفي حديثه لصوت كل لبنان لفت إلى أنه لم يتم الالتزام باتفاق وقف النار في 2024، حيث تواصل القصف والتدمير الإسرائيلي للقرى. للأسف الحكومة لا تظهر الكفاءة الوافية لإدارة هذا الملف.
4: مبدأ المفاوضات معه أكيد، بالآخر كيف فيك أنت تحرز حقوقك إلا ما تقعد على الطاولة بالآخر؟ هلأ طريقة المفاوضات أكيد كان عنا تحفظ، هيدي ورقة كمان تقدر تستعملها بالسياسة. الدولة اللي عطيت هالورقة للإسرائيلي ولا الأمريكي كان لازم تاخد مقابلها شيء تقدر تجيب وقف إطلاق النار. في سلطة، قلما وجدت سلطة بلبنان تتمتع بهيدا الدعم العربي والدولي ودعم أمريكي. هيدي فرصة لهيدي السلطة، أول شيء تجيب لنا وقف إطلاق نار، تجيب تعهد بالانسحاب أو آلية للانسحاب، تروح تشتغل مع مكوناتها على موضوع حصرية السلاح.
0: وجهت حركة أبل في ذكرى اتفاق 17 من أيار تحية اعتزاز وتقدير لتضحيات الجسام والإيرادات الوطنية الشعبية السياسية النضالية التي تضافرت وتكاملت في مثل هذا اليوم قبل 43 عاما، معتبرة في بيان أن الذكرى هي أيضا مناسبة لوجوب اليقظة والتنبه من مخاطر الوقوع في براثن الفتن الداخلية التي لا يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي، وأيضا وقبل أي شيء آخر وجوب التمسك وعدم التفريط بأي من الثوابت الوطنية، وفي مقدمها وقف العدوان والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل والعودة غير المشروطة لأهلنا إلى قراهم وإقرار برنامج حكومي عاجل لإعادة الأعمار وإطلاق الأسرى. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم رأى أن تاريخ 17 أيار ليس يوما عاديا في تاريخ لبنان، وشدد على أن الانتباه اليوم إلى الأخطار التي تحدق بوطننا تتطلب الإقلاع عن الرهانات الخاطئة التي تسمح للعدو بتخريب الوضع الداخلي، وهذه مسؤولية الجميع للاستفادة من العبر لبناء وطن قوي وحفظ سيادته وكرامته بوحدة مكوناته ليبقى وطنا لجميع أبنائه. نائب كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي استعاد اتفاق 17 أيار كمحطة تاريخية لإسقاط ما وصفه باتفاق الذل والعار، موجها تحذيرا مباشرا للسلطة اللبنانية من أي تنازلات أو تفاهمات قد تفسر على أنها خروج عن الثوابت الوطنية، معتبرا أن على السلطة أن تأخذ العبرة وتوقف انحرافها الخطير وتنازلاتها أمام العدو. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى أن ما نعيشه اليوم مسار يضعنا أمام كارثة أخطر من 17 أيار، مشددا على أن لبنان لا يحفظه الاستسلام والعار ودفن الرأس بالرمال. البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي ترأس قداس الأحد في بكركي لمناسبة اليوم العالمي 60 لوسائل التواصل الاجتماعي في حضور وزير الإعلام بول مرقس. الراعي شدد في عظته على أن لا أوطان أو الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة.
5: نعيش اليوم في ظروف صعبة في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة. بالحب نبني وطنا يشعر فيه الإنسان بالأمان والكرامة والانتماء. نحن أبناء السلام، أبناء الحياة، لا أبناء الحرب. الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب، كيف يلتقي، كيف يضع الخير العام فوق كل المصالح الضيقة.
0: الوزير بول مرقس شدد بعد مشاركته في قداس بكركي على أن احترام كرامة الإنسان واجب وحرية إبداء الرأي مكفولة في الدستور للجميع، لكنها يجب أن تتوازن مع المسؤولية الاجتماعية. والأحد أيضا رفع المطران اليسعودي في عظة القداس الصلاة لكي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن. يستمر البحث في موضوع العفو العام في لبنان، وسيكون النواب على موعد الاثنين مع اجتماع يعقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، يسبق جلسة للجان النيابية المشتركة للتوصل إلى حل النقاط الخلافية في اقتراح القانون وما يتضمنه من استثناءات، على أمل بلورة صيغة نهائية للعفو لإقراره قبيل عيد الأضحى. وقد رشح أن النواب الذين زاروا قبل أيام رئيس الجمهورية في حضور وزير الدفاع سيقاطعون اجتماع الاثنين بحسب ما أعلن النائب التغييري وضاح الصادق، والذي اتهم بوصعب بالانقلاب على اجتماع بعبلة لتطيير جلسة اللجان الاثنين. النائب الياس بوصعب قال للأمتيفي أن جلسة اللجان ليست مفتوحة للجميع، ومن يدعي المقاطعة غير مدعو أصلا.
6: بسمع البعض عم بيقول بدي قاطع، يلي بده يقاطع اصلا ما نحن مش داعيينكم للي عم يحكوا انه هني بدهم يقاطعوا. البعض عم بيقول ما بده يسمع للمؤسسه العسكريه او لرايه، لانه اعتبروا انه صار في لقاء عند فخامه الرئيس، لانه فخامه الرئيس انا من هلا عم اقول لك عنده تشجيع لحتى نقدر نوصل لتفاهم ليطلع قانون. دوله رئيس مجلس النواب الرئيس بري مصر انه نقدر نعمل هيئه عامه قبل عيد الاضحى، ومشان هيك نحن عندنا هي الجلسه بكره، ورا الجلسة بكرة إذا كان الجو إيجابي وإن شاء الله بيكون إيجابي بنعمل لجان مشتركة نهار الثلاثة. من بعد اللجان المشتركة على طول بيصير في هيئة مكتب مجلس، من بعد هيئة مكتب المجلس بنقدر نعمل هيئة عامة يوم الخميس. إذا ما ذللت هذه العواقب، وهذا سؤال كتير مهم، ساعتها أنا بدي أضطر أرفع تقرير وأقول ما اتفقنا، ما قدرنا نوصل لاتفاق، هيدا هو اقتراح القانون اللي اجا من النواب اللي مقدمينه، هيدي ملاحظات المؤسسة العسكرية اللي على أساسها انطلب يتاخد برأيها خطيا، والهيئة العامة بدها تطرح على التصويت وهي اللي بتبت.
0: النائب جبران باسيل أسف لأن يرى همة المجلس النيابي في التشجيع على الإفلات من العقاب، ليتنا نراها في الإصلاح.
7: هلا تول بكره بيجي العفو، تول بالسياسه اختيال سياسي بنعفي، ما بنلاقي حالنا الا عفينا. طب هذا المبدا لما بتطبقه على ناس وناس، فبيجي حدا بكره بيقول لك عفي عن الاختيالات السياسيه اللي صارت بحق الشهيد رفيق الحريري وثلاث من حكومه الاعدام، فينا نكون معه تعمل تحولها لمؤبد، مش بالاخر بتعملها 25 سنه.

يشهد لبنان يوم الاثنين أجواء غائمة بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، احتمال تساقط أمطار في البقاع الشرقي مع حدوث برق ورعد صباحا. الضباب يتكون فوق المرتفعات وتنشط الرياح لتصل إلى 50 كيلومتر بالساعة مع احتمال ظهور الغبار في الأجواء. كان في عناوين لبنان اليوم: لبنان إلى مفاوضات حزيران وإلى مسار أمني في 29 من الجاري، تمديد وقف النار امتحان جديد لمصداقية الإسرائيلي البالية، يوم جنوبي ناري 5 شهداء و15 جريحا حصيلة العدوان، جابر يحذر من نتائج استمرار الحرب ويأمل من الراعي الأمريكي ممارسة دوره كاملا، حزب الله ينتقد المفاوضات المباشرة والنواب أمل الهدنة كذبة وشهداء مدنيون. أبي خليل لصوت كل لبنان: إدارة ملف المفاوضات لم تظهر الكفاءة الكافية. الراعي من بكركي: لبنان لا يبنى بالفساد والكراهية، وعود البلد كالأعمى يتخبط في التناقضات. قانون العفو العام يحضر إلى طاولة اللجان المشتركة، بصعب إذا تعثر عمل اللجان سيحال القانون إلى الهيئة العامة. وباسيل: أن يشمل القانون الاغتيالات السياسية والانفلات من المحاسبة هو ما يشجع على الجريمة. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

0: على فكرة شفتوا آخر خبرية؟
1: شو؟
2: شو هي؟
0: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
2: شو في؟ أحكي.
1: أحكي؟
0: خلص بعدين.
2: بابا شغلتيني بالي، شو في؟ أحكي.
1: خلصينا يا را.
0: لك خلص شو بكم؟ هلأ بخبركم، يلا حافوت غسل إيدي وبرجع. هيدا الخبر. شوف.
2: معقول؟ ما شفت شي عنا بالأخبار هيك؟
1: شفتها امبارح هيدي.
0: شفتيها امبارح؟
1: شفتها امبارح.
2: بابا بعتي لي اياها، بدي بعتها لعمك واصحابي.
1: ايه انا كمان بعتي لي اياها.
0: حابعت لكم اياها وبعتوها لمين ما بدكم. هيك بصير الخبر خبر، مش لانه تاكدنا منه، بس لانه صدقني. قبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط، مين صنعه؟ لأنه كل واحد فينا هلأ فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل عند أول طريق النهر في بلدة سحر مساء اليوم في البقاع الغربي، ما أسفر عن تدمير المنزل ولا إصابات. تزامن ذلك مع تحليق مكثف على مستوى منخفض فوق بلدات البقاع الغربي. الطيران الإسرائيلي شن غارة على تبنين وأخرى على فرون وعلى كفرصير في النبطية، وشن غارة بين بلدتي أرنون ويحمر الشقيف، ونفذ غارات على بلدتي المنصوري وجوية وعلى أطراف دير قانون النهر وعلى بتولي أيضا، وتحديدا على سنتر التجاري في محلة المرج في بلدة حروف ودمره جزئيا. وأفيد بأن الغارة التي استهدفت جوية نجم عنها 3 ضحايا، وبأنه تم سحب 3 إصابات إثر غارتي بتولي. وأفيد عن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت الشقيف أرنون في النبطية. الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدتي بنعفول ورومين وشن مساء غارة على القصيبة. وكان الطيران الإسرائيلي قد شن عصر اليوم سلسلة غارات استهدفت السلطانية، صفد البطيخ، عيت الجبل، حاريس، دير أنطار، وحداثة، والبابلية، والمروانية في قضاء صيدا. إلى ذلك أعلن الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين من جراء انفجار عبوة ناسفة في الجنوب اللبناني، وأن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال أسبوع. الإسرائيلي قال في بيانه: خلال الليلة الماضية أصيب جندي بجروح خطيرة وضابط بجروح متوسطة إثر انفجار عبوة في لبنان، وأصيب في الحادث نفسه ضابط مقاتل وجندي آخر بجروح طفيفة، ونقل المصابون إلى المستشفى. وكانت قد كشفت وزارة الصحة في تقرير مسائي أن 5 شهداء بينهم طفلان و15 جريحا سقطوا في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان يوم الأحد. قبل ساعات من موعد تمديد وقف النار، قالت معلومات للجديد أن انتصالا جرى بين الرئيسين عون وبري ليلة السبت، أبلغ خلاله عون بري بأن وقف النار الفعلي يبدأ ليلة الأحد. ونقلت الجديد عن مصادر حزب الله القول إن الحزب يتريث في الإعلان عن موقفه، لأن الاتفاقات السابقة لوقف النار كرست تجاوزات إسرائيلية. ولفتت مصادر الحزب إلى أن وقف النار يجب أن يكون شاملا كاملا مع وقف التدمير والتجريف واستهداف عناصر الحزب، مشددة أي مصادر الحزب على أن موقفها من وقف النار يحدده الميدان. وعما إذا كان سينخرط الحزب في الحرب في حال شنت أمريكا حربا أخرى على إيران، قالت المصادر: لن نقدم تطمينات للعدو ونطرح الأسئلة الافتراضية التي لا مصلحة في الحديث عنها. وزير المال ياسين جابر وفي حديث للجديد شدد على أن المطلوب وقف نار حقيقي، وهذا ما لم يحصل منذ 2024، ومن المأمول من الوسيط الأمريكي أن يكون متوازنا ليفرض على الجانبين وقف نار حقيقي. يستمر البحث في موضوع العفو العام في لبنان، وسيكون النواب على موعد الاثنين مع اجتماع في مكتب نائب رئيس المجلس يسبق جلسة نيابية مشتركة بهدف التوصل إلى حل النقاط الخلافية في قانون العفو. قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إن جلسة اللجان الاثنين ليست مفتوحة للجميع، ومن يدعي مقاطعتها هو غير مدعو إليها أصلاً. بعد ساعات على مواقف أدلى بها الرئيس الأمريكي، قال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري: المفاوضات تجري تحت إشراف كامل من كبار مسؤولين، وهي مشروطة بتأييد المرشد الأعلى، وإيران ستحقق النصر من الحفاظ على الوحدة والتماسك خلف القائد. الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان كان أكد لوزير الداخلية الباكستاني أن بلاده تسعى لعلاقات صادقة مستقرة مع دول الجوار، فطهران تسعى لتطوير علاقات مع دول الخليج، فيما تسعى أمريكا وإسرائيل لإثارة الانقسام في الخليج. واعتبر بازيشكيان أن أعداء إيران سعوا لنقل الفوضى إلى الداخل الإيراني، فهدف أمريكا وإسرائيل من مهاجمة بلادنا كان إسقاط النظام، لكنهما لم يتصورا أن الشعب الإيراني سيقف مع نظامه. وكان الرئيس الأمريكي في حديثه لموقع أكسيوس قد أعلن أنه إذا لم يتقدم النظام الإيراني بعرض أفضل فسيتلقى ضربات أشد، وأشار إلى أنه ما يزال يعتقد أن إيران تريد اتفاقا، وهو ينتظر أن ترسل مقترحا محدثا، ولكن رفض إيران لمطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات في شأن برنامجها النووي يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. في المقابل توقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات يوم الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري. ومع استمرار الأجواء الضبابية، ذكر البيت الأبيض أن رئيس ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ اتفقا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولا يمكن السماح لأي دولة بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. هذه الأخبار نختم الموجز من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

التحيات من جديدة لجميع مستمعينا في لبنان والعالم، ومن الفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.